لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر

بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا

لكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة، يعني
4: المعتدة
3: منطلق.
4: الخروج لا بأس بذلك، ناحية الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عنده فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله الفجأة أو كذا أو آخره، هذا لا يتطلب إذن. نعم،
3: بارك الله فيكم شيخنا.
5: الأخ يونس من بنغازي قال: نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي توم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوه هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال: هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس، الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. خبيثتين يقصد الرائحة، مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام. قال لهم: الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا: الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له: معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة، ما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش الثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، راهو هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، راهو هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، راهو هذا حرام عليه، لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، والسؤال الأول يقول: هل يجوز للإبنة أن تتصدق من مال أبيها إذا توفي، يعني من حصتها في ميراث أبيها، وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن المال ينتقل للورثة بمجرد موت المورث. بمجرد وفاة والدكم انتقل الإرث إليكم وأصبح حقا من حقوقكم، فما كان حقا لك يجوز لك أن تتصدقي به عن نفسك أو عن أبيك أو عنكما معا. تقدري تتصدقي وتقولي هذا يعني أريد ثوابه في قلبك، أنوي ثواب هذه الصدقة يعني عن نفسي وعن أبي، ويصل ثواب الصدقة إليه بإجماع أهل العلم، لا خلاف في ذلك. وهذا من البر بالأب أيضا، إذا تصدقت الابنة أو تصدق الابن على أبيه، هذا من تمام البر ومن عظيم الأجر. هذا أيضا سؤال يقول: أنا معلمة قرآن تابعة للأوقاف بمكافأة، انقطعت عن التدريس نهائيا لظروف خاصة، ولكن مكافأتي استمرت لمدة 6 أشهر إلى أن بلغت الأوقاف فتوقف المرتب. السؤال: هل 6 أشهر التي نزلت أتصدق بها، أو هل أدرس في المسجد لمدة 6 أشهر أخرى؟ الأجر مقابل الأجر، فلا يستحق أحد الأجرة إلا مقابل العمل، الأجرة مقابل العمل، لا يستحق أحد الأجرة إلا إذا أدى العمل المطلوب منه. فأنت متعاقدة مع هيئة الأوقاف على تدريس القرآن ساعات معينة في الأسبوع، وتتقاضين راتبا شهريا لقاء ذلك، ولا يحق لك أخذ الراتب إلا إذا أديت العمل. الآن عندك أكثر من خيار: الخيار الأول أن تصرفي هذه المكافأة على شيء يعود بالنفع على الأوقاف، يعني تصرفيهم على مسجد، على خلوة قرآن، أو إذا كان درس أحد من طالباتك أو من يعني من شيخة أخرى درست في مكانك فتعطيها الراتب، أو بإمكانك أن تدرسي 6 أشهر مجانا، تتطوعي ب6 أشهر لتدريس القرآن مقابل هذه المكافأة. نستقبل أول اتصال. أم محمد من طرابلس، تفضلي.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: والله أنا يعني بنصل على الصلاة، أنا يعني مرأة كبيرة هكي وما عاش نقدر نصلي واني واقفة. نصلي على كرسي.
0: أي نعم.
1: أيوة.
0: سكري التلفزيون يا حاجة، أخفضي التلفزيون باش تسمعينا كويس. ديري طمس
1: لي. يعني معاش نقدر نصلي واني واقفة، نصلي واني مقعدة على الكرسي ولا على حاجة السرير.
0: باه.
1: يعني كيف يكون الحال عادي ولا شني؟
0: واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه.
1: اي بقى ان شاء الله بقدر الله.
0: بارك الله فيك. الاخ محمد من صرمان.
2: عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: ربي يحفظك يا شيخ.
0: الله يسلمك يا اخ محمد، تفضل.
2: ايه بالنسبه للسؤال الاول على صفه ترقيع الصلاه على المذهب المالي.
0: يعني شنو بالضبط السؤال؟ ما هذا درس،
2: يعني
0: درس سجود السهو كامل هذا تبيه.
2: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني الانسان لما يجي مصبوغ لما بيلحق على الركعه الثالثه في المغرب كيف يصلي؟
0: هذا درس كامل يا اخ محمد، هذا مش سؤال، هذا ترقيع الصلاه وسجود السهو، هذا درس كامل.
2: ايوه
0: يعني هذا ما يجيش سؤال هذا.
2: إيه. على المذهب المالكي.
0: تباهي على المذهب المالكي، يعني يبي هذا دروس. يعني مش سؤال، سؤال تقول يحصل لي سهو في الركعة الأولى كذا، حصل كذا.
2: أيوة مثال، لحقت على الركعة الثانية في صلاة المغرب.
0: أيوة.
2: باي. والسؤال الثاني، نقول للأصناف ومن تتفق عليهم شروط زكاة الأموال. بارك الله فيك شيخ.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخ يونس من طرابلس.
3: الخير يا أستاذ الكريم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: بنسأل يا أستاذ الكريم، أنا على منحة ال 2000 دولار أنا زرتها لأخوي ومحتاجها لعلاج عياله جوزته. تمام. وتبين من بعد ذلك أن دار
0: واضح ان شاء الله. سؤالك واضح يا اخي يونس. باه من معانا الاخ احمد من طرابلس. الاخ عادل
4: روني من طرابلس.
0: الاخ عادل من طرابلس، تفضل يا اخ عادل.
4: انا بسالك شيخ على صلاه الجمعه.
0: اي نعم.
4: لو واحد لحق على الركعة الثانية بعد الركوع، هل يصلي ظهر ركعتين ولا أربعة؟
0: قال الإمام مكمل الركعة الثانية، رفع من الركوع.
4: فات رفع من الركوع. وتو كيف يدير؟ هل يكمل يصلي ظهر أربع ركعات؟
0: واضح.
4: أو ركعتين.
0: واضح.
4: الله يرحم والديك شيخ.
0: الله يودينا ويودك إن شاء الله. في حد معانا ثاني؟ أبو أحمد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أبو أحمد من طرابلس، تفضل.
5: الله يبارك فيك، جزاك الله خير وبارك الله فيكم.
0: وإياكم.
5: يا شيخ بالله، يا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تتداعى عليكم الأمم كتداعى على الأكل على قصعتها. يعني تو أن الأمم المتحدة تو نهاية الشهر هذا وماشيين لروسيا يا أخي الكريم، تو يتداعى على الليبيين يعني تو بجميع الطرق، يعني تو احنا بننبهوا يعني الاخوه الصالحين والمصلحين، يعني تو كيف يعني تو احنا نتدارك هذه الازمات اللي حطوا فينا ويمددوا في الازمات على الليبيين، يعني يضغط علينا بالازمات. جزاكم الله خير في وجه
0: بارك الله.
5: يعني بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. الاخ عبد الله. اخ عبد الله من العربان، تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أي هذا الأمر الذي يسمح للليبيين بالمطالبة بالحقوق؟
0: نعم يا عبد الله.
6: على المنبر احنا نحب التعليم والصحة والداخلية والمؤسسات والبلديات، المؤسسات اللي مرتباتها الضعيفة الذين يطالبون بالجزء الموحد. وهم الكثرة وهم الفخر في ليبيا. بينما القلة الذين يتخذون المرتبات العالية وهم النواب والأعلى والجهات هذه الرقيبية يعني لم يرضخوا لإرادة الشعب وهو الكثرة أن الدولة الموحد درجة 10 في جميع القطاعات، والميزات هذه كل قطاع وميزة. يعني وهذا مطلب شرعي.
0: نعم.
6: أن كنا ناخذ من الأسواق وناخذ نفس التسعيرة. ياخذ في 70,000 40 و50 و30 و20 و15 نفس الاشخاص الذين التعليم والصحه والمحاربين الكبار.
0: نعم.
6: نفس المتجر، ما فيش تفضيل. يقول لك السياره ب 50,000 نفس، ولهذا المؤسسات هذه اللي الطالب بالتعديل الجذري الموحد هي مرتباتها ضعيفه والطالب بالحق. تنزيل الدولار والدعم السرع المدعومه اللي هي 7 و8 ياخذ منها القاضي بمرتبات اكثر هرجه شويه. لكن الجهات التنفيذيه ما تبيش تنفذ ما يطلبه الشعب.
0: واضح ان شاء الله يا اخ عبد الله، تسمع ان شاء الله.
6: عليكم ونبغوا كلام المسؤولين
0: باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا اخ عبد الله. الأخ محمد من غات.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الحمد لله، شنو أخبارك دكتورنا؟
0: الله يبارك فيك يا أخ محمد.
7: عندي سؤال بالله.
0: أي نعم تفضل.
7: السؤال الأول بنقول لك يعني إذا كان الإمام الإمام لما يصلي بالناس جماعة يسلم تسليمة واحدة. فهل القيم أو المبلغ بيسلم نفس التسليمة الواحدة أم يسلم تسليمتين؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والله بيعمل زي ما بيدير الإمام، إذا كان تسليمة واحدة حيسلم زي الإمام، إذا كان تسليمتين زي الإمام. نبغوا إفادة بالله.
0: حاضر إن شاء الله.
7: بارك الله فيك وجزاكم خيرا
0: إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخ محمد من غريان.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: مساء الخير يا شيخ.
0: أهلين يا أخ محمد، تفضل.
8: بنسألك يا شيخ على معاملة الدولار. يعني بالتفصيل هل هي حلال أو حرام؟ يعني أنتم أهل الفتوى، إحنا ما نعرفوش التفاصيل متاعها، لكن خشيت فيها بعض التفاصيل في اللونة الأخيرة فما عادش عرفنا هل هي حلال أو حرام. يعني إحنا توا عندنا فلوس في مثلا في الحساب نقدر ندفعوهم يعني للمصرف باش ناخذوا قيمتهم دولار، لكن تخش فيها شركه صرافه وما نعرفش الوضع مش واضح. ونعرف الفتوى في الامر هذا بارك الله.
0: واضح ان شاء الله يا اخ محمد.
8: بارك الله
0: فيكم ان شاء الله. الاخ صلاح من جدابيه.
9: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: فضيله الشيخ، انا مستاجر مؤسسه في عماره سكنيه. الشقر تحت اللي بس يديروا سكانين ياخذوا اجار الحاجب، لكن ايش؟ اي مشروع انه هو يستهلك في الميه ينصب بالبش تاع ناس العزاب المصوتين اللي كيفهم، لكن عزاب تمام يجيبونهم في البش مرافق يوصلهم في الحوش يستهلكوا في الميه ينصبوا فيهم، على بالك انه مشروع تجاري فهمت؟ في نفس الوقت يسكنوا فيه معاه يسكنوا فيه معاه مش بالبيت يباتوا معاها اجره فهمت؟
0: هو فيه اضرار بكم انتم ولا غير تقصد على صاحب الايجار؟
9: ايه
0: فيه اضرار بانتم متضررين من نقص الميه ومن الدوشه والمشي والجي عليهم.
9: اه والله والله الميه وقت فيها ومشي وجي
0: وقت صح وقتها. واضح ان شاء الله.
9: بارك الله فيك ورحمه
0: الله وفيكم ان شاء الله. ودين ودك. إذن هذا سائلة أيضا تقول هل يجوز أخذ شهادة 4 نساء في ثبوت التطليق للضرر؟ شهادة النساء فيما من شأنه أن يختص بالنساء ولا يتطلع عليه إلا النساء كالرضاع والاستهلال الولادة والعيوب الخفية في جسد المرأة وكذا، هذا شهادة النساء تنفع فيه. أما في بعض الأشياء لا يعني لا تشهد فيها النساء زي يعني الحدود والقصاص زي الزنا والحدود الأخرى مثلا، هذه ما فيها شهادة النساء. الأشياء المالية والتي يشترك فيها الرجال والنساء إما أن يشهد رجلان وإما أن يشهد رجل ومرأتان، لكن 4 نسوة لا، فيش 4 نسوة، ما تشهدش 4 نسوة في هذا، لأن الطلاق هذا ثبوت طلاق الضرر ليس مما يطلع عليه إلا لا يطلع عليه إلا النساء، وإنما يطلع عليه الرجال والنساء، فتحتاج أن تثبت هذا الضرر بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين. هذا أيضا سائل يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية في مذهبنا المالكي وعند جمهور العلماء أغلب الفقهاء حرام، حلقها بالموس أو إنهاكها يعني يعني بما يشبه الحلق هذا حرام ما يصحش، لكن غير ذلك ما فيش بأس، فمنهم من يطيل اللحية ومنهم من يأخذ منها، لكن المهم أن يسمى في العرف ملتحيا، يعني اللحية واضحة وظاهرة وترى، هذا خلاص أدى ما عليه وابتعد عن المحرم، لكن بعدين يعني تتفاوت قدر اللحية. المهم أن حلقها بالموس وما يشبه الحلق حرام في المذهب المالكي. هذا أيضا سائل يقول يا شيخ هل أكل لحم الجندي حرام أو حلال؟ الجندي هذا يعني أصغر من الأرنب قليلا، يكون في الجبل في العادة، يعني يختبي تحت الصخور، هذا الجندي ما فيش بأس يجوز أكله، المهم أن يذكى ذكاة شرعية، يذبح يعني يذبحوه ذبح شرعي، وإذا كان هرب مثلا ويعني صيد صيدا بفلوبر ولا بآلة صيد أو كذا، وسمى الله ونوى الذكاء بهذا الصيد وبعدين كان لحق عليه يذبح، كان ما لحقش عليه عادي. أما إذا أمسكه حيا فلا بد أن يذبحه، لابد من الذكاء، وهو حلال لأنه ليس، ربي قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا لم يذكر في المحرمات الجندي. هذا أيضا سائلة تقول أنا امرأة متزوجة وأريد الاستفتاء في مسألة طلاق وقعت بيني وبين زوجي على مرحلتين، أرجو منكم بيان الحكم الشرعي لحياتنا الزوجية. الحادثة الأولى قبل 3 أشهر وقع شجار بيننا، وكان زوجي في لحظة غضب وقال لي حرفيا راكي مطلقة مطلقة مطلقة، وكنت في ذلك الوقت في فترة العادة الشهرية الحيض. الحادثة الثانية قالت اليوم وقعت مشكلة أخرى وغضب زوجي كثيرا، تقلق ياسر، ممكن السائلة من تونس أو كذا، وقال لي راكي مطلقة مطلقة مطلقة، ثم بعد نصف ساعة عاود تكرار اللفظ وزاد عاود كرر 3 مرات أخرى في نفس اليوم. أرجو منكم إفادتنا، هل تقع هذه الطلقات وهل ما زلت في عصمته أم لا؟ الطلاق هذا العبث به، شوفوا الآن الحادثة الأولى قبل 3 أشهر والحادثة الثانية الآن، يعني هذا رجل مستعجل جدا جدا، 3 أشهر وطلق 3 وتو طلق 3 ثاني. فالطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء، صحيح هو محرم، يعني ينبغي أن يطلق الإنسان طلاقا سنيا. شن معنى طلاق سني؟ يعني يطلق المرأة في طهر ولا يجامعها في هذا الطهر، هذا الذي ينبغي، لكن لا يجوز له أن يطلق في طهر جامع فيه أو في حيض، حرام عليه. لو طلق يقع طلاقه، مش معناه ما يقع شراه، يقع رغم أنه محرم لكنه يقع، وبالتالي هو من لما طلقك قبل 3 شهور 3 مرات بنتي منه بينونة كبرى وأصبحت لا تحلين له إلا بعد نكاح آخر، نكاح رغبة، يطلقك ويعطيك حقوقك وتمشي على حالك، وإذا تزوجتي ومات زوجك الجديد ولا طلقك يجوز له أن يرجعك مرة أخرى، لكن الآن خلاص حرمتي عليه حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة مش محلل يجي يتزوج ويطلق باش تحلي الأول، لا ما يصحش. فهذه خلاص من قبل 3 شهور حرام عليك تقعدي معاه، كنت تسألي من 3 شهور هذوكم، يعني الآن طلق 3 وعاود 3 هذا كله زايد، لأنك مطلقة منذ 3 أشهر، والآن يجب عليك شرعا ألا تمكنيه من نفسك، متخليش يقربك واحتجبي منه وامشي خذي حقوقك اللي ما زالت، لأنه ليس زوجا لك، خلاص كان عندك مهر ولا عندك حاجة عليه ما زالت تحكيه، خذيها منه ومعاش تخليه يرى منك إلا ما يراه الأجنبي، يشوف وجهك وكفيك وما يختليش معاك ولا يقعد معاك في بيت ولا شيء. الأخت أم محمد من طرابلس قالت أنا امرأة كبيرة في السن ونصلي على كرسي أو على السرير، هل هذا يجوز أو لا؟ القيام يا أم محمد يا أمي، القيام ركن من أركان الصلاة، فلا بد من القيام للتكبيرة الإحرام وللفاتحة، ثم الركوع يكون من قيام، هذا للمستطيع الذي لا يشق عليه القيام، لكن أنت كان كبيرة في السن والقيام يتعبك، ما تقدرش تتحملي طول القيام، فبإمكانك أن تستندي على حائط ولا عصا ولا كرسي، تديري قدامك كرسي كي تتكي عليه واقفة، أو تتكي على حيط ولا تديري عصا، إذا كان تستطيعين ذلك فهذا الذي يجب. بعد القيام الاعتماد، إذا كان لا تستطيعين الاعتماد، حتى الاعتماد رجليك يتعبوا، سواء اعتمدتي على كرسي أو حائط أو عصا ما تقدريش يشق عليك وتتعبي، يجوز لك الجلوس، تجلسي على كرسي أو على السرير ما فيش فرق، تقبلي للقبلة وتكبري وتقري وتومي للركوع إيماء، تخلي يعني المقعدة ترتفع عن الأرض قليلا في حال الركوع، وبعدين تقولي سمع الله لمن حمده وترجعي، وبعدين السجود يكون أخفض من الركوع قليلا، تنزلي أكثر شوي وهكذا يعني لين تكملي صلاتك. إذا كان تقدري يعني السجود اجلسي على الأرض، كانت تقدري السجود ما فيش إشكال اجلسي على الأرض أفضل، قعمزي على الأرض وكبري وقري وانت متربعة ولا جالسة جلسة الصلاة ولا في الجلسة اللي تريحك، المهم تكوني مطمئنة فيها، تكبري وتقري وتومي للركوع زي ما قلت لك حتى ترتفع المقعدة عن الأرض، وتقولي سمع الله الحمد، وتسجي السجود. كانت تقدري تسجي ما تصليش على السرير ولا على الكرسي لأن بتضيعي السجود وانت تقدري السجود. أما إذا كان انت ما تقدريش السجود على كل حال فصليتي على كرسي أو على الأرض ما فيش مشكلة. الأخ محمد من صرمان، صفة يعني ترقيع الصلاة أو سجود السهو، وهذا يحتاج إلى حلقات كثيرة لو بناخذ سجود السهو من أوله إلى آخره على المذهب المالكي، لكن عموما هذه الحلقة حلقة إفتاء، يعني اللي يصير له شيء معين يسأل عليه. فهو أعطانا مثال الأخ محمد، قال مثلا لحقت على الركعة الثانية من المغرب، لحقت على الركعة الثانية شن فاتة من المغرب؟ فاتت الركعة الأولى، فهو صلى الثانية مع الإمام وصلى الثالثة مع الإمام، لما يسلم الإمام شن بينوض؟ بينوض بيجيب ركعة، الركعة هذه في البناء في الأفعال هي ثالثة له، لكنها في الأقوال هي أولى، فيقضي القول كما فات. هو شن فات في الأقوال في القراءة؟ فات الركعة الأولى اللي هي فاتحة وسورة جهرا، معناه لما الإمام يسلم هو ينوض يجيب فاتحة وسورة جهرا. هو تتضح يعني تتضح لو قال هو أحضر الركعة الثالثة، لو أحضر الركعة الثالثة المغرب مع الإمام، فيكون هذه الركعة هي الأولى له وهي الثالثة مع الإمام، تكون هي الركعة الأولى له، يسلم الإمام شن بيجيب من حيث البناء من الأفعال؟ بيجيب الركعة الثانية، بيجيب الركعة الثانية، معناها بينزل للتشهد بعد الركعة، وهي من حيث الأقوال الأولى، فتاتا ركعة أولى فاتحة وسورة، فيقرأ مثل الفاتحة والكوثر مثلا، بعدين بينزل للتشهد لأنها أصبحت ثانية، هو لحق على الأولى وزاد الثانية بينزل للتشهد للثانية، وبعدين يقوم، هي أصبحت ثالثة له في الفعل لكن في الأقوال ثانية، فبيقرأ فاتحة وسورة جهر، بيقرأ الإخلاص مثلا، بيقرأها أخفض من الركعة الأولى اللي هي صلاها بعد الإمام، هي أولى في قضاء القراءة، فبيقرأها مثلا الفاتحة والكوثر، والثانية هي الثانية اللي الثالثة له، هي الثانية في قضاء القراءة، فبيقرأها يعني فاتحة والإخلاص مثلا، ما فيش بأس هيك. وإذا مثلا أدرك الركعة الثانية من صلاة العشاء مثلا، حصل الثانية من العشاء، معناها شن فيتاتها؟ فيتات الركعة الأولى، فبيركب يجيب الركعة الأولى فاتحة وسورة جهر، ويستحب أنها تكون يعني أعلى من السورة اللي قراها الإمام في الثانية، مثلا الإمام قرأ الشرح ألم نشرح لك صدرك في الركعة الثانية، فهو الآن بيقضي الأولى، ما يقضيهاش تحت الشرح، ما يقراش مثلا الفيل ولا كذا، يقرأ الضحى، يقرأ الليل، يقرأ، يستحب أنه يقرأ أعلى من السورة لأنها أولى بالنسبة له، بالنسبة للقراءة، صحيح هي رابعة بالنسبة للفعل لأنه هو حصل ثلاثة مع الإمام وبيزيد ركعة رابعة من حيث الأفعال، لكن هي من حيث القراءة أولى، فبيقرأها كما تقرأ الركعة الأولى. أيضا يسأل الأخ محمد، قال من تنطبق عليهم زكاة المال؟ مصارف المال محددة في الشريعة بنص القرآن، الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الثمانية مصارف الزكاة، الفقير اللي ما عنداش قوت يومه، المسكين اللي ما عنداش قوت عامه، أو بالعكس اختلف العلماء في ذلك، والعامل عليها الآن معاش فيه العامل عليها، هذا اللي يوكلهم الإمام يمشوا يجبوا الصدقات ويتركوا في أعمالهم ويمشوا يسيبوا في أهلهم، أما الآن هو موظف مقعمز في المكيف وفي الكرسي والدولة تجري له راتبا، هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بحجة العاملين عليها. وفي الرقاب يعني كان قبل يعني يفدوا المسلمين اللي هم أسرى ولا عبيد يحرروهم، كان قبل في السابق، هذا معاش موجود. والغارمين اللي هم عليهم دين ومش قادر يخلص دينه وما عنداش ما يبيعه. بعض الناس يملك حوش بثلاثة أربعة مليون ويقول أنا غارم والله يخلصوا عليه من الزكاة، هذا ما يجوزش. نقول له بيع الحوش بتاعك وبرا اشري حوش يعني سادك ده بالحال وخلص ديونك مما عندك، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة وأنت مقتدر، أنت مقتدر البيت متاعك غالي تقدر تشري بيت يكفيك أقل منه ثمنا وتسدد إلا وتسدد الدين. لكن يقول أنا لا والله ما عندي إلا الشقة هذه اللي داب حالي وعندي سيارة يعني داب حالها حتى هي وعلي ديون يطالبوا فيها الناس وما عنديش باش نخلصهم، لا أرض ولا محل ولا. نقول هذا يجوز إعطاء، هذا غارم وفي سبيل الله اللي هو للجهاد، إما أن تشترى الأسلحة بهذا المال أو المؤن والأكل للمجاهدين أو يعني معدات إعلامية يعني معدات اتصالات أي شيء يسهم في القتال ضد العدو، وكذلك يعني أن يستعمل مال الزكاة في يعني لأهلهم يعني باش نخلفوهم في أهلهم، يدفع المال أيضا لأهليهم لأنه هو ماشي يقاتل في سبيل الله وأهله ما عنداش من يصرف عليهم، فهذا في سبيل الله. وابن السبيل يعني واحد مسافر وانقطعت به السبل ومعاش عنده مال يريد أن يرجع إلى بلده وما عنداش مال، ولو كان غنيا في بلده قالوا يعطى من الزكاة بقدر ما يبلغه البلد متاعه، يعطوه زكاة باش يوصل البلد. هذه مصارف الزكاة. الآن عندنا احنا كان واحد يبعث المال لغزة فهم فقراء ومساكين وهم مجاهدون في سبيل الله، يعني كان بيعطي لناس هنا حتى هم اللي ما عندهمش اللي عيلة كبيرة ومرتب شوي وما عندهمش دخل آخر، هذا فقراء يعطون من الزكاة أيضا. وهكذا إذا كان شخص ما يعرفش يشوف شخص يستأمنه ويثق به، شخص عارف أمين ويوصل المال يقول له هذه زكاة مالي، هذه كفارة يمين، هذه صدقة. مرات يقول أنا نبيها لي هنا، نبيها لي غزة، نبيها لي كذا، مرات يقول أنت تصرف فيها كما تشاء، المهم يعطى لي شخص أمين وخرجت من ذمته شرعا. كان قدر يوصل بروحه خير، كان ما قدرش ولا ما عرفش المحتاجين يعطاها لمن يثق به ليؤدي عنه الزكاة. الأخ يونس من طرابلس قال منحة 2000 دولار، قال هو خديت هاني وعالج بها أخوي أو كذا لكن بعدين تبين أنها حرام، الآن ماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص من الفارق الذي اكتسبه بسبب هذه المعاملة. نقول مثلا أنا صرفت ب 13,100 ولا 200 وبعدين لما بعتها ب 16,000، نقول لك الفرق بين ما شريت وبين ما بعت الدولار هذا تخلص منه. ربي قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلم بحيث أنه يقولك تخلص من رأس مالك ولا تظلم غيرك بأن تأخذ أكثر من حقك، يجب عليك تتخلص من هذا المال الزايد لأنه مال حرام. الأخ عادل من طرابلس قال واحد في صلاة الجمعة لحق عليه الإمام بعد أن قام من الركعة الثانية كيف يصنع؟ هذا لم يدرك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني جاء واحد لقى الإمام راكع في الركعة الثانية في الجمعة نقول له أنت أدركت الجمعة، معناها بتكملها جمعة، بنود بيجيب ركعة فاتحة وسورة جهر الجمعة العادية. لكن شخص لقى الإمام قال سمع الله لمن حمده وارفع من الركوع نقول له هذا لم تدرك الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهوم المخالفة من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وبالتالي أصبحت في حقه انقلبت ظهرا، أصبحت ظهرا خلاص معاش جمعة، بالتالي بيصليها أربع ركعات لأنه لم يدرك الإمام في صلاة الجمعة بيصليها ظهرا. يعني أبو أحمد من طرابلس قال الحديث هو لص الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني يوشك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على صدقه وإعجازه أنه يخبر بشيء لم يأتي بعد. قال الأمم حتجتمع عليكم أمم الكفر كلها ضد الإسلام كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يجتمع الجياع على القصعة، الأكلة كثيروا الأكل الجياع جايين يجروا على قصعة ملتمين عليها اجتمعوا عليها، حال الأمة كالقصعة اللي هي الأكل وحال الأعداء كالأكل الجياع الذين يحومون حول القصعة ويتشاجرون عليها وكل واحد منهم يأخذ منها ما يستطيع. هذا الحال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما نحن عليه الآن. الأمم اليهود والنصارى والملحدين كل واحد يجي لبلد الإسلام ينهش منها نهشا. اليهود نهشوا فلسطين ويتحكمون فيما حولها، النصارى سيطروا على كثير من البلدان ووضعوا عليها عملاء يأخذون منهم الأموال ويغيرون عن طريقهم المناهج ويضيقون على أهل الجهاد، يسموا فيه مكافحة غسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية، ويمنعوا في المسلمين عن مساندة إخوانهم في غزة، إخوانهم في تركستان الشرقية الذين يعبث بهم يعني ملحدو الصين. حتى الصين راهو نقولوا احنا روسيا كم فعلت الأفاعيل في يعني بلدان الإسلام في القوقاز غادي، كم الآن الصين فعلت في إخواننا في تركستان، يعني يضيقون عليهم إخواننا الإيغور هناك، السجن والغصب اغتصاب يعني وتزويجهم للصينيين قسرا بالسيف، ويعني تغيير معالم الدين وتعاليمه، يحاربونهم يعني بضراوة. شو اليهود من جهة والملحدون من جهة والنصارى من جهة، هذا هو حالنا. تداعى عليكم كما تداعى لك إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، علاش يتداعوا علينا لأننا قليل؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. للأسف مليارا مسلم، 2 مليار مسلم، أكثر من نصف ثروات الأرض عند المسلمين، أكثر من نصف ثروات الأرض، والعدد رهيب، والأماكن حيوية، والطقس يعني أروع ما يكون. وسبحان الله المسلمون في ذل وفي ضعف، مستعبدون مقهورون، لأنهم غثاء كغثاء السيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بسبب القلة، لكن بسبب يعني الكثرة التي لا تغني، اللي ما فيهاش فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ قال لأن الوهن دب فيكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الفاتحين كانوا يحبون الموت كما نحب الحياة، ولذلك بذلوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل وصول الدين إلينا، فتحوا الأراضي والمفاوز والقلوب. والآن الناس المسلمون يتعلقون بالحياة تعلقا شديدا، ولذلك يعني أصابنا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت، فتأخرنا خلف أعدائنا. أسأل الله أن يصلح أحوالنا. قال هو مفروض يعني الصالحين والمصلحون يتكلموا ويوعوا الناس. والله نحن لم نترك منبرا واستطعنا أن نوصل فيه الكلمات إلا وأوصلناها، ونحن نتحمل في ذلك الإيذاء والافتراء والتشويه، لأننا نعلم أن الله سبحانه أوجب على أهل العلم البيان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هكذا ينبغي أن يضع طلبة العلم هذا الشعار أمام أعينهم، فيبلغوا الناس تعاليم الدين ويروا الناس الحق ولا يغشونهم، لا يغشوا الناس ويزورون الحقائق، ولا بد من بيان الحق. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، رضي من رضي وسخط من سخط، لا بد من بيان الحق. الآن شوفوا مشاريع يعني تطبيع تعم البلدان الإسلامية، من طبع هذا حاصلين عليه، ومن لم يطبع يعني هو راكض في إجراءات التطبيع. ولولا الخوف من الشعوب التي تثور عليهم لرأيتم كثيرا من البلدان تطبع مع العدو. شوفوا الذل عندما يحارب إخواننا في فلسطين، الأردن تحرس ثغور اليهود ومصر تحرس ثغور اليهود، يغلقون على إخواننا أقل وسائل العيش، ما يسمحوش لقنينة ماء شربة ماء أن تصل إلى إخواننا المحاصرين، كل هذا رغبة في إرضاء اليهود حتى يبقى كل منهم في كرسيه فقط. لا يراقبون الله سبحانه وتعالى، يظاهرون الكفار اليهود على المسلمين، يحاربون معهم
10: إما بالدعم وإما بالمعلومات وإما بالحصار، وهذا كله مشاركة ومظاهرة للكفار في حربهم على المسلمين. والآن يعني تسمعون الأخبار تتسرب هنا وهناك، نتنياهو يذهب إلى الإمارات، فتذهب كثير من الطائرات من بلدان عربية لتلتقي به سرا، ورأيتم التسريبات كيف التقى المجرم صدام حفتر مع يعني نتنياهو لأجل أن يعني يتلقى دعما للوصول إلى حكم ليبيا. ولا تستغربوا إن رأيتم بعد مدة اللقاءات عيانا، خلاص الآن في البداية سرا وتسريبات إعلامية، ثم بعد ذلك تصبح اللقاءات علنية ويجرون المسلمين إلى مشروع التطبيع. فيجب على الناس أن تحذر عموم المسلمين والشعوب المسلمة مما يحصل حولها. إذا جئنا إلى جانب الاقتصاد، رأينا الربا يغزو المصارف، ورأينا المصارف اللي هي يفترض أن تكون في بلدان إسلامية تتعامل بالمعاملات المحرمة داخل البلد أو خارجها، رأينا الإملاءات الغربية على المصارف المسلمة بأن تعطي تفاصيل كاملة عن كل عمليات التحويلات وما تجري من عمليات مالية ليراقبوا بزعمهم غسيل

ممنوعين عن الوصول إلى الجهاد بالنفس، فلا أقل من أن نجاهد بالمال. نستطيع أن ندعم المجاهدين الذين يجاهدون بأنفسهم بأموالنا، ندعمهم بأموالنا ونكون عند الله سبحانه من المجاهدين، ندعمهم بكلماتنا وتوعية الناس بهذه القضية وذكر أخبارها، هذا كله من الجهاد الإعلامي الذي يكتب الله عز وجل ثوابه لمن قام به. الأخ عبد الله من العربان يتكلم عن المطالبة بالجد والموحد، يقول أكثرية الشعب الليبي تطالب به لأنها الأكثرية من ذوي الدخل المحدود، بعض الجهات اللي مرتباتها عالية طبيعي مش حتطالب به لأنها يعني ترى أن مرتباتها ستنزل عن الحد التي هي عليه، ونحن نقول الحكم الشرعي لابد من العدل في المرتبات بين العاملين، كلنا نتقاضى مرتبات من الخزانة العامة، وزي ما قال الأخ عبد الله كلنا نشتري من نفس المحلات، ما فيش واحد عنده حاجة مدعومة اللي مرتبة صغير ولا اللي مرتبة كبير يأخذ من محلات أخرى، كلنا نشتري زي بعضنا، فلذلك يجب أن يتم العدل من ولاة الأمر بين مرتبات الناس الجدول الموحد. يعني ما نقولش أن المساواة لأن فيه فروق طبيعي بين بعض الأعمال وبعض، لكن يكون الفارق يعني معقولا، مش واحد يأخذ 900 وواحد يأخذ 50,000، هذا يعني فجوة كبيرة جدا جدا. وأنا تكلمت قلت حتى مرتبات نحن التعليم العالي تعتبر عالية نوعا ما بالنسبة لمرتبات التعليم، يعني معقولة التعليم العالي يبدأ من 4500 إلى 5000 يوصل حتى للعشرة، واللي في الجامعات والتعليم 1700 و1800 كان وصل ثلاثة مزي حاد، هذا ما يصح، هذا فارق كبير، يعني كان ينزل التعليم العالي قليلا ويرتفع التعليم قليلا ويكون قريب من بعضه، يعني حتى يعني واحد أربعة واحد خمسة مثلا يكون قريب، يعني مش فارق، يعني ليس فارقا كبيرا، لكن يبدأ من 1700 إلى يعني 5000 أو 6000، هذا الحقيقة فارق كبير. كذلك المتقاعدون 900 دينار، ونحن نعلم أن المتقاعدين أغلبهم كبار السن مرضى اللي عنده ضغط واللي عنده سكر، واللي 900 دينار هذه مش حتسد حتى دواء، مش حيلحق حتى يعالج به 900 دينار هذه، لابد كذلك زي ما قال الأخ عبد الله الذين يشتغلون في شركة النظافة يعني مرتبات زهيدة جدا، ولا عندهم في الحج قرعة ولا عندهم في السيارات قرعة ولا عندهم، هذا لابد أن يعني كل مسؤول سيسأله الله سبحانه عن عدم العدل، ما دام تقسموا في الحج أعطوا لكل قطاع جزء من الحج يديروا قرعة عليه، يديروا بالأقدمية هم يتصرفوا، كل قطاع أعطوه عدد معين، جيبوا سيارات ولا كذا أعطوا لكل قطاع عدد معين حتى هو باش يأخذ، لكن إن قطاع يأخذ كل شيء وقطاع يحرم من كل شيء هذا ليس من العدل في شيء. تكلم الأخ عبد الله قال المفروض يدعمونا بعض السلع، الحقيقة أنا أخالف الأخ عبد الله في هذا تماما، أكبر ملفات الفساد هي في الدعم، الآن دعم الوقود الشعب لا يستفيد حتى 10% من هذا الدعم، و90% تذهب إلى جيوب المهربين وهم متنفذون في يعني في أصحاب القرار وشبكات كثيرة جدا جدا، هؤلاء هم من يستفيد من ملف دعم الوقود، ونحن عامة الشعب لم نستفيد. تقول لي والله استفدنا عبالة ب15 قرش، يعني نقول لك أنا حتى الأجنبي الموجود اللي يخدم في سفارات ولا اللي يخدم في يعني بعثات في ليبيا ولا الأطباء ولا العمال كلهم يعبوا زيك ب15 قرش، هذه مش فائدة، هذا إهدار لثروات البلد. كيف الحل؟ الحل هل نترك الفساد يستمر ونزيد دعم تاني؟ لا، بل ينبغي أن يرفع الدعم اللي هو عن السلع يرفع، لكن الناس أول ما تقول يرفع تجي الناس تقولك لا كيف يرفع الدعم ويستبدل، يديروا دراسات، احنا ما قلناش غدوة يوقفوا الدعم وتمت، لا، يديروا لجان تدرس الدعم هذا ما البديل عنه السليم والبديل الذي يعني يكون معينا للناس ليس معينا للمهربين، إما يديروا مثلا الدعم بطاقات معينة فيها عدد من اللترات مدعومة والباقي تشريه بسعر التكلفة فيكون الناس يعني كل واحد يأخذ ما يستحقه في الشهر، أو يعطوهم أموال للناس بدلا من أن تذهب إلى جيوب المهربين، وبدل أن يعني نصبح مشاكل على الحدود بسبب هذا التهريب كان بدي سعره زي سعر المناطق المجاورة، معناه بنرتاحه أمنيا معاش يبدأ فيه الحدود مشاكل وتهريب وكذا،
فالناس يعني لا تعقل مصلحتها.

0: هو كلام النبوش ما ترفعش الدعم. الأخ محمد من غات قال إذا كان الإمام يسلم تسليمة واحدة فهل يسلم القيم أو المبلغ تسليمتين ولا تسليمة واحدة؟ الإمام يعني له أن يسلم تسليمة واحدة كما هو مشهور مذهبنا المالكي، وهناك حديث صحيح في التسليمة الواحدة، وله أن يسلم تسليمتين كما هو مذهب جمهور العلماء ومذهب يعني الإمام مالك من روايات أخرى. صح مشهور المذهب تسليمة، لكن رأوا عندنا في المذهب روايات أن الإمام يسلم تسليمتين، فما فيش بأس سواء سلم الإمام واحدة أو سلم تسليمتين، كله لا بأس به من حيث الأحاديث ومن حيث مذهبنا المالكي أيضا، حتى مذهبنا المشهور تسليمة وعندنا روايات بتسليمتين، ما فيش بأس، يعني الأمر لا تقام عليه حروب سلم تسليمة أو تسلم تسليمتين. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم فلا يسلم تسليمة واحدة.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صيام يوم عاشوراء الجمعة والسبت فقط أو حتى الأحد؟
3: هو العلماء يا أختي الفاضلة قالوا مراتب صيام عاشوراء أربعة. المرتبة الأولى الأحسن أن الإنسان يصيم 9 و10 و11، المرتبة الثانية 9 و10، المرتبة الثالثة 10 و11، المرتبة الأخيرة يصيم عاشوراء بروحها، وكلها إن شاء الله يحصل بها أجر تكفير السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
2: عندي سؤال ثاني شيخ.
3: فضلي.
2: أنا شيخ في بداية أول ما تزوجت ما كنتش مرتاحة هيك نفسيا، وهيك هم ندعيت على روحي إن أنا أجيب سطار، ما يصير ليش سطار.
3: إيه بقى؟ أنت الآن يعني تقولي إنك ما عندكش صغار توا.
2: إيه.
3: باهي ادعي عليك بالدعاء والأخذ بالأسباب. السبب مرات يكون طبي أمر بسيط. مش انت ما تربطيش الامر تقولي معناها انا دعيت معناها ربي استجاب، وممكن يصير لكن سام ما يوقنش بذلك، ولهذا عليك بالدعاء كما دعا الله سبحانه وتعالى نبيه زكريا عندما دعا الله ان يرزقه بذرية طيبة فرزقه الله سبحانه وتعالى، ولهذا الانسان يدعو ويرجو ويكرر الدعاء ويستعين اذا كان امر طبي او كذا، ولهذا لا تيأسي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بذرية طيبة إن شاء الله.
4: شيخنا كان فيه الأستاذ نوري يسأل يقول إن فيه ناس تقدموا لبنته واتفقوا يعني على أن يديروا عرس بسيط فيش تكاليف، وداروا الفضانية، طلبوا فضانية أهل العريس وداروا فضانية وقال زادوا فيها على عدد اللي متفقين عليه، وبعدين طلبوا بيان والبيان حتى هو في الأول اتفقوا على 3 وبيزيدوا العدد بيكبروه، فقال حلف لمرته يعني قالها علي اليمين والطلاق لو زاد العدد عن 8 أنفار أو 9 أنفار ما هو صاير منه العرس بكل يعني.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما فيه تعليل إلا ضعف شخصية الرجال في مجتمعنا عامة. أنا لا أقصد هذا السائل رغم لا أقصد هذا السائل بعيني، ولكن هذه عامة ضعف شخصية الرجال. اولا فيما يتعلق بالمناسبات، احني الحقيقه نحضر في حين بعض الناس يعني يعودوا للنساء في اتفه الاشياء، فنقول لهم ما دام انت يعني قاعد مخول بابرام بعض الاعمال والقيام بها وانجازها، علاش انت تقول والله تو نشاور؟ ومعروف من بيشاوره بيشاور بيروح للنساء، دي هو انت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف الواه. نحضر احنا في بعض الجلسات يبقى وقت الخطوبه وقت يديروا في اتفاقيات مع أهل الزوج وأهل الزوجة، بعد ما يتفقوا على الأشياء تولوا أنها مسألة تخص النساء، تخص النساء، المرأة رضيت بالزوجة ولم ترضى، شرط يا سيدي قال لنا هي بتدرس وبتكمل دراستها وهو الزوج قال لا لابد تتوقف العمل. والله صح، يمكن هذا ما يستطيعش أن يقوم بإنجازه الأب أو إبرام الاتفاق لوحده اللي باعتبار مصير بنته، هذا ممكن لو عاد لأمور هذه مصرية والله كلام معقول، لكن أحيانا يوقف في أتفه التفصيلات هذه المادية التي لا علاقة لها بالنساء ومع هذا يجي يقول والله باهي باهي تو نشاوره وتو نروح نشاوره، انت البواه انت ضعيف وزيد في نفسك ضعف. ما ينبغي الرجل، المرأة هي التي تهاب الرجل. احنا ندعو لهذا ان تعود المسألة لمسارها الطبيعي ولمجراها الصحيح، ان المرأة هي اللي تبدأ تهاب الرجل وينصفها، ينصفها لا يظلمها، لا ندعو الى الظلم والهيمنة ولكن الانصاف. لكن ان الرجل يدوب، تدوب شخصية الرجل، فهذا الحقيقة امر خطير جدا. واني اظن والله اعلم ان هذا هو السبب، اتفقوا على نمط معين الرجال، ثم لما عاد كل واحد الى بيته يعني تغير الكلام، فهذا ما ينبغي ان يكون. ولكن احنا بننبه المجتمع الى ماذا به كل رجل يعني يحاول يحافظ على شخصيته ما استطاع الى ذلك سبيلا.
4: والنساء كذلك شيخ، يعني المفروض ما حتى هم ما يكتروش المصاريف وال
5: نعم، هي لو كان فيه رشد يعني نعم. هو علاش اعطت الولايه للرجل؟ لان الرجل دائما واقعي، ينبغي الرجل يكون واقعي وعارف الواقع اللي هو فيه. لكن المرأة تغلب عليها العاطفة، لكن حتى هي ومع هذا بنخاطبوها نقول عيشوا واقع الناس. الآن راهو في اللي كايد حتى في فردة الخبزة، في اللي كايد أنه يعبي بنزينة لسيارته، هذا واقعنا موجود. في اللي عاجز أسر، في اللي عاجز أن يجيب قرطاسية، احنا في بداية الدراسة، في اللي عاجز أن يجيب قرطاسية لصغاره باش يقروا، ويجي أنت بتكلفي له يعني قافلة ماشية، هذا بيان، هذا ما نيش عارفة شنو، إسراف. والناس الآن دعوة بنقولوها الحقيقة تعلمت الإسراف والتقليد الأعمى، بيوزعوا على أنفسهم المأكولات هذه،
4: يمارو في بعض يعني.
5: ياريتها يمارو في الشيء المحض النفع. طيب مثلا المأكولات المعروفة في مجتمعنا يفرقوا، نقولوا إحنا بمبرة والله يفرقوا حاجة، بيحطوها في كغط، والكغط بيحطوه في باكو، والباكو بيحطوه في كيس، والكيس بيحطه مع سبحة، والسبحة بيحطه،
4: بيكتب عليه اسم العروس واسم العريسة واسم العائلة
5: وهذا وهو راهو اللي بياخذه مني كان أكلها الوحدة هذه وبيلوحها في الكنسة. ومن الشيء الآخر، إحنا بالمناسبة سامحني للسطرة الحقيقة، راهو من أسوأ الأمور اللي أراها في مجتمعنا هو تكليف زايد، أن صار يطبع المصحف، هذا المصحف الشريف يطبع بحجم صغير، بحجم صغير جدا، ويوضعوا ويحطوا فيه في كيس هذه اللي فيها الحلويات الهدايا، ويحطوا يعطوه سبحة ويعطوه مصحف صغير. هو حتى الحروف ما
4: لا تقرأ يعني.
5: لا تقرأ. وبالتالي مدام لا تقرأ، هذا عرضة لشنو؟ نخش احنا احيانا في بعض الاماكن تلقاها مستفينهم
4: زي هجر المصاحف، وهجر
5: هجر المصاحف، وحاطينهم على الارفف، ومن الكثرة اللي يطيح واللي يداس، عيب عليهم. هذا المصحف إنما يطبع للقراءة والعمل به والتدبر، مش لكونه هو مجرد ديكورات هيك. ما ينبغي للصانع اللي يصنع المصحف يصنع بهذه المسألة، ولا التاجر، تاجر في أمر يعني يرقى بالمجتمع، مش يحط بالمجتمع. باي أنت لما جيت طبعت يا مطبعة هالمصحف الصغير جدا الذي لا يقرأ، شنو داير حجابات، شنو داير أنت؟ هذا بيوزعوا للناس، واللي يوزع الناس يديره في جيبه، ولا أعطوه له في هالمخلة هذه اللي رفعها الله أعلم به، حتى هو طاهر والله على حدث محدث. واحنا عارفين حكم يعني نقل المصحف يبدأ يتناقلوا فيه النساء في الأفراح، اللي حائض حائض واللي نفساء، ويبقى يعني في إشكالية شرعية، إلى جانب أن هي يعني لا تمكن قراءته. لما يروح به لبيته يبقى محطوط على الأرفف يعني مكدس، الناس يروحوا به ويبدو الناس حائرة، يحرقه، يخليه مخزون، كيف بيدير له؟ فعليه الإنسان اللي بيدير مناسبة يتقي الله في عدم توزيع هذه المصاحف وصاحب المطبعة وكذا. ونرجع ونولي
4: للكلام، السؤال نوري نفسه لما قال علي اليمين والطلاق، لو جو أكثر من 8 العرس ما صاير منه،
5: لو زاد واحد على العدد
4: لذكرى
5: طلقت المرأة
4: وتم العرس يعني.
5: نعم، هو طبعا الطلاق مش يقع على العروس هذه اللي مخطوبة،
4: وقال علي اليمين والطلاق لو زادوا العدد عن 8 مش حيصير من العرس. يعني لو زاد العدد وصار من العرس هنا يقع الطلاق،
5: يقع على أمها،
4: على أمها
5: يعني أمها. نعم، وبالتالي لو زاد تبعهم واحد زايد، بس كونها مقصود منهم غير مقصود منهم، خش معهم واحد زايد
4: ومشي العرس تم،
5: ومشي العرس كمل، معناها الأم اطلقت،
4: الأم اطلقت. أما لو ما العرس نفسه فشل لما صارش منها ذاك
5: ولذلك هو الآن احنا نحثوه على إلغاء البيان هذا، بحيث يعني تبقى الأسرة على حالها، على حالها. نعم،
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ عبد الله تكلم نقطة مهمة، وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق، في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره، قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين، يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقته ولا قبيلته ويساندوا فيه مساكتين عليهم، شو حكم هذا الأمر؟ طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة هذا شارك في نشر الظلم، يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين هذا شارك في نشر الظلم والفساد وإن لم يباشر الجريمة بنفسه. أنت تأخذ تضر مجتمع بأكمله، إذا كان مظلوم واحد من حقه أن يعني تنصر قضيته، ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين، فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين. رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا، نصرته برده عن خطئه أن يعني مرة سلم للشرطة وأن ينفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه، لأن كل يوم هو يزداد جرما، كل يوم يقتل وكل يوم يفسد وكل يوم يخرب، فهذا لما رد عن خطأ أو نسلمه ونبلغ فيه هذا هو اللي هك ساعته فعلا. وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وذكرنا الحديث الآخر لعن الله من يعني من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله ما غير من الأرض. فالإنسان الذي يأوي المجرم من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكونوا يعني عونا لهؤلاء، ويكونوا عون على الحق ما يكونوا عون على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أننا نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا وتبدأ تبرر له وخير التانيين وخير التانيين وغير ذلك، خير المناطق الثانية وشد فلان قبل ما تشد هذا ونحو ذلك من الأمور، فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه. أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى، خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور، من السهلش يبدأ في التعاون مع المجرمين ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم، هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم نصر هذاك ظالم المظلوم، قال له يا رسول الله ذاك يعني المظلوم فما بال الظالم، قال له بأن يعني ترده عن باطله. فنصرة الآخر مش بمساعدة هذا الباطل وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ. ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق ولا القبيلة ولا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته. وإحنا شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية، يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا، مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين، ولينا مستفيد منهم ولينا في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا، ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأنه مستفيد منهم ولا محصل منهم حاجة ولا معين لهم حد ولا كذا، أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم وفساد في الأرض وإعانة على الظلم. ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه وله نصيب من الإثم بقدر إعانته. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى.
7: أيضا شيخ سائل يسأل يقول: هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته؟
5: هذا الحقيقة السؤال الذي يسأل هو وراه لابد أن يعلم الإنسان هل يعني الحياة الزوجية على ماذا بنيت؟ هل هي بنيت على المشاحة وبنيت على المعاوضة وبنيت على مقابلة العمل بالعمل؟ لم تبنى الحياة الزوجية على هذا، لم تبنى على المعاوضة بمعنى كالأجير، كم أسكن هذا البيت وكم سأعطيك من الأجرة، أو من المعاوضة البيوع، كم هذه حقت من هذه السيارة وتبني مشاحة.
7: شن اللي يجب علي باش نديره وما نزيدش عليه، وشن الحق اللي نأديه وما نزيدش أكثر منه؟
5: بالضبط، بل المشاحة في المعاملات يحرص كل منهم على النقص، يبقى صاحب السلعة يود أن يزيد الثمن وينقص قدر السلعة، وصاحب المشتري يود أن هو ينقص من ثمنها. هذه مشاحة تكون في المعاملات، لأن هذا مبنها
7: في البيوع،
5: في البيوع والإيجارات وغيره وغيره، ولكن فيها إنصاف، حتى مش معناها أن الناس تتكالب على بعضها البعض
7: أكيد،
5: لكن في الحياة الزوجية مبناها المعروف والمكرمة. ولهذا لما ننظر لمقاصد الزواج، الحقيقة مقاصد الزواج مقاصد سامية، منها قوله صلى الله عليه وسلم يعني إذا ما في الحديث اللي يقول فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: واحدة منهم ولد صالح يدعو له، ولن يستطيع أن يتحصل على الولد الصالح إلا عن طريق الزوجة. كذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة. ولن يستطيع أن يحقق هذا القصد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من المكاثرة إلا عن طريق التزوج. المعاني كثيرة التي ينبغي أن يلاحظها المتزوج من خلال زواجه. كذلك إعفاف المسلمات، نحن الآن في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم نجد هذا شيء خلقه الله عز وجل الفطري، طائفة من الذكور وطائفة من النساء، ولا شك أن الرجل في الغالب هو أقدر على تحقيق أغراضه الخاصة، أقدر من جلب المال، من الحفظ، من العناية بنفسه، من السكن منفرد، من كذا، أقدر من خلال الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. والمرأة هي أحوج ما تكون إلى العون، أحوج ما تكون إلى العون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيرا، فهذه مسألة عامة. لما يقول استوصوا بالنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل، لما يلقى امرأة في الطريق يعينها، يدفع عنها السوء، يعني يرشدها ويدفع عنها المكر والخداع وما يجري الآن في عن طريق وسائل التواصل من مخادعة ومن تملق ومن استدراج للمعاصي ومن في الطرقات ما فيها من خطف والعياذ بالله ونهب وغيره، هذا لا يليق بالمسلم الحقيقة، نظرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل ولكل تجاه كل مرأة. فإذا كان هذا حال الرجل مع كل مرأة يلقاها في الطريق، والمرأة أو الرجل الذي سقى كلب أكرمكم الله دخل الجنة بسبب سقه للكلب، فما بالكم بمن يقدم المعروف للآدمي، ومن الآدمي ما باله الإنسان إذا قدم لأحوج الأصناف وهي المرأة. ثم بعد ذلك يعني يأتي الإنسان ومازال يسأل لحق الزوجة في مثل هذه الأمور. ينبغي الحقيقة، أنا هذا الذي أريد أن أقدمه، أن ينبغي للمسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع لوجه الله سبحانه وتعالى، ما استطاع. المرأة تقدم لزوجها من الطاعة ومن الأدب ومن الإحسان ومن يعني حفظه، حفظ ماله ونفسه وأطفاله لوجه الله، لا خوف ولا كذا، إنما هو تعبد لله عز وجل. والزوج كذلك يكرم المرأة لوجه الله سبحانه وتعالى، يكرمها لوجه، لعله يدخل الجنة بسببها، لعله يدخل الجنة بسببها. كذلك الزوجة قد تدخل الجنة بسبب برها وطاعتها لزوجها. لكن النزول لمثل هذه المسائل في قضية هل ينفق عليها، هل يعالجها ولا ما يعالجهاش، راهي بعض المسائل هي لم تذكر في الحياة المعتادة، وإنما هي في الحياة اللي تشوبها المشاحنات، ومرأة يعني نقوله في بلغتنا العامية حرجانة في حشبوها ناشز، وهو في جهة وفي جهة، وهل يلزمه النفقة ولا ما تلزمش النفقة.
7: يعني هذه الأحكام وضعت ليرجع إليها عند النزاع يعني.
5: نعم، عند النزاع والمشادة والحياة الغير الطبيعية. الحياة الغير الطبيعية يلجأ إليها. أما في الحياة الحقيقة المعتادة لابد أن تبنى على المعروف والعون، لأن البحث عن مثل هذه المسألة يعالجها والله ما يعالجهاش بينظر حتى للمرأة في الجانب الآخر. هل هي تخدم ما تخدمش، تخدم بوهم ما تخدمهمش،
7: صح
5: ما
7: صح
5: هو هي فعلا. مش ما هم بتنظر للوجهين
7: يعني آه. تخيل لو هو قال أنا مش هنزيد أي حاجة، مانيش معالج مثلا، مانيش شاري إلا كسوة واحدة في الصيف وفي الشتاء، وهي بالمقابل قالت أنا مش هنخدم أهلك وأنا مش هندير كذا كذا، معاش تصبح حياة زوجية،
5: معاش تصبح حياة زوجية. حتى الإرضاع، هل ترضع لها صغارة بأجرة ولا بغير أجرة؟ احنا طبعا نتكلموش على حكمه، لكن بالتالي بيسال حتى هي بتسال، تكون مرضعه بالبلاش والله بالاجراء، تكون تقدم المعروف لابوهم، ما لما تقدمش المعروف لابوهم. لكن ما نقولش للزوجه حتى انت حاسبي بها المحاسبه، هذا الحقيقه راهي اني اصفها انها دناءة من في التفكير. ان مرأة يبقى معها شباني اللي هو ابو الزوج ولا ام الزوجه، بالعكس هي على حسب اصالتها تقدم لها من المعروف ما استطاعت. ولهذا صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، الودود المبنية على الود والمعروف،
7: صح.
5: مش المبنية على الشح وعدم الفعل الخير. يعني ما تسقيش أم الزوج الدواء والله نقول إحنا الشاهي والله الطعام، هذا من اللؤم الحقيقة، صح. وإن كان هي لما بتسأل عليه قد تجد لنفسها مخرج فيما بينها وبين الله،
7: صح.
5: لكن ليست محسنة بالضرورة، ما مش بالضرورة نقول هي محسنة، لكن ممكن ما نقولوش عاصية. فهي ولكن الزواج هو مبني على الإحسان، مبني على الإحسان. فحتى الزوج نقول له يجب تترفع حقيقة، يترفع الزوج على مثل هذه المسائل، يقول نعالجها من عالجهاش نطعمها من نطعمهاش
7: حتى مروءة، يعني
5: مروءة. نعم. لكن لما يبدو هم في باب المشاحة، يعني الخصومة، وهي في مكانه في مكانه، بيعرف حق الله عليه اللي لابد منه إلى أن تنتهي الخصومة، نقول إحنا إلى أن تنتهي الخصومة، يبيعطيها مؤخر صداقها كامل، وبيعطيها المتعة اللي واجب عليها، ويقول إن شنو اللي عليا نبي نديره فيما بيني وبين الله عز وجل، ماذا به نقوله ناشز، وهي في حال في زمن الخصومة وماشي مآلهم للانفصال. لربما يأتي مثل هذا السؤال، لكن حياة راتبة وبالله هو بتمشي، بتمشي تطق على جيران، بتسول،
7: صح.
5: مو هذا السؤال لابد منه. والإنسان يعني لا أنصح الزوج أنه يفكر من هذا التفكير. بعضهم في يوم من الأيام ذكر بعض هذه المعاني، فإحنا قلنا لا، أنت راه من فطرة البشرية أن الأبناء يميلون لأمهاتهم،
7: صح.
5: يميلون لأمهاتهم، فأولا هو بيحسن لوجه الله، وثانيا باش بيكسب حتى ود أولاده وبناته. أما هو إذا كان هي أمهم لا عالجها ولا كذا، وهي تتقطع من الداء بالداء والمرض، وأولاده شاهدين على هذا، والأبناء والبنات بالله هل يتوقع، صح. منهم بر،
7: صح.
5: أو لما يكبروا نقولوا عمرهم 10 سنين ولا 15 عام، واللي هو مرات ما عندهمش مالهم، لكن يجبح أمهم تعاني الويلات من العلة ومن كذا، وأبوهم لا يحرك ساكن، هل ما زال ينتظر منهم ود لي هو الأبناء؟ هذا بعيد،
7: صح.
5: لأن هم معاش بينظروا لي كونه محق، والله ما هوش محق، ولكن بيقولوا أن هذا ما فيش خير، هذا اللي نقوله فيه بالعامية،
7: صح.
5: ولهذا نقول للحق الأزواج ينبغي المسلم يسمو عن مثل هذه المعاني المجحفة. هذا قول لما تخش مع حد شريك في مال بتبيع وتشري في شركة، قول له بيقول لي وين حدودي بالضبط باش ما نختلفوش، واتقوها حتى توثيق شنو حدودي، أمتى الزمن، أمتى كذا، كم نسبتي من الشركة، كم هذا في التعامل، لأنه مبني على المشاحة. أما الزواج مبني على الإحسان والمكارمة، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بذرية صالحة طيبة، نهار يموت يلقى من يترحم عليه،
7: صحيح.
5: نعم،
7: الله يبارك فيك ويفتح عليك شيخ.
0: الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام، قال لهم الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخده وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة، ما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلي بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت معاش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها، أم صالح وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة، ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل قالوا له نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال، كلمة تدمن يعني يحافظ عليها، فقال هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر، قال فأحب أن يرفع لي فيها خير. قال هذه ما دام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال أربع ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا هي صلاة خاصة، والدليل على أنها خاصة لما سئل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له نراك تدمن هذه الركعات، قال له أربع ركعات، فقال له كيف سأل هذا الصحابي سأل، قال له فيها سلام في الوسط، فيها تشهد وسلام في الوسط، قال له لا، يعني أربع ركعات مع بعضهم بدون تشهد أوسط وبدون سلام بين كل ركعتين، فهذا يدل عندهم على أنها صلاة أخرى غير راتبة الظهر، لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر، وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا، وصليها مرة أربعة متتالية، وصليها مرة اثنين اثنين، باش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة جارية، طبعا المقصود أنت تقيم يدك يعني أنك من أهل هذه الطاعة، وإلا يوم القيامة ما الحساب ما يرجيش فيه لأن نقيم يديني باش يعرفوني درت ولا ما درتش، لكن المقصود أن يوم القيامة من الذي صلى في يوم 12 ركعة أنت تطلع صليت 12 ركعة، من الذي قام الليل تطلع أنت قمت الليل، من الذي غسل مثلا مسلما تطلع من اللي غسلت، من اللي حمل نعشا وهكذا، من اللي صام الأيام البيض تطلع من اللي صمت، من اللي صام ستة شوال، من اللي صام عرفة، من اللي صام عاشوراء، من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم. فالإنسان يختار على الأقل، على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة. لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة، وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل الديرة مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثيرة الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا. فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا.
9: السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
10: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، لأن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف أن الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على ولي اسمها هذه المرأة. هذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
9: واضح شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
6: هذه سائلة تسأل يعني، قلت عندي أختي أصغر مني تفتعل لي كثير من المشاكل، وأمي توقف معها وتساندها، وهذه خلاها يعني عندها جرأة أكثر والأمر هذا زاد وأنا تعبت من ذلك ومن نبيش الصدام مع أمي وافتعلت لي كثير من المشاكل حتى قبل مدة، هل يجوز لي أن أهجرها يعني بسبب الأذى، وهل هذا يدخل في يعني قطيعة الرحم، وقد كيف أتصرف معها وكيف أتصرف معها؟ طبعا هذا يحدث كثيرا سواء الإخوة ولا الأخوات ونحو ذلك، لكن يعني هي سألت على تسأل السؤال الأول، هل هجرها هذا يعني قطيعة رحم؟ وراه مش كل ترك للكلام ولا تقليل المخالطة يعتبر قطيعة رحم، فكان الأخت يعني فعلا تتأدى يعني تتعمد الإيذاء وإثارة المشكلات، وشفت إن كثرة الاحتكاك بها وكثرة مخالطتها تزيد الشر والخلاف بينكم، ما فيش بأس أن تقلل التواصل معه، يعني تقتصر ممكن على السؤال والسؤال عند الحاجة والسلام ونحو ذلك، وتجنبي الدخول في النقاشات والمجادلات، لكن القطيعة اللي هي مذمومة اللي هو الهجر الكامل، إنك ما تكلميهاش بكل هذا حرام، ما تسلميش عليها في المجلس وكذا وما تسلميش عليها هذا حرام، ما ترديش عليها كان كلمتك هذا حرام، ما توصيهاش حتى في المناسبات وعند الحاجة وعند المرض وانت تقدري هذا حرام، لكن كيف تصرفي معها؟ يمكن للإنسان، وهذا ديما فيه نوع من الذكاء الاجتماعي الكثير من الناس يتعاملوا معه، المفروض فيه حد أدنى من الصلة الواجبة، فيه السلام، يردوا على الاتصال عند الحاجة، نهنها في المناسبات، تتسعي لها لما تمرض، وما تخلطيهاش، في حدود واضحة فيما بينكم، لما تشوف استفزاز ولا إنه بتجرك لمشكلة إنهي الحديث يعني بهدوء، وما تدخليش، تحاوليش تدخلي في دفاع طويل وموضوع طويل مش تدافع نفسك أمامه ولا قدام أمك ولا نحو ذلك، لا لا، ما تخليهاش تحكم هي في ردة الفعل، لأن بعض الناس راوا يستمدوا قوتهم من أن الطرف الآخر يخلوه منزعج ومتكنطي ونحو ذلك، لا لا، خليك عندك هدوء، تجاهل يعني في إنسان لابد يكون تجاهل حكيم، والتجاهل هذا زي ما يقول المختصين هذا أقوى من المواجهة، تجاهل بهم ووالدتك هذه أحسن إليها وتجنبي الصدام معه، يعني حتى لو شعرتي بأنها تميل لأختك حاولي أنها يعني ما تحوليش كل خلاف مع أختك إن إلى مواجهة مع الأم، يعني تقدر تعود أختك يعني تتعاملي معها تعامل طبيعي، ولكن في جزء من الرسمية والهدوء، ما تدخليش معها في أحاديث تفتح باب المشكلات من أول وجديد، لا لا لا، كوني يعني عندك توازن في التعامل، ومش مطلوبة يعني مطلوبة بشأن أنك تكوني قريبة منها جدا، كان القرب متاعها يجيب لك في المشاكل يجيب لك في الأداء، ولكن في نفس الوقت ما تقطعيهاش تماما، في توازن يعني راه صلة بلا خصومة يعني ممكنة، ونحسن إليها بدون ما نستسلم للأداء، وإن شاء الله ربي يألف ما بين ما بينكم ويألف بين قلوبكم ويرزقك يعني الحكمة والسكينة ويعوض الخير.
0: الأخت سارة من صبراتة قالت أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص، وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت نتواصل معاه على الهاتف فترة وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي، ولما هو حس بالأمر هذا اتصل له وقال معاش نبي وخلاص. قالت أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا أوجه إليكن هذه النصيحة، راهو التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب، راهو أجنبي، راهو يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راهو هذا ما فيش من الخاطب، هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت في اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيها وكانت قالت وقالت وقالت، فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكون المحارم تاعك موجودين. احتاج لشيء أو أنت احتجتي لشيء تقولي لأمك اطلبيه لي وتقول لأمك متن بحداك آه معاك فلانة وهي تسمع، هذا كل علاش يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة. مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم، علاج، بيع، شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لتحسب وما تحسب، لا لا، هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا مرضيتيش، وهو كذلك له أن يترك. ما فيش هلبا نسوين يقولوا سيبنا، احنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه. هو أبدأ رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة. وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، مدام كان سبب الفسخ منك أنت وأنت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي للي جابه لك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا فالهدايا اللي جابهم معاش ترديهم، صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس.
11: فبعث الله تعالى الرسل ليقيموا الحجة على المخطئ، ويعني ويبينوا الحق للناس. فالرسل جاءوا وبينوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا آخر الأنبياء، ونحن أمته، وبقي بيننا قرآنه، وبيننا سنته، وبيننا هذا العلم الكبير، هذا العلم الغزير الذي نقله لنا علماء الأمة منذ عصر النبوة. يعني نقل الصحابة رضوان الله عليهم علم النبوة، ثم تناقلت الأمة بعد ذلك.
12: نعم.
11: فلو أننا رجعنا إلى أولي العلم، إلى أهل العلم، لوجدنا الحلول، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لا يعني لا، وهكذا لو ردوه كل أمر نختلف فيه نرده إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر. أولي الأمر هنا هم أهل العلم الذين يبينون لنا الحق من الباطل،
12: طيب،
11: والصواب من الخطأ، فلا بد أن نرجع إليهم، هم الذين يستنبطونه، يعني يأخذونه من مكانه،
12: طيب،
11: يفهمون حقيقته، يعرفون أبعاده، فيدلوننا على الحق. لكن الذي جرى في زماننا أن إعلاما فاسدا توجه نحو أهل العلم ليشوههم ويسقط صورتهم عند عامة الناس،
12: طيب،
11: وقد نجح يعني إلى حد ما فيما يريد.
13: الأخت مريم من مسلاتة قالتني عندي قريب تتعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا له احنا ما عندناش عنصر نسائي. فنسألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش. الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل، راه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها. أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه، إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقولوا العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، على أساس تأخذ مرتب مدام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا لا أقعدي في حوشكم تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا. المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو. يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة ولا أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير. هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك، قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك. لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن. المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 50 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام الجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت، ووصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى للجمع بسبب الإغماء، حيث قال: ومن خاف إغماء أو نافضا عند دخول وقت الثانية قدمها، فإن سلم أعاد الثانية بوقت. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبق وأن أشرنا يا شيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين الكرام إلى أسباب الجمع بين الصلاتين، ومنها قلنا المطر والوحل الشديد، وكذلك يعني الوحل ليس مع لوحده وإنما مع الظلمة، يعني المطر والوحل مع الظلمة، وكذلك الإغماء، وكذلك عرفة للجمع بين الظهر والعصر تقديما، والمزدلفة الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. فهنا شرع في الحديث عما يتعلق بالجمع لسبب المرض، وليس مثل الجمع الذي ذكرناه في الحلقة الماضية وفي آخرها فيما يتعلق بالجمع الصوري. فالجمع الصوري يجوز بالنسبة للمريض، وكذلك لمن لا ينضبط وقت نزوله، أو كان سائرا وعزم ألا ينزل إلا بعد خروج الوقت، فهذا يجمع جمعا صوريا. وقلنا حتى الصحيح له أن يجمع جمعا صوريا مع الكراهة. والآن نتكلم عن جمع التقديم. جمع التقديم بسبب الإغماء أو الحمى النافض، يعني اللي يدير الرعشة هذه وكذا، يعني المرض الشديد. فهذا المرض يا شيخ، من خشي أنه عند دخول الوقت الصلاة الثانية من مشتركة الوقت، يعني دخول وقت العصر أو دخول وقت العشاء بالنسبة للمغرب، عند دخول وقت الصلاة الثانية يعني يشتد عليه المرض، يا إما أن يكون مغمى عليه أو الحمى النافضة هذه التي لا يستطيع معها مثلا الوضوء أو كذا، ولا يستطيع معها الصلاة. فهنا له أن يجمع من خاف
0: جمع تقديم.
1: جمع تقديم نعم. فإذا صح في جاء وقت الثانية خف عليه الأمر ويقدر يصلي، قالوا يندب أن يعيدها ولو في الوقت الاختياري ولا الضروري، طالما لم يخرج وقتها لا ينبغي أن يعيد، أو يندب أن يعيد، فإذا خرج وقتها لم يعيد. وهذا بخلاف المسافر يا شيخ. المسافر إذا جمع لأجل السفر لكونه سيرتحل ولن ينزل وكذا، قالوا حتى ولو لم يرتحل بعد ذلك لا يطالب بالإعادة، لا يطالب بالإعادة في الوقت. وهذا بخلاف المريض. فالمريض إذا كان سبب الجمع هو خوفه من إغمائه في وقت الثانية أو من الحمى الشديدة أو كذا التي لا يستطيع معها الصلاة، وبعد ذلك خف عليه المرض أو لم يشتد عليه أو كذا، وكان بإمكانه أن يصلي، فهذا قلنا يندب أن يعيد الصلاة التي قد جمعها في وقت الصلاة الأولى من مشتركة الوقت، العشاء صلىها مع المغرب، وفي وقت العشاء صح أو خف عليه وصار بإمكانه أن يصلي، فهذا نقول له يندب أن تعيد الصلاة. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي جمع العشاءين بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة.
1: نعم، إذن عندنا السبب يا شيخ، أو سببان للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء،
0: خاصة يعني خاصان بهما
1: وفي المسجد وفي جماعة وشروط هذه. فطبعا هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. الحديث هذا أخرجه مالك وكذلك أخرجه مسلم، ومالك قال أرى أن ذلك لأجل المطر. فإذا طيب لماذا لا يجمع عندنا يا شيخ في المذهب؟ معلوم أنه لا يجمع عندنا بين
0: الظهر والعصر،
1: وإنما يجمع بين المغرب والعشاء. وكذلك عندنا مما يدل على المشروعية حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني أنه عن نافع عن ابن عمر، وهذا أخرجه مالك في الموطأ أيضا، أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم ابن عمر رضي الله عنه، وهذا فعل صحابي يدل على مشروعية هذا الأمر وعلى سنيته. ولماذا إذن كما أشرنا آنفا لماذا لا يجمع عندنا وإن بين الظهر والعصر، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم مثل الشافعية قالوا هذا لعمل أهل المدينة، العمل في المدينة استقر على الجمع بين المغرب والعشاء لا بين الظهر والعصر، ومما علل به ذلك أن وقت الظهر والعصر وقت يعني ضرب في الأرض والإنسان يقضي حاجاته وكذا، النهار يخرج، بخلاف الليل فهو وقت سكون وراحة وكذا، فلهذا يجمع بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر، لأن باهي اجمعت بين الظهر والعصر وبعد ذلك تقعد تقضي في حاجاتك وتمشي تجيب في أشياء وغيرها، وما الصلاة هي اللي بس صعبت عليك. فلهذا
0: رجحنا الكلام كله مش على المسافر ولا على المريض المرض شديد ولا اللي يخاف الإغماء ولا
1: لا، المقيم هذا نتكلم عن المقيم
0: غير المريض الصحيح، يعني المقيم الصحيح،
1: المقيم وصحيح ويجمع بين المغرب والعشاء، وهذا في الإمام لابد في الجامعة راهو، في الجامعة وجماعة أو الإمام الراتب، لأن عندنا سبق وأن ذكرنا أن الإمام الراتب بمثابة الجماعة، إذا صلى لوحده بمثابة الجماعة هذا يجمع. وسبق أن ذكرنا أيضا يا شيخ فيما يتعلق بالنية، النية نية الاقتداء، المأموم يشترط نيته للاقتداء، نيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي. وأما الإمام لا ينوي الإمام إلا في مواضع منها أربع، من هذه المواضع التي سبق أن ذكرناها اللي هي في حالة الجمع بين الصلاتين، فهذا إذن ينوي الجمع الإمام بين الصلاتين من المغرب، من بداية من صلاة المغرب ينوي أنه يجمع، وينوي الإمام أيضا لأنه يشترط الإمام في هذا الجمع. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: ثم والسبب يا شيخ معلش قبل ما نذكر اللي بعده، اللي هو قال بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة. بالنسبة للمطر عندنا شيخ إما نازل فعلي، وهذا اللي يعني الإنسان يبتل معه ثيابه وكذا، مش مجرد الرداد اليسير هذا اللي ما يحصلش معه ابتلاء الملابس وما فيش مشقة، هذا لا يجمع لسببه، وإنما يجمع للمطر الغزير اللي يبتل به ملابس الإنسان.
0: نقول بالعامية يعني يبشبش بتبشبيش يعني.
1: نعم.

0: وأظن أن المطر المتوقع قال به علماؤنا يعني قليل من قال به من أهل العلم. وحتى لو قلنا بالمتوقع هذا، لكن يضبط يا شيخ، يضبط بضوابط، وليس كل مطر، وليس أحيانا لا يوجد حتى مطر مجرد ويجمع بين المغرب والعشاء، فهذا يقتصر فيه، لا يتوسع فيه أكثر مما وردت فيه الرخصة، ولا يضيق على الناس فيه بحيث أن حتى فيه مطر شديد فيه، لا جايتها للجمع ما بيش يجمع، مطر شديد وكذا ما يجمعش، لا ينبغي الأفضل أن الإتيان بهذه الرخصة إذا كانت لها داعي، وخصوصا بين المغرب والعشاء نتكلموا، لأن بين الظهر والعصر كما سبق أن ذكرنا لا يجمع في المذهب عندنا بين الظهر والعصر لفعل أهل المدينة لذلك. نعم.
1: ثم قال: أو طين مع ظلمة.
0: نعم، إذن عندنا المطر الذي يحصل به ابتلال الملابس الشديد، والطين مع الظلمة، ليس أحدهما. يا شيخ موجود توا مع البنية التحتية هذه المتهالكة في بعض المناطق وكذا، تجد يعني رواد المسجد فيه غدران ما يقدروش يوصلوا له، المطر توا ما فيش مطر يا شيخ، لكنه الضيهار هذه واحدة، ومع الغدران هذا الشديد وكذا، لهم أن يجمعوا لهذين السببين، لما يبدأ بغدران
1: نعم
0: وفيه الطين، يعني الطين هذا هو الغدران يعني، وتكون الغدران فيه غدران وفيه الظلمة، لهما يجمع ولو لم يوجد مطر فعلي.
1: شو المقصود شيخنا بالظلمة؟ يعني إن هو الآن الجمع، هو كلامنا على الجمع بين المغرب والعشاء، هيكون بعد غروب الشمس.
0: نعم.
1: يعني قصدهم في أيام تكون الشفق مازال في إضاءة، وفي أيام تكون اسمها مظلمة.
0: الموضوع القمر وكذا يا شيخ.
1: نعم.
0: يعني الليالي هل هي أول شيء لو فيه غيم وكذا بتكون مظلمة؟
1: ليالي مقمرة ولا لا؟
0: مقمرة.
1: بدر ولا
0: مقمرة
1: لا؟
0: وغير مقمرة وكذا له دور هذا. نعم. يعني. نعم. خصوصا سابقا يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على صفة الجمع فقال: يؤذن للمغرب كالعادة وتؤخر قليلا، ثم صلي بلا فصل إلا بأذان للعشاء منخفض في المسجد، ثم ينصرفون من غير تنفل.
0: نعم، شوف يا شيخ، إذن الصورة هي الأذان لصلاة المغرب كالعادة، الأذان بالإذاعة تو عندنا احنا يؤذن بالإذاعة لصلاة المغرب، تؤخر المغرب قليلا، قلنا لنصل إلى وقت الاشتراك، لأن عندنا 3 ركعات بقدر 3 ركعات بعد المغرب وكذا، هذه خاصة بالمغرب لا يشاركها فيها العشاء، فلهذا يؤخر المغرب قليلا بقدر هذه الركعات حتى نصل إلى وقت الاشتراك. وبعد
1: الآن شيخنا المعمول به التأخير في الغالب مساجد الآن 8 دقائق، هذا كافي يعني.
0: كافي. لا كافي، كافي جدا. وكذلك قال يصلى بلا فاصل، يعني ما يتنفلوش بيناتهم ولا معقبات صلاة ولا شيء، تصلى الأولى من غير فاصل، يبدأ في الصلاة الثانية اللي هي صلاة العشاء، إذا من غير أذكار معقبات الصلاة ولا فاصل بالتنفل أو غير ذلك، اللهم إلا عندنا يؤذن للصلاة الثانية. وهذه يا شيخ عندنا حديث جابر وغيره، واختلف فيها أهل العلم سواء في الجمع في مزدلفة ولا في عرفة، وكذلك الجمع هنا ليلة المطر بين المغرب والعشاء، هل هي بأذان وإقامتين أو بإقامتين من غير أذان بالنسبة للمزدلف وكذا، أو بأذان وإقامة، على هذا اختلف أهل العلم، والمختار عندنا في المذهب أنه بأذانين، المشهور في المذهب وهذا الذي عليه الفتية، يعني بأذانين وإقامتين، يؤذن المغرب وقتها بالإذاعة وكذا، ويقام بعد ذلك بعد المغرب مباشرة يؤذن داخليا أذان داخلي، سواء بإذاعة داخلية ولا من غير إذاعة، يعني داب ما يسمع، حتى نأتي بسنة الأذان، وبعد ذلك يعني يصلى صلاة العشاء بإقامة تقام العشاء، فإذا بأذانين وإقامتين يا شيخ، ولو وهو قول عندنا في المذهب بأذان وإقامتين فهو قريب الأمر إذا، لكن المشهور أو الأشهر في المذهب عندنا بأذانين وإقامتين. نعم.
1: ثم ينصرفون من غير تنفل.
0: نعم، سبق يا شيخ عندما تحدثنا عن النوافل، تحدثنا عن الوتر وأنه آكد النوافل، وأن وقته يبدأ من غياب الشفق مع صلاة العشاء صلاة صحيحة، صلاة العشاء صحيحة، يعني من صلى العشاء للجمع مثلا سواء بالسفر أو للمطر أو غيره وصلاها قبل وقته، لم يدخل وقت الوتر بعد، عندنا لابد يجتمع الأمران يا شيخ.
1: نعم.
0: غياب الشفق يعني اللي هو اللي يذن الوقت اللي يذن فيه هذا العشاء،

0: ليس فقط وحده، يعني لو هو حتى بعد الشفق صلاه بعد غياب الشفق، لكن صلاة العشاء التي صلاها باطلة، نقول له بتعود العشاء وتعود حتى الوتر، لأن الوتر لا يدخل وقته عندنا في المذهب إلا بالاثنين معا، غياب الشفق وصلاة العشاء صحيحة. فإذا أنت صليت العشاء صحيحة قبل غياب الشفق، بنقول لك لا ما تصليهاش تو، اجمعت لأجل السفر أو المطر أو غيره، نقول لك لا، لأنك أنت تقدر تصليها في بيتك، بل هي صلاتك لها في البيت أفضل، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والرخصة هي متعلقة بصلاة العشاء، تصليها قبل وقتها حتى لا تخرج لها مرة أخرى فيها الوحل أو الظلمة أو الأمطار وغيره وتصليها، لكن الوتر خليها لين يدخل وقتها وصليها في البيت. واضح الكلام يا شيخ؟
1: واضح، نعم، بارك الله فيك.
0: والتنفل هنا ليس فقط للوتر، حتى نافلة أخرى ما تنفلش، قالوا ما مش وقت نافلة هنا، أخر خلاص وتصلي بعد ذلك، بعد ما يدخل وقت العشاء تصلي في بيتك. نعم.
1: ثم قال: ووجب نيته.
0: نية الجماعة يا شيخ، نية الجماعة واجبة من الصلاة الأولى للمغرب، خصوصا الإمام، وبينوي الإمامة، الإمام ينوي الإمامة وكذلك ينوي الجمع، هذا ينبغي التنبه إليه. والمسألة خلاف، بعض أهل العلم لم يشترط هذا، لكن في مذهبنا مشترط نية الجمع ونية الإمامة، فليتنبه لذلك خصوصا الإمام. نعم، بالنسبة للمأموم لا يشترط له، لأن حتى من صلى المغرب في بيته أو في مسجد آخر ومر على مسجد ووجدهم يصلون صلاة العشاء له أن يدخل معهم، واغتفر له في نيته فيما يتعلق لأن لم ينوي الجمع في المغرب، إنما نواها في العشاء فقط، فهذا يغتفر لأنه تبعا لمن جمعه ليس أساس هو. نعم.
1: وهذا ما أشار له المصنف بقوله: ولمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء، ولمقيم بمسجد تبعا لا استقلالا، ولا لجار مسجد ولو مريضا أو امرأة.
0: نعم، إذا عرفنا بالنسبة لمن صلى المغرب وحده أو مع جماعة أخرى أو في مسجد أو غير ذلك، ومر بمسجد آخر ووجدهم يصلون العشاء له أن يدخل معهم، هذه فهمناها. وأيضا لمقيم بمسجد، سواء كان مجاورا في المسجد أو معتكفا في المسجد، له أن يعني يصلي، يجمع بين الصلاتين، لكن ليس هو الإمام وإنما مأموم تبعا لمن يجمع، لأن العذر هو في حقه أو المشقة في حقه، يعني المطر هو في المسجد، هو يعني الرخصة في حقه، قالوا له أن يجمع لكن تبعا لا أساس، ما يكونش هو الإمام. ولمقيم بمسجد تبعا لا استقلالا، يعني لو كان هو الإمام نفسه هو اللي معتكف، فيستخلف غيره من يصلي ويصلي هو معهم مأموما لا إماما،
1: يكلف غيره.
0: نعم نعم. ولمقيم بمسجد تبعا لا استقلالا، قال له الرخصة تتحقق في حقه له إذا. نعم.
1: لا استقلالا ولا لجار مسجد.
0: نعم، قال ولا لجار مسجد ولو مريضا أو امرأة. الكلام يا شيخ على جار المسجد إذا صلى في الخارج، ره خارج المسجد، لكن إذا تم بهم فلا بأس. قال ولا لجار مسجد ولو مريضا أو امرأة، ولا لجار مسجد ولو مريضا أو امرأة. إذا جار المسجد وإن كان مريض ليس له أن يجمع تبعا لهم من بيته، لكن إن خرج إلى المسجد وصلى فلا بأس، كذلك المرأة خرجت إلى المسجد فلا بأس، لكن أن تصلي الجمع بين الصلاتين وهي في بيتها فلا. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام قصر الصلاة للمسافر والكلام على أحكام الجمع بين الصلاتين، شرع في الكلام على أحكام صلاة الجمعة في بيان شروطها وآدابها ومكروهاتها وموانعها وما يتعلق بذلك. قال: الجمعة فرض عين على الذكر غير المعذور المقيم ببلدها أو بقرية نائية عنه بكفرسخ من المنار وإن غير مستوطن.
0: نعم،
1: فضل شيخ.
0: هنا شيخ المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن صلاة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام، وذكر بداية حكمها، فصلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهنا صلاة الجمعة واجبة بالكتاب وكذلك بالسنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلب هذا في التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة. وكذلك عندنا الإجماع، أجمعت الأمة على أن صلاة الجمعة واجبة فرض عين، ليس كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإنما هي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر، فهي لا تجب على الصبي ولا تجب كذلك على المرأة، وتجزيهما إن صلياها. نعم. والمسافر كذلك ستأتي يعني شروط الوجوب. هو أشار إلى أولها بقوله على الذكر، إذن الأنثى لا تجب عليها وإن كانت تجزيها عن الظهر إن صلتها. وقال غير المعذور، عندنا أعذار وسيذكرها المصنف ونتناولها بالتفصيل، منها المطر والمرض وعيادة المريض وكذا سنأتي عليها. فالمعذور لا تجب عليه صلاة الجمعة، وإنما يصلي الظهر في بيته إن كان معذورا. المقيم ببلدها، المسافر لا تجب عليه الجمعة، وسبق وأن أشرنا أنها تجزيه عن صلاة الظهر إن صلى، فهو لا تجب عليه الجمعة، لكن إن توقف في سفره أو كذا ونزل وصلى الجمعة نقول له مش لازم تصلي الظهر، خلاص هذه الجمعة تكفيك عن الظهر. فهذه هي شروط الوجوب. فإذن الأنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة، وكذلك المعذور لا تجب عليه صلاة الجمعة، والمقيم لا تجب، المسافر عفوا، لا تجب عليه صلاة الجمعة. وطبعا هنا لم يذكر البلوغ والعقل، لأنه ذكر لأن هي صلاة، وتلك شروط عامة، مثلا البلوغ هو شرط وجوب، ليس صحة، شرط وجوب في الصلاة عموما، فلا تجب الصلاة على الصبي، فكذلك صلاة الجمعة. وإنما هنا المصنف يعني أراد أن يخص الشروط التي هي خاصة بصلاة الجمعة. وكذلك عندنا العقل، العقل هو شرط وجوب وصحة معا، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة عموما ولا تصح منه، ولم يذكره المصنف لأن هذه من شروط الصلاة عموما ليس خاصا بصلاة الجمعة. نعم.
1: قال: المقيم ببلدها أو بقرية نائية عنه بكفرسخ من المنار وإن غير مستوطن.
0: نعم، قال إما مقيم ببلدها، بلد اللي فيه مسجد وكذا وتوفرت فيه شروط الجمعة، إن كان طالما مقيم وفيه مسجد جمعة ووجب، إذن هذا واجب عليه. أو هو ليس مقيم في بلدها لكن نائي عنها، نقول ضاحية من ضواحيها ولا قريب من البلدة التي فيها مسجد جمعة، بمسافة كفرسخ، والفرسخ يعني مثلا معروف أنها ثلاثة أميال، فنقول هنا لما ثلاثة أميال يعني ما يقارب 5 كيلومتر، وكفرسخ أدخلت زيادة ميل آخر، يعني مثلا فرسخ وثلث أو شيء من هذا القبيل، فلو قلنا زدنا ميل آخر يعني 4 أميال، ما يقارب 6 كيلو تقريبا، ما يقارب 6 كيلومتر أو كذا، اللي هو مقيم بمنطقة ما فيهاش هي مسجد لكن قريبة من منطقة أخرى مسافة 6 كيلو 5 كيلو فيها مسجد، فهذا تجب عليه طالما هو.
1: لكن مثلا لو مقيم يبعد عن أقرب مسجد 10 كيلومتر،
0: هو يا شيخ ما دام مقيم بنفس المنطقة،
1: نعم، خارج هو خارج المنطقة، هو مقيم خارج المنطقة
0: إيه؟
1: وأقرب ويبعد عنها 10 كيلومتر
0: مش واجب عليه،
1: مش واجب عليه.
0: نعم، لأن أكثر هو قال ابن عاشر.
1: لكن لو كانت في داخل المنطقة لكن في أطرافها متصل بالعمران وفي هنا يجب عليه،
0: إيه، لأن هذا في نفس المنطقة،
1: حتى لو كان بعد بيته عن المسجد 10 كيلومتر،
0: إيه، نعم، ولو لأن نعم. في نفس المنطقة هذا. هو قال ابن عاشر رحمة الله عليه: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة ثلاث لقادر، يعني أخرج المعدور، لقادر على مقيم من عدر حر قريب بك فرسخ ذكر، اللي هو مسألة الفرسخ هذا، اللي هو يعني قلنا ما يقارب 6 كيلومترات أو كذا، لأنه قال كفرسخ مش فرسخ، الفرسخ فيه 3 أميال، والثلاث أميال لما تحولها بالكيلومتر يعني 5 كيلومترات تقريبا، ولما بتزيدها شوية يعني بتزيدها ميل تقول ما يقارب 6 كيلو أو شيء من هذا القبيل. نعم.
1: قال بك فرسخ من المنار. شنو نقصد شيخ بالمنار؟
0: المنار المسجد. المسجد
1: نعم.
0: اللي نقول احنا الصمعة او صمعة المسجد او
1: نعم. وان غير مستوطن.
0: وان غير مستوطن بالنسبة لمن كان مقيما ولو غير مستوطن، قلنا الإقامة احنا تكون بنية إقامة أربعة أيام فأكثر، فهذا يعتبر مقيم، هو لا تجزئ به الجمعة، اللي هو لو كان، لأن سيأتينا أن من شروط أن يكون 12 شخص غير الإمام مستوطنين يا شيخ.
1: نعم.
0: مستوطنين، فهو لا تنعقد به الجمعة ولكنها تجب عليه لو هو فيه 12 غيره مستوطنين، أو لا إن كان فيه أكثر وهو مقيم ناوي إقامة أسبوع أو أسبوعين أو كذا، نقول له تجب عليك الجمعة. يقول أنا مش مستوطن، نقول له لا ماشي ما تنعقدش بك الجمعة، لو فيه 10 أشخاص وهو هذا 11 ليهم ولا هو 12 ليهم، نقول له ما تنعقدش بك الجمعة. إذن الجمعة لا تنعقد إلا بالمستوطنين، ولكنها نتكلم على 12 إحنا هذا يعني فيما يتعلق ب 12 ويحضر الخطبتين وكذا وتكون صلاتهم الجميع صحيحة، ما انتقدش أحدهم وضوءه وكذا، وسيأتي تفصيل هذا. لكن فيما يتعلق بوجوبها فإنها تجب على المقيم ولو كان غير مستوطن.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على أحكام صلاة الجمعة، وتكلمنا عن حكمها وعن شروط وجوبها. الآن نتكلم إن شاء الله تعالى عن شروط صحتها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وصحتها باستيطان بلد بجماعة تتقرى بهم القرية، وحضور 12 منهم باقين لسلامها.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر لنا المصنف رحمه الله شروط وجوب الجمعة، شرع في الحديث عن شروط صحتها. وأول شروط صحتها الذي ذكره المصنف هو الاستيطان بالبلد، ويقصد بالاستيطان يعني الإقامة الدائمة، ليس فقط 4 أيام أو أكثر وكذا. هذا نعم يسمى مقيم وينقطع به حكم السفر من نوى إقامة 4 أيام فأكثر، وتجب عليه الجمعة كما سبق وأن ذكرنا، لكن الذين تنعقد بهم الجمعة لابد أن يكونوا مستوطنين، لابد أن يكونوا مستوطنين، والاستيطان يكون في بلد معين، والجماعة تتقرب بهم القرية. وقالوا يعني تستغني هذه المنطقة كبيرة كانت أو صغيرة، أو البلدة أو القرية أو المدينة، سميها ما شئت، تستغني عن غيرها في معاشها، تستغني عن غيرها في معاشها،
0: تستغني بهم عن غيرها
1: بالمقيمين.
0: أيوة
1: هي
0: تتقرب بهم، يعني تستغني بهم عن غيرهم،
1: عن غيرهم. نعم لهم إقامة دائمة ويستغنون في معاشهم عن غير. مثلا توشن عندنا مثلا من الأمور يا شيخ، فيها محال تجارية، فيها مدرسة، فيها مسجد، فيها كذا، هذه هي يعني مستقرين مستوطنين ومقيمين فيها إقامة دائمة، وكما عبر بعضهم يعني تظهر بهم أبهة الإسلام وكذا، وهم مع ذلك مستغنين عن غيرهم في معاشهم. فهذا هو الاستيطان الذي هو شرط في صحة الجمعة. نعم، وسبق يا شيخ أن ذكرنا بالنسبة للشرط، وقلنا هو ما كان خارجا عن ماهية الشيء، ويلزم من عدمه عدم الشيء، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فمثلا قلنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذن يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة لا وجود الصلاة ولا عدم وجودها لذاته هو يعني. نعم. وفيما يتعلق بالاستيطان تأتي يا شيخ مسألة الحقول النفطية، هي ما فيهاش استيطان حقيقة الأمر، لكن فيها إقامة دائمة، ولهذا ما تفتي به دار الإفتاء في هذه، وإن كانت يعني ليس على مشهور المذهب، على مشهور المذهب لا يوجد استيطان عندنا في الحقول النفطية، لكن عندك أنت 400 شخص 500 شخص أحيانا أكثر، المهم أكثر يعني، وهم يعني يقيمون مثلا طائفة تقوم أسبوعين ويأتوا بالطائفة الأخرى وترجع الأولى التي أقامت أسبوعين وهكذا، ما فيش إقامة دائمة، لكن هم مع ذلك يعني مستغنين عن غيرهم في إقامتهم، عندهم جميع المرافق الحيوية وكذا ومستغنين عن غيرهم. فلهذا يعني ما تفتي به دار الإفتاء الليبية هو أنهم يعني تصح منهم صلاة الجمعة، وحبذا من صلاها يعني إن أعقبها وصلى بعدها صلاة الظهر خروجا من الخلاف، لأن البعض يقول لا هذا شرط الاستيطان غير متوفر في حقهم. نعم هم مقيمون لكنهم غير مستوطنين، لأن الأمر مؤقت ويرجع لأهلهم وكذا، فإذا هذا هو الفتية، أنهم يصلون صلاة الجمعة وتصح منهم بإذن الله تعالى على القول الراجح، ولكن حبذا أن يعقبوها بعدها بأن يصلوا 4 ركعات ينوي بها الظهر خروجا من الخلاف، يعني إن لم تصح الجمعة يكون قد صلى الظهر. نعم. وفي فتوى بذلك يا شيخ، لو هي ممكن
0: نقرأها. نعم موجودة. نعم الفتوى فيها ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم صلاة الجمعة في الحقول النفطية مع العلم بما يلي: يوجد بالحقل مسجد، والمباني السكنية موجودة ثابتة، وعدد المستخدمين قرابة 450 شخصا من غير عائلات، ويوجد سياج حديدي له بوابة يحمي الحقل والمباني والمسجد، فجاء الجواب على النحو الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكل مكان أمكن فيه مداومة الإقامة والاستقرار واستغنى فيه القائمون به عن غيرهم وحصلت بجماعتهم إقامة أبهة الإسلام وتطاول عمرانه بالناس، كما هو الحال في حقول النفط التي هي أشبه بمدن قائمة بنفسها، وكما في بعض البلدان الأوروبية التي لا توجد بها جالية مسلمة متوطنة على الدوام، وإنما تتعاقب عليها جاليات مسلمة للعمل أو الدراسة ثم يرحلون. كل أولئك تصح منهم إقامة الجمعة لما في إقامتها من إظهار عزة الإسلام وتحقق دوام الجماعة المسلمة في المكان، حملا للاستيطان الذي هو شرط لإقامة الجمعة على معنى توطن جماعات المسلمين بالمكان بالنظر إلى مجموعهم لا إلى آحادهم وأفرادهم. قال ابن بشير رحمه الله: من شروط أداء الجمعة موضع استيطان، والمشهور أنه لا يشترط أن يكون مصرا، بل يجمع في القرى إذا أمكن فيها مداومة الثواء واستغنوا عن غيرهم وحصلت بجماعتهم إقامة أبهة الإسلام، انتهى. وحقول النفط اليوم يستغني من بها عن غيرهم في معيشتهم وتمكن بها مداومة الثواء، وعليه فيصح إقامة الجمعة في الحقول النفطية. ومن أراد من هؤلاء الذين يقيمون الجمعة في حقول النفط أن يصلي بعد الجمعة 4 ركعات ظهرا احتياطا فحسن، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. جاء في الفتاوى الهندية ما نصه: ثم في كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة لوقوع الشك في المصر أو غيره وأقام أهله الجمعة، ينبغي أن يصلوا بعد الجمعة 4 ركعات وينموا بها الظهر، حتى لو لم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض الوقت بيقين، كذا في الكافي وهكذا في المحيط، انتهى. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نص الفتوى شيخ.
1: أحسنت، بارك الله فيكم شيخ.
0: بارك الله.
1: إذن هذا نص الفتوى، وكما سبق أن أشرنا إلى فحوى هذه الفتوى أنه يصح لمن هو مقيم في الحقول النفطية أن يقيموا صلاة الجمعة طالما عندهم إقامة، وإن كان ليس استيطان دائم، ولكن يوجد استيطان من مجموع المسلمين وإن تعاقبوا فيما بينهم فتصح منهم. ومن أراد أن يخرج من الخلاف بأن يصلي الظهر بعد صلاة الجمعة فهو أولى، ومن عز عليه دينه تورع كما هو معلوم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إذن شيخنا، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الجمعة.
1: نعم.
0: ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الشرط الثاني فقال: وحضور 12 منهم باقين لسلامها.
1: شوف يا شيخ، 12، أول شيء العدد هذا يعني أخذه علماؤنا من الذين لم ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه
1: عندما
0: وسلم.
1: جاءت قافلة فخرج كثير ممن حضر من الصحابة إلى تلك القافلة وهم في حاجة إليها، وبقي 12، فأخذ من هذا الحديث أو هذه الحادثة علماؤنا أن هذا العدد الأقل، وقد سجل القرآن ذلك في قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فقالوا الجمعة لا تنعقد بأقل من 12 رجلا مستوطنا، مش مقيم بس، لابد مستوطنا. وقال وحضور 12 منهم، أي من المستوطنين لا من المقيمين. سبق أن ذكرنا أن المقيم تجب عليه الجمعة لكنها لا تنعقد به، هو تبعا لهم بس يتجب عليه ويؤديها، لكن بالنسبة للاثنى عشر الحد الأدنى هذا ينبغي أن يكون من المستوطنين. قال باقين لسلامها، يعني يحضروا الخطبتين من البداية ويبقوا إلى سلام الإمام، فإذا انتقض وضوء أحدهم بطلت صلاة الجميع. شيخ الاثنى عشر هذا. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة بقوله: وإمام مقيم، وكونه الخاطب. وإمام مقيم وكونه الخاطب إلا لعذر.
1: نعم، إذن هذا الشرط الثالث من شروط صحة صلاة الجمعة، إمام. والإمام لا يشترط فيه الاستيطان يا شيخ.
0: نعم،
1: يكفي أن يكون مقيم. نعم، الاثنى عشر اللي بيحضروا هذا المتنع قديم الجمعة لابد أن يكونوا مستوطنين، لكن بالنسبة للإمام يكفي أن يكون مقيما. وأشار إلى هذا ابن عاشر شرط الإقامة في الإمام، قال: بجمعة حر مقيم عدد. فإمام الجمعة يشترط فيه بالإضافة إلى شروط الإمام، شرط الإمام ذكر مكلف وآت بالأركان وحكما يعرفه التي سبق أن تناولناها، يضاف في إمام الجمعة اللي هو الحرية والإقامة. فإذا لا يشترط الاستيطان، وإنما يشترط أن يكون مقيما. فمن كان مسافرا لا يصح أن يكون إماما للجمعة، لابد أن يكون مقيما وإن لم يكن مستوطنا. قال: وكونه الخاطب، أيضا لابد أن يكون الإمام هو المقيم إلا لعذر.
0: هو الخاطب.
1: نعم، لابد أن يكون الإمام إمام الجمعة هو من خطب بهم، يعني اللي بيخطب هو يكون نفسه إمام. فإذا حصل له عذر وضرورة استخلف غيره لا بأس. وقالوا ينبغي أن ينتظروا، لأنه من المعلوم عندنا بالنسبة للخطبة لا يشترط لها الطهارة، فلو حصل له ناقض مثلا في الخطبة له أن يكمل خطبته، إما أن يخرج ويتوضأ ويرجع يكمل الخطبة، وإما إن أكمل خطبته من غير طهارة ويقول لهم انتظروا ويذهب للوضوء ويرجع ويصلي بهم. فإن كان في ضرورة معينة، رعاف شديد أو كذا، فله أن يستخلف. إذن إلا في حالة الاستخلاف يا شيخ فيكون الخطيب شخص والإمام شخص آخر. هذا في مذهب مالك، وقد أجاز بعض أهل العلم غير المالكية أن يكون الإمام الخطيب شخص والإمام شخص آخر. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة بقوله: وبخطبتين من قيام بعد الزوال مما تسميه العرب خطبة داخل المسجد قبل الصلاة، فإن أخرهما أعيدت إن قرب يحضرهما الجماعة.
1: نعم، هنا يعني الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة الخطبتان، والخطبتان لها شروط، خطبتان لها شروط ستة. أولها يعني القيام في الخطبتين، وقالوا هذا واجب، وقيل إنه سنة في المذهب، والراجح أنه واجب لكنه غير شرط يا شيخ. فإن صلى خطب بهم خطيب الجمعة وإمام الجمعة خطب بهم جالسا يأثم وتصح الصلاة، فإذا هو واجب غير شرط، واجب غير شرط بالنسبة للقيام للخطبتين. وبعد الزوال يعني إن كانت الخطبتان قبل الزوال، قبل أذان الظهر، قبل ما يدخل وقت الظهر، نقول له لا يجب أنك تعودها بعد الظهر حتى تكون صحيحة، لابد أن تكون بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر، بعد الزوال. إذن هذا الشرط الثاني من شروط صحة الخطبتين. فالخطبتان شرط صحة في لصلاة الجمعة، والخطبتان لها شروط صحة هي نفسها حتى تكون صحيحة. قال: مما تسميه العرب خطبة، طبعا يعني هو الخطبة هي كلام مسجوع مبدوء بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا السجع يعني مثلا مثل قولهم اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، يعني فيه شيء من السجع والكلام اللي هو راكب يعني أواخره متماثلة. قال فهذا ينبغي أن يكون في الخطبة، ولو قال لهم اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. وقال داخل المسجد، فطبعا عندنا الخطبتان هو أول شيء يعني من الشروط التي هي شروط صحة الجمعة الجامع كما سيأتي، وأن كونه مبني وغيره، لكن والخطبتان حتى تصحان لابد أن تكون داخل المسجد، مش يخطب بهم خارج المسجد وبعدين يدخلوا يصلوا في المسجد ولا كذا، لابد أن تكون الخطبتان داخل المسجد، أن تكون الخطبتان داخل المسجد. نعم، قال قبل الصلاة. هذا بخلاف صلاة العيد كما هو معلوم، صلاة العيد عندنا الصلاة أولا وبعد ذلك تأتي الخطبتان، وهو ندب الترتيب هذا في صلاة العيد. وبالنسبة للجمعة لا، هذا لابد منه الترتيب. طيب لو شخص صلى وبعد ذلك خطب، نقول لو كان الأمر قريب، ما طالش ما خرجش من المسجد، قاعد قريب كيف خطب، نقول له تعاود الصلاة، يعيد الصلاة بعد الخطبتين. والصلاة الأولى لا عبرة لها لأنها وقعت في غير محلها، فمسألة القرب والبعد مثل ما قيل يا شيخ بفصل مسجد كطول الزمن، مثل ما قيل في الصلاة يقال في الخطبتين في قربها وبعدها من، قالوا لأن عندنا في المذهب الخطبتان بمثابة الركعتين، وكأنها عوض عن الركعتين في صلاة الظهر.
0: يعني الطول شيخنا بالعرف وبعدم الخروج من المسجد.
1: نعم.
0: لو خرج من المسجد هذا يعتبر طول خلاص.
1: ايه طول. ايه. ينبغي عليه أن يعيد الخطبتين. نعم. ويصلي. لكن كان هو قاعد قريب ما خرجش من المسجد، ما طالش، نبهوه الناس فانتبه،
0: يصلي الركعتين،
1: يصلي ركعتين وخلص.
0: نعم.
1: مع أنه قد صلاهما قبل الخطبتين.
0: نعم.
1: نعم. قال فإن أخرهما أعيدت إن قرب، زي ما قلنا كان أخر شني، أخر الخطبتين على الصلاة.
0: نعم.
1: قلوا له عاود الركعتين بعد ماذا؟ بعد الصلاة، طالما لم تخرج من المسجد ولم يطل الوقت. فإن طال الوقت أو خرجت من المسجد نقول لك عاود الخطبتين وعاود الصلاة أيضا.
0: الصلاة الأولى بطلت يعني.
1: إيه نعم. قال يحضرهما الجماعة، يحضرهما الجماعة. شرط من شروط صحة الخطبتين ومن ثم من شروط صحة الجمعة أن يحضر الاثنى عشر رجل مع الإمام الخطبتين من البداية إلى النهاية، يحضروا الخطبتين ويحضرون الصلاة، فإن حضرها أقل من ذلك لا تصح الخطبة. نعم
0: نعم نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الخامس والأخير من شروط صحة صلاة الجمعة بقوله وبجامع مبني على عادتهم متحد وصحت برحبته وطرقه المتصلة مطلقا ومنعت بهما إن انتفى الضيق واتصال الصفوف.
1: نعم. الشرط الخامس من شروط صحة صلاة الجمعة اللي هو الجامع، بجامع على مقيم منحدر، فلا تصلى في الساحات، مش ليست مثل صلاة العيد يا شيخ ولا صلاة الجنازة ولا كذا، تصلى خارج المسجد ولا وهذا الأصل فيها والأفضل كذلك فيما يتعلق بصلاة العيد. لا،
0: والاستسقاء والكسوف.
1: نعم. تصلى في الساحات وكذا، لكن بالنسبة لصلاة الجمعة يشترط في صحتها أن تكون داخل المسجد، أن تكون داخل المسجد، وأن يكون هذا المسجد مبني على عادة أهل تلك البلدة. مبني يا شيخ، لابد جامع مبني يعني، وهذا البناء إما البناء المعتاد هذا اللي هو مثل ما نبني الطوب الإسمنتي وكذا، البناء اللي عندنا هذا، وإما أن يكون قالوا حتى ولو بالقصب وكذا اللي هم عادتهم مثل في قرى أفريقيا وغيرها بالأخشاب وكذا، أو فيه بعض مناطق دول أوروبا ولغيرها البناء عندهم بالخشب، هذا اللي معتبر لو مسجد بني بالخشب وهم عادتهم أنهم بيوتهم خشبية وكذا، خلاص هذا يعتبر مسجد ومسجدهم بني بالخشب. لكن قالوا هذا احترازا من ماذا؟ احترازا من أهل العمود وأهل الخيام، قالوا هذا في الغالب رحل وما فيش استيطان، وطالما لا يوجد استيطان لا يوجد جمعة يا شيخ، مش واجب عليهم الجمعة. إذن قال وبجامع مبني على عادتهم متحد، هنا مسألة مهمة يا شيخ، هذا مشهور المذهب أن الجامع أو الجمعة لا تتعدد في المصر أو الحي الواحد، بل هو يكون جامع واحد، وهذا المشهور كما ذكرت لك. لكن ذكر الدسوقي في حاشيته قال مقابل هذا القول، مقابل هذا القول المشهور شرط ألا تتعدد الجمعة في مصر أو الحي الواحد، ذكر مقابل المشهور، قال ومقابل المشهور بعدم جواز التعدد قول يحيى ابن عمر بجواز تعدده إن كان البلد كبيرا وقد جرى به العمل. إذن العمل جاري على القول المخالف للمشهور، إذن على المشهور أنها ما تتعدد في القرية الواحدة أو في المنطقة الواحدة، لكن مخالف المشهور وهو قول يحيى بن عمر من علمائنا، وهذا الذي جرى به العمل أنه إذا كبر المصر فإنها لا بأس أن تتعدد في المنطقة أو البلدة أو القرية الواحدة إذا احتاجوا لذلك، لا بأس أن تتعدد. نعم.
0: ثم قال: وصحت برحبته وطرقه المتصلة مطلقة.
1: نعم، الرحبة شيخ احنا نقول اللايدة، اللايدة متاع المسجد ماشي يصلى فيها، امتلأ المسجد يصلى فيها. الطرق المتصلة بالمسجد ازدحمت، تعبى المسجد، تعبت لايدة المسجد اللي هي الرحبة. الطرق المتصلة بالمسجد تعبت، ما فيش بس تصلى الجمعة، مش لأنتم اشترطوا المسجد، لا هذا تبعا للمسجد، بل تصح ولو لا ولو لم تمتلئ. يعني شخص صلى في الساحة، ساحة المسجد، والمسجد فيه فراغ الداخل، هو ممنوع ابتداء ان هو يعني يصلي في الخارج ولا يوجد ضرورة، لم يمتلئ وما فيش ازدحام، وكذلك الصلاة في الطريق المتصل بالمسجد مع عدم الازدحام يمنع منه ابتداء، لكن ان فعل مع عدم الضرورة فانها تصح ايضا. اذا هو ممنوع، قال: ومنعت بهما إن انتفى الضيق واتصال الصفوف. نعم.
0: قال: ومنعت بهما إن انتفى الضيق واتصال الصفوف.
1: نعم.
0: طيب الآن شيخنا، المساجد تكون مغلقة بأبواب، يعني جنان المسجد زي ما نسموه مفصول عن بيت الصلاة الرئيسي.
1: نعم.
0: بباب، والمصلين اللي يصلوا في خارج هذه الأبواب ما يسمعوش الإمام إلا عن طريق مكبر الصوت.
1: نعم.
0: ما فيش رؤية للمأمومين ولا للإمام، فهل هنا الصلاة تكون صحيحة ولا كيف؟
1: شوف يا شيخ، هو هنا يكفينا واحد من الاثنين هذا، اللي هم السماع مش بمكبرات الصوت، بغير مكبرات الصوت، وفي الجمعة مثلا حتى سماع المأمومين، أو تسمع الإمام تسمع المأمومين، يعني السماع أكيد فيه صوت قوي وكذا، ولو من غير ميكروفون أنت تسمع فيه تقتدي ولو بالصوت، وإن لم ترى، وإن رأيت وإن لم تسمع صوت، طالما اتصلت الصفوف، ولو فيه هو مثلا شباك يعني روشن أو نافذة أو كذا، ينفتح هذاك الروشن ولا الباب حتى يعني المصلين اللي في الخلف يقتدوا يروا الصفوف وتتصل الصفوف، هذا هو الأصل. وإلا فإن انتفى الاثنين يا شيخ، وجد واحد منهم يكفينا، اللي هو السماع من غير مكبرات الصوت، أو الرؤية اللي هي أنك تشوف الإمام ولا تشوف المأمومين، يكفي وجد معا فبها ونعمة، لم يوجد معا وجد واحد منهما يكفي، لكن لا يوجد لا سماع ولا يوجد رؤية، هنا في خلل في الائتمام يا شيخ. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذا هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة، هذاك عادي يتأجل الذهب ولا يتأجل الفضة ولا النقود ما فيش بأس، لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش بأس، لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه ب5000 دينار، أبيعك هالخناق هذا ب6000 دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد. إذا كان صنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا، والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيعه ذهب بفضة والله فضة بذهب لا ما فيش تماثل هنا. ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد. لا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد أن يكون يد بيد. قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، معاش يمكن أني يسترجح للزبون لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ده وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل، فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش شي مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما احنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به اخناق ولا بتشري به حديدة والله اساور والله اي شيء مهم ذهب، اراه بتحتاج انك انت بتمشي للمصرف بتتفق في الاول بتدير عقد مع صاحب المحل. مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون ان تتفق معه على شراء يعني ذهب والله حديدة والله اخناق، لا بتدير معاه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتديل لشيك في المصرف. هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
4: الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء، وقال هو عمره في 40، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله، ما يقضيش كل يوم معاه يوم بس، هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي 5 مع كل يوم 5، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه. فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي 5 أوقات كل يوم 5 أيام مع كل يوم، حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل 5 سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه، نرجو الله أن يعني يعفو عنه، اللهم اعفو عنا وعنه. لكن أنه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم هذا لا يكفيه، راهو يا أخ عبد الله لازم يجتهد يحاول يصلي 5. هي شن طريقها راهو مش هلبة يعني 5، شوفوا احنا نشدوا في تلفوناتنا بالساعتين وبالثلاث، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي 5 أيام ما تاخدش منا يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة لربع ما تاخدش منه، وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا، فيصلي يعني مع كل يوم 5 أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي، أقل حاجة 2 مع كل يوم أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة، مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس. أما زي الوتر مثلا، هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر ما عليه شيء، لكن النوافل المطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء، أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع، والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذم تعامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا.
2: 90.9 FM.
5: السلام عليكم. أهلا وسهلا.
6: الله
5: يبارك فيك
6: شيخ. أنا طالب أريد أن أشتري جهاز إلكتروني مقبل على الجامعة إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب، لكن وجدت أن الشركة التي أريد أن أشتري منها هي يمكن أن تؤيد الفكر، فكر المثليين والشواذ والعياذ بالله. هل يجوز أن أشتري منها؟ وهناك بحثت أن توجد شركات أخرى غيرها، يعني مثلا حتى شركة فيسبوك، شركة جوجل على سبيل المثال، هذه الشركات كلها تدعم هذا الفكر، يعني شركات حتى شركات السيارات يعني.
5: الله ونعم الوكيل،
6: يعني شركات كثيرة جدا في الوقت.
5: نعم الله يبارك فيك يا محمد، تسمع الإجابة بإذن الله من الشيخ، بارك الله فيك. الشيخ هو سمعت إلى السؤال.
7: نعم الحقيقة هذه من غرائب الأمور التي تجري الحقيقة في هذا الزمن،
5: للأسف الشديد،
7: والله من غرائب الأمور. الوجه الغرابة فيما يتعلق بهذا الطبع الفاسد اللي هو الشذوذ،
5: صح.
7: هذا يعني حتى الحيوانات تأنف من هذا الفعل، وهو خلاف الفطرة. لأن الفطرة أن الرجل يغار حتى على غيره،
5: صح.
7: الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، لما نقول عرضه مش بضروره هو في ذاته، وإنما هو في محيطه.
5: طيب،
7: فالشاهد الفكرة السيئة هذه هي خلاف الفطرة البشرية، لأن الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، ولما نقول الرجل يغار على عرضه هذا بذاته في نفسه ما بأولى، ولكن هو المتصور أنه يغار على بناته وعلى أولاده، بل على أبناء المسلمين،
5: صح.
7: بل على أبناء المجتمع
5: فعلا.
7: بل على أبناء المجتمع، يعني تو الإنسان اللي هو سوي لا يرضى بأن تنتهك الأعراض لأي مرأة مسلمة أو رجل مسلم ولو كان لا علاقة له به اجتماعية،
5: صح.
7: حتى في بلد آخر تو اللي هو سوي يسمع مثلا في الأخبار والعياذ بالله أن أعراض انتهكت نساء أو اغتصبت مرأة أو كذا أو رجل، بل حتى وقع عليه ضرر في المال. هل معقول أنه لا يتحرك ولا يغار على هذا الفعل ولا يغضب؟ هذا شيء طبيعي،
5: صح.
7: هذا فطري في الإنسان، لكن هم كونهم الآن بيعملوا عمل خلاف هذه الفطرة في قلبها، ويبدأ الضر هو في ذات الرجل اللي إحنا عابين عليه أنه بيغار على عرضه وبيغار على جارته وبيغار كذا، فهذه راهي من الغرائب. ولهذا لما إحنا ننظر لقوم لوط عليه السلام، لما الله عز وجل عاقبهم العقوبة العظيمة كفروا بلوط عليه السلام وفعلوا هذا الفعل المنكر، كيف جازاهم الله سبحانه وتعالى بموتى تفردوا بها أنها رفعت القرية وانقلبت على رأسها، وانقلبت على رأسها
5: كما قلبوا ونكسوا الفطرة،
7: كما نكسوا الفطرة. وينبغي أن يعلم المجتمع، قالوا إن هذه الفكرة أصلها من إبليس، من الشيطان. قالوا أن قوم لوط يبدو أنهم كانوا في طريق الأسفار، والناس طبعا لما بتمر على هذه القرية للتزود والراحة والأكل، ولكن هم أهل شح وأهل بخل، فحاولوا تنفير الناس من المرور بأي وجه من الوجوه لئلا ينقصوا منهم التمار والزاد، أيوة. ولا يخرجوهم بالضيافة، فقالوا صاروا يعتدون على الناس بالسرقة، بالضرب، بالضر هذا المادي المحسوس، لكن الناس بتلجئهم الحاجة،
5: صح.
7: يعني حتى اللي نخنب حتى يضربوه القوافل ما زالت ماشية،
5: يجد نفسه مضطر
7: بيمروا
5: بيمر.
7: فجاهم الشيطان قال لهم الناس ما تنفرش إلا من حاجة واحدة، أنهم تقعوا على أعراضهم. إذا وقعتم على الأعراض تنفر الناس وما عاش يجوكم، وفعلا لما فعلوا هذا الفعل نفرت الناس من هذه القرية الظالمة، نفرت. وحتى حل عليهم ما حلوا في القصة المعروفة. فكيف الآن البشرية، مش غير هي، راه العجب مش من أبناء المسلمين، العجب من البشرية كلها،
5: صح.
7: كيف أنها الفكرة نفسها تستساغ. الرجل مخلوق بالفطرة لأن يتزوج من المرأة، باهي، وخاصة إحنا لو وجدنا حتى من باب آخر الحقيقة، تو مش ينادوا بحق المرأة ويقول المرأة مظلومة والمرأة مظلوم حقها،
5: صحيح.
7: هم بيعاونوا المرأة والله بيزيدوها ظلم على ظلمها. كانهم بيعاونوها هم، والله المجتمع حتى العالم العجم الآخر اللي هم رافعين في ظهر الحال شعار
2: 90.9 FM.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

وأن رأس الأمر هو الإسلام، فلا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه حسنة ولا سيئة إلا بعد أن يؤمن بالله جل وعلا، وهو أن يستسلم ويذعن لله جل وعلا. وعمود الإسلام الصلاة، وأعلى مراتب الدين وأعلى مراتب الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فلا أغلى من أن يهب الإنسان نفسه طواعية ورغبة في الدود وفي الدفاع عن الله جل وعلا وعن دين الله جل وعلا.

السلام عليكم، يقول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي ومعاش يكلم فيا أبدا، مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل ولم ينقص علينا شيء، ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن، ولي 3 دورات شهرية لم يمسني، ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق، وهو يعني الهجران، هذا تكلمنا عليه، أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب احنا قلنا إذا موضوع الهجران راه الزوج ما يهجرش الزوجة هكذا لعقوبة عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران، هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين 3 4 هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. رأوا الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة، حتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر، رأوا يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا، ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا مما لا يجوز، حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء، لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود، هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك، يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها، يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذه القسوة ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين؟ شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة، كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين، نراه لابد منه، لابد من الخلاف، لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة، أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران، أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي، فالهجران هذا أراه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن 3 أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها، حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ده وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، رأى ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش باس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في
في الهجران راهو يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته.

0: عليك واجبات في مقابل ذلك. لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلا بد هذا.
1: الأخ عبد اللطيف سأل يعني ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول قال: دخلنا إلى صلاة العصر في المسجد فلم نجد مكانا في الدور الأرضي، فصعدنا إلى الدور العلوي لنلحق بالجماعة مع الإمام. قال: فوجدنا المصلى العلوي منقطعا تماما عن الصلاة وعن الجماعة وعن الإمام، لا يسمعون صوته ولا يعني وليسوا مطلعين على ما يحصل بالأسفل يعني. قال: فاختلفنا في تلك اللحظة نديروا جماعة أخرى ننتظروا ونزلوا نصلوا تحت ولا كيف نتصرف يعني، فهم صلوا جماعة أخرى في ذلك الوقت، فيسأل: ما الحكم الشرعي الصحيح في مثل هذه الحالة؟
2: طبعا هم كونهم بيصلوا جماعة مع الإمام هذا أمر لا يستقيم، لأنه وين من إمامهم بيقتدوا في حال الركوع والسجود، فاللي بيقتدي بإمام لابد أن يشاهد الإمام ويسمع بطريقة نقول إحنا عادية. يعني بعض المساجد يبدأ فيها الصلاة على جنب أو خلف البيت الصلاة، فلابد أن تجعل فيها نوافذ كبيرة، النوافذ هذه المصلين حتى ما يشبحوش الإمام يشبحوا المأمومين، يصبحوا حتى رؤوس المأمومين ويسمعوا الكلام بصوت طبيعي، يعني ما يعتمدوش على مكبرات الصوت أو انقطع الكهرباء، يلقوا رواحهم في جهة وهو في جهة. نعم. فما بالك لما يكون هو واحد فوق واحد لوطة في الدور العلوي، فهذا يعني أمر، لكن هو مضطر أن يصلي بجماعة بروحه، لكن ما يبغيش لهم يصلوا في وقت إقامة صلاة الراتب، فهذه من الصور الحقيقة المحرمة، من الصور المحرمة إقامة صلاة الجماعة مع الإمام، مع الإمام الراتب. لكنه بعده هو إذا كان راتب عندنا نحن من المكروه، وإذا كان غير راتب ما فيش باس. فهم كان من الأول لهم لما كانوا ما يسمعونش راهم نزلوا حتى امتدت بهم الصفوف، ما إذا ما في جنب الباب خارج يعني خارج المسجد لو كان في إمكانية فضاء نقول إحنا فينا والغيره، كانوا يصلوا ويبدو امتداد للصفوف اللي داخل إذا كان هم يشاهدوا في المأمومين اللي هم في المسجد، وإلا إذا كان ما فيش كيف إلا فوق فهذا عليهم ينتظروا إلى أن يخلص الإمام يفرغ، بعدها هم كانوا بيصلوا أهو تبدو المسألة خف، لكن ما يصليش الإنسان في وقت صلاة الإمام الراتب مباشرة.
1: نعم.
3: سأل الأخ عبد العاضي سؤال على المفرقعات، وأمس يعني بسبب كثرة الناجحين في الشهادة الثانوية، هو لا ندري هذا الأمر يعني هل هو يعني مفرح أم غير مفرح، يعني الإنسان الاحتفالات الكبيرة بسبب ماذا؟ يعني هل هو ابنك جد واجتهد فعلا حتى يعني نبدأ الاحتفالات وغيره، وإلا نسبة الممتاز هذه اللي وصلت نسب يعني ما سمعنا بها في أبائنا الأولين ولا الحاليين، ولا أظن أن في المستقبل نسب رسمية في دولة من الدول تكون يعني بهذه النسبة، فهو يعني بصفة عامة الفرح في المناسبات هذه نعمة وما يكون يعني، لكن حتى لو لنفرض أن النجاح هذا حقيقي وأن ابن جد واجتهد وغيره، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في إزعاج الناس أو ترويع الأطفال أو ترويع المرضى وترويع كبار السن. المفرقعات رأي هذه حتى لو ذهب صوتها الأثر يبقى أثرها، وقد تتسبب في إصابات ولا حرائق ولا ضرر للآخرين. المؤمن يعني يفرح لكنه لا يؤذي، المؤمن يدخل السرور دون أن يوقع الضرر بالناس، فعلى المسلم أن يجعل مناسبته تذكر بالخير وبالدعاء وبالخلق الحسن، ما يبداش يعني الناس تتذكر مناسبته بالأصوات المزعجة. ويعني فالإنسان رأى من تمام شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين، يعني أنت تقدر خليت ولدك يغش وعادي وفرحان ودايرين يعني احتفالات ومفرقعات ومنبهات في الطرقات وذيك الإسراف في الحلويات وغيرها، أنا ما هوش دافع لأنه يعني واحد غاش وفرحان بالغش متاعه، يعني هذا في كثير من الأحوال ما نبغاش نذكر يعني على سبيل كل الأشياء. فمن تمام يعني شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. المفرقعات هي لحظات معدودة دقيقة وتمشي، صرفت فيها الآلاف من الأموال، لكن راه الضرر والإزعاج يبقى الأثر ويطول الأثر الناتج عنهم. فعلى المسلم يتقي الله في جيرانه ويتقي الله في الأطفال وفي المرضى ويستبدل ما فيه أذى بما فيه

0: نفع وسلامة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. لكن يا سيد يونس أنت لو تجي تحضر معنا أسبوع بس ولا اثنين في دار الإفتاء تعرف أن الكلام هذا اللي تقول فيه نظري أكثر من فعلي. يعني نحكي لك على موقف صار معي لما كنت في بدايات دار الإفتاء. واحد رسلني من السعودية، يعني كنت شاد الأوتلوك متاع دار الإفتاء اللي هو البريد متاع دار الإفتاء، فواحد سألني من السعودية، سألني من السعودية قال تزوج خالة المرأة على المرأة، وهذا بنص الحديث باطل. فقالوا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، قال هذا مخصص لعموم وأحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن ذكر الباري عز وجل المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم نهاية التمن، وقال والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. عام كل مرأة مذكورة غير هؤلاء المذكورة في الآية أحلها الله. قالوا هذا مخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأن الخالة والعمة المرأة هم وهي موجودة مش وهي مطلقة، ما تجوز لك تتزوج معها خالتها ولا عمتها. فهذا بعث لي من السعودية قال لي أني تزوجت خالة المرأة عليها، يعني حسابه يبصر في الأول بصراحة. المهم هيك لما لقيت الموضوع جاد وكذا وعود لي أكثر من مرة قلت له كيف هذا قصدي حكم ما يبيش حتى شيخ حتى شخص عادي يعرفه، قلت له وين أنت هيك درت ورقة عرفي ولا كيف باش قدر؟ قال لا والله لا في صالة وحاضرين والمعازيم، قال لي أكثر من 200. قلت له ني والله للأمانة الموضوع راه فيه مشاكل وكذا، ومرة سلاه للعلم في بلدك، يعني حسابك تبصر علي في الأول قلت له فمرة سلاه للعلم في بلدك واللي كيف يعني، قلت له معقولة في الجمع هذا كله ما فيه شيخ ولا مش حتى شيخ يعني برا في أي مكان في ليبيا وتزوج عمة المرأة عليها، المأذون نفسه مش حيرضى فضلا على الناس والمشايخ واللي حاضرين. المهم قلت لاني موضوع هذا يا ودي ما نقدراش برا، شوف أهل العلم بلدك وشوف أنت بالك عندكم قول شاد ولا تكون أنت باكش سني أصلا ولا. المهم تنصلت منه قلت له ما نعرفش، قلت له اللي نعرف أني هذا نكاح باطل وأنت برا أسأل. نفس المسألة هذه اللي تحكي فيها يا سيد يونس لما تقول يسأل المساجد، كثير من الطوام تصير بيسأل المساجد، يمشوا يشوفوا في شخص قراءته جميلة وملتحي وإزار ويقول له والله طلقت مرتي وكذا، يقول له والله عادي. لما يجي يسأل دار الإفتاء وفي مسائل صايرة من قديم راهو، يقول أنا سألت واحد وقال لي لا يقع الطلاق، طلاق الثلاثة يوقع فيه مرة، يعني هو أفقه من عمر بن الخطاب والصحابة اللي معاه وأفقه من الأئمة الأربعة. نقولوا له كيفك من الشيخ اللي صلت؟ يقول والله ما نعرف واحد كان يصلي بينا في التراويح، اللي يصلي بالتراويح ما ينفع، زي ما ني ما ينفعش نمشي نصلي الناس بالتراويح واني مش حافظ، مثلا إذا كان شخص فقيه ومش حافظ القرآن يقولوا له تعالى صلي بينا ختمة كاملة يمشي يصلي بها، يقول لهم لا أنا مش حافظ، بره دوروا واحد حافظ القرآن، وإن كان يعني غالب المشايخ حافظين هم، لكن هيك الفكرة. يجوا للشيخ يقولوا له والله تعالى مثلا فسر لنا، يقول لهم أنا تخصصي فقه مش تفسير. المحدث يقولوا له استنبط حكم، يقول لهم أنا تخصصي حديث ما هوش فقه، وهكذا. فكثير من المشاكل صارت من هذه الجهة، يمشي يسأل واحد لأنه حافظ القرآن ولا شيخ يصلي بهم قديم إمام في المسجد فيحسبه فقيه، وهذاك مش يقول لا ما نعرفش، يفتي له غلط. والفتوى في موضوع الأنكحة هذه مسألة خطيرة، يعني والله لي كثير من المسائل اللي تجيني يقول أسأل على 14-13 ريحني، لما نلقاه مشقع بهكي وشبع كيف ماذا بي غيري يكفيني شرها، ونقول شرها لأن فيها شر حقيقة. يعني لو أنت ما تصورتش المسألة باهي ولا اللي قدامك تشعر به لخبط مرة يقول هكي وهكي ما ينفعش تفتي، راه كان تفتي بعدين يكون شر. حقيقة مسائل الطلاق نقوله مثلا على 14-13، لأن مرات بنتوسع في أسئلة ما نقدرش نسألها هني. طب هذه سهلة، لكن في بعض المسائل المترتبة على خصام وكذا ما نقدرش نسألها على الواحد، نقولها نتوسع في الهاتف. لكن الإشكالية أن كثير من الحالات يقول لي والله اتصلنا وما حصلنا. علاش؟ لأن اللي يردوا غادي ما يجوش 20 تقريبا ما يجوش 20 بالكثير في الفروع، ولا 30، قول 30، واللي يسألوا يوميا بالألاف. قداش 30 بيرد في في في اليوم؟ وخاصة النساء يعني لما تتصل يعني في غالبهم تبي تقعد الربع ساعة والثلث ساعة وكذا. في من المشايخ يقول لا ما يمشيش معاي هذه كلمة، وقص ويقولوا خيرهم المشايخ يكشخوا، وفي اللي باله واسع يقول لا ماذا بحس. المهم هذه مشارب، في اللي باله واسع ويقعد بالربع ساعة والثلث ساعة وكذا، وفي اللي يقول لا، يقول لا هذا الدول اللي تدوي فيها حق متصل ثاني ولا ثالث ولا رابع، فخمسة دقائق ما تبيش سكر عليها. تبدأ هي تقول لا كيف مشايخ دار الافتاء ويكشخوا، لأن هو عارف أن في ناس ثانية تبي أسئلة، وهي تعاود في نفس الدوة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لأن الشيخ يفد. فعلى كل حال احنا أي سؤال. ولذلك أنا مثلا مش عارف من هو اللي، المهم قلت له أسأل على 14-13 توا، نسيت حتى من هو اللي هنايا، قلت له أسأل لأن المسألة ما تمشيش هنا. فالحاجات اللي تمشي احنا نعذره، أي واحنا في أجر زي ما قلنا بكري، فيها شر أحيانا، الفتوى بدون علم أو الفتوى بدون تثبت أو الفتوى بالضعيف بدون وجه للفتوى بالضعيف، زي ما فيها شر فيها أجر. يعني على الأقل زكاة أبدان، واحد ما فيهاش فلوس باش يزكي لكن هو زكاة أبدان. لما يسألك واحد ساعة 3 في الليل ولا في القايلة وانت مروح ولا اللي هو، وتعطيه الحكم سواء في طلاق ولا في غير طلاق وكذا، وتكفي أسرة من الوقوع في الزنا، ولا تقي واحد من بطلان صلاة ولا من بطلان صوم ولا من عدم كفارة، إن شاء الله هذا في أجر لله تعالى. وبالتالي احنا مفتوحين متقبلين لأي سؤال من الأسئلة. ورضا الناس غاية لا تدرك يا سيد يونس، أنا والله يعني أقول في الكلام هذا لأن أحبك في الله على غير معرفة سابقة بإذن الله تعالى. فلما قابلناش لا أنت ولا الأخ سليم ولا الأخ مبروك من بن وليد، أنتم أكثر واحدين يعني، ولخ دريس أيضا من مصراتة، هذو في كل مكان يسألوا يعني سواء هنايا ولا على الهاتف ولا كذا فيسألوا، وإن شاء الله معرفة خير وتكون لله تعالى يظلنا بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فرضى الناس غاية لا تدرك، لو ما تبيش هيك يفتح عليك التانين. الناس مشارب والناس أمزجة والناس طباع، فلن تحمل الناس على طبع واحد مهما حاولت. لو كان مرات شيخ ثاني يقول والله كلامك صح، أني أرى غير حتى المشايخ رأى، أني أرى أن هذه مساحة مفتوحة واللي بيسأل يتفضل، وفي اللي يقول لك صح كلامك صح، وفي اللي نص نص، وفي اللي يقول ما يبيش المهم، وفي اللي ما يبيش يجي أصلا للتلفزيون ولا يتكلم. فالمسألة يعني ما دام فيها جمهور دائما عود نفسك على الاختلاف يا سيد يونس، كلنا نعود نفسنا على الاختلاف. احنا يعني هنايا في القناة في بدايات الحلقات سمعنا سبان ما الله به عليم، الحمد لله الآن انتهى، لكن سمعنا سبان ما الله به عليم، كان واحد هيك متغشش شوية راه سيبنا بكل بكل بكل. فالمسألة إن شاء الله تكون يعني لله وخالصة لله، وتقبل الأسئلة سيد يونس. وأرى أن الوضع في ليبيا محتاج كثيرا جدا جدا جدا جدا، واللي مفروض ما يعرفش ما يفتيش، زي ما يجوا يسألوني في الوصول نقول هني في أكثر من هنايا في أكثر من سؤال فقهي نقول ما نعرفش عادي، ولا تبيني نفتي بدون علم ونتحاسب عليها يوم القيامة، عادي المفروض. لكن احنا هذا الكلام ما عندناش، قلنا نحسبوه في الشريعة بس لا، هو حتى في الطب يفتولك، حتى في الهندسة يفتولك، حتى في الفضاء يفتولك. هذا اللي اللي اللي اللي اللي ما يعرفش ويقول لا أعلم، راهو سلعة نادرة، صارت سواء في الفقه ولا في أي شيء، سلعة نادرة وهي سلعة مهمة شرعا بغض النظر عن الحقيقة. لأن ممكن تقول لي واحد خذ دواء معين ويهلك بدل ينفعه، غير هذه لا من ناحية شرعية. لا تعلم قل لا أعلم، وهي نصف العلم، العلم أعلم ولا أعلم، إذن نصف العلم هو لا أعلم. وبالتالي احنا متقبلين لأي سؤال يا سيد يونس، وإن شاء الله غر الباري عز وجل ينفع بهذا الأمر.
1: الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلف في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني 3 طلقات، هذه 3 بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا. يعني الله عز وجل جعل لك 3 طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك. لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك، ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية. فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة فيه هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث. فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في 3 شهور هذا تفكير عميق، ومعش تندم على قرار الطلاق. لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت يقول والله هذه 3 معاش يجوزك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشى لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها، ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى. هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزؤا. لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى. زي ما قال الأخ محمد، الطلاق راهو زي طلقة الرصاصة، هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وأنا يقول لك طلقت وقلت لها طالق، وبعدين يقول لك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش أنت طالق، وبعدين يقول أنا مش قصدي. كيف مش قصدي؟ يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية، معناها معاش تحز بك، كل واحد يدعي أن منواش. اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، معاش نعدل على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق. ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش، وأنا العبرة بالعرف العام. بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك، ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ، لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومش يسأل شيخ تاني. والشيخ أيضا مخطئ، لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف. فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني، مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد. لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق، معاش تقول لك كفر على يمينك، هذا طلاق خلاص. فينبغي التنبه لهذا.
2: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم، وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا، في آخر يوم العمل يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي؟ أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
3: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه ويحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، تملكه يملكه صاحب المطعم.
2: نعم.
3: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدم الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفر جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات، زي ما يقولوا بعضهم جاب لهم نقلات، وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقولهم هذا ما تملكوش أنتم، لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه، لعل هذا من حكم من حسن التصرف، وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
2: اسمه بين الجميع يعني.
3: لما هو يوزع الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد لأن هذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط،
2: وفي من ينظف بعد إكمال
3: الزبون في الأواني، في الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني، ويحترق بنارها وغيره.
2: نعم.
3: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدم

0: هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني، ويحترق بنارها وغيره.
1: نعم.
0: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها.

0: كأن تنشر بين المصلين روح التسامح والتآخي والتراحم الذي بتنا نفتقده في مساجدنا فضلا عن مجتمعنا. فالمسجد هو اللبنة الأولى للدولة الناجحة، فقد كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة بكل ما تعنيه الكلمة، ولذا فقد رأينا أمة حكمت العالم أجمع من ذلك المسجد الصغير في حجمه الكبير في مهامه وقدره. فإن وظيفة الإمام غير مقتصرة على صلوات يصليها بالمسلمين فحسب، فأنت لست موظفا في دائرة حكومية أو شركة تجارية، بل مسؤول كبير في بيت الله تدعو وتستقبل الوفود القادمة إليه. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بقوله: اللهم أرشد الأئمة، وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، هذا سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة. احنا شين أقرب طريقة تساعد الإنسان في الخشوع شيخ؟
4: هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا يعني. وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
3: نسرح.
4: يعني نسرح ونبدأ نفكر
3: في أمور الدنيا، مش عارف
4: نعم نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع، يبعد عنه هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
3: السجود لله والتكبير لله.
4: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
3: شيخنا، في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديرة وخلاص.
4: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن، تتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
3: يعني شيخنا
4: يكفف الدعاء. نعم،
3: إنه يقرأ التفسير.
4: نعم، والآيات اللي كل مرة يقرأ سورة جديدة، ما يقرأش نفس السورة ديما الكوثر وديما الإخلاص، نفس السور ماشي فيه. إنك لما تبدأ في نفس السورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش على نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ سورة جديدة وقري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد، وأن الله يسمع كلامه، وأن الله يرى حاله. عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع أنهي قبل الصلاة تمام، ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر، ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا. الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة. هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع، عنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات وصدوشة زنبك،
3: يعني يبتعد، يختار
4: مكان هادي، يبعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. صحيح. اللهم من يعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا، ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا وينظر لموضوع السجود.

0: ويتمهل في الركوع والسجود ما يستعجلش. السكون راه يساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا. دير لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه واجلس بهدوء وركز. عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشى فيها وشرط، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد ما تفكرش في مس الخشوع. لا، قبل صلاة دقيقتين أنك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راه يجيب الشو بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود. كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض الصلاة كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راه يبي صبر، يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني ذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة.
1: 90.9 FM
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة.
4: الربا وما أدراك ما الربا، الداء الذي دخل بيوت الناس وبطونهم شعروا أو لم يشعروا، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين. في الحديث يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل كلهم يا رسول الله؟ قال من لم يأكله أصابه غبار. تحريم الربا من الأمور المعلومة عند عامة المسلمين، وفشوه علامة من علامات قرب الساعة. في الحديث بين يدي الساعة يظهر الربا. وتسمية الأمور بغير مسمياتها لا يغير من حقائقها شيئا، فاليوم باتوا يطلقون على الربا فائدة، وكيف فتكون الفائدة فيما حرم الله؟ ولهم في كل معاملة ربوية اسم جديد، لكن الأمر هو هو. فالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وإن اختلفت أسماؤه وآكله وموكله وكاتبه وشاهده ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالهم في الإثم سواء. المتعامل بالربا حكومات وأفراد يمحق الله البركة منهم، قال تعالى وهو أصدق القائلين يمحق الله الربا. قد شاهدنا الأزمات الاقتصادية التي مرت بها الدول العظمى، حتى التجأ كثير منهم إلى المعاملات الإسلامية لا حبا في الإسلام ولكن حبا في ضمان استقرار اقتصادهم. وصدق الصادق المصدوق حين قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والحمقى من المسلمين يشوهون المعاملات الإسلامية ويزعمون أنها سبب دمار اقتصاد البلاد، كذبوا والله وخابوا وخسروا. فأكل الربا هو السبب في الحرمان من الطيبات، قال ربنا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. مستحل الربا كافر بالله العظيم، مستوجب للخلود في الجحيم. في الحديث 4 حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها إلا أن يتوبوا، وذكر منهم آكل الربا. آكل الربا شاهر سيفه لمحاربة رب العالمين ورسوله الأمين، فأي خطر بعد هذا الخطر العظيم؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعلى الناس استنكار ما يحصل اليوم من إعادة شرعنة الربا في بلادنا من قوم لا خلاق لهم بعد أن من الله علينا بالخلاص منه، فشرعنته وفشوه مؤذن بالفقر والشح. في الحديث ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي بالجذب والقحط. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: لكن يا سيد يونس أنت لو تجي تحضر معنا أسبوع بس ولا اثنين في دار الإفتاء تعرف أن الكلام هذا اللي تقول فيه نظري أكثر من فعلي. يعني نحكي لك على موقف صار معي لما كنت في بدايات دار الإفتاء. واحد رسمني من السعودية، يعني كنت شاد الأوتلوك متاع دار الإفتاء اللي هو البريد متاع دار الإفتاء، فواحد سألني من السعودية، سألني من السعودية قال تزوج خالة المرأة على المرأة، وهذا بنص الحديث باطل. فقالوا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، قال هذا مخصص لعموم وأحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن ذكر الباري عز وجل المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم نهاية التمن، وقال والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. عام كل مرأة مذكورة غير هؤلاء المذكورة في الآية أحلها الله. قالوا هذا مخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأن الخالة والعمة المرأة هم وهي موجودة مش وهي مطلقة، ما تجوز لك تتزوج معها خالتها ولا عمتها. فهذا بعث لي من السعودية قال لي أني تزوجت خالة المرأة عليها، يعني حسابي يبصر في الأول بصراحة. المهم هيك لما لقيت الموضوع جاد وكذا وعود لي أكثر من مرة قلت له كيف هذا قصدي حكم ما يبيش حتى شيخ حتى شخص عادي يعرفه، قلت له وين أنت هيك درت ورقة عرفي ولا كيف باش قدر؟ قال لا والله لا في صالة وحاضرين والمعازيم، قال لي أكثر من 200. قلت له ني والله للأمانة الموضوع راه فيه مشاكل وكذا، وبرا أسأل أهل العلم في بلدك، أنا نحسابك تبصر علي في الأول، قلت له فبرا أسأل أهل العلم في بلدك واللي كيف يعني، قلت له معقولة في الجمع هذا كله ما فيش شيخ ولا مش حتى شيخ يعني برا في أي مكان في ليبيا وتزوج عمة المرأة عليها؟ المأذون نفسه مش حيرضى فضلا على الناس والمشايخ واللي حاضرين. المهم قلت لاني موضوع هذا يا ودي ما نقدراش برا، شوف أهل العلم بلدك وشوف أنتم بالك عندكم قول شاد ولا تكون أنت ماكش سني أصلا ولا. المهم تنصلت منه قلت له ما نعرفش، قلت له اللي نعرف أني هذا نكاح باطل وأنت برا أسأل. نفس المسألة هذه اللي تحكي فيها يا سيد يونس لما تقول يسأل المساجد، كثير من الطوام تصير بيسأل المساجد، يمشوا يشوفوا في شخص قراءته جميلة وملتحي وإزار ويقول له والله طلقت مرتي وكذا، يقول له والله عادي. لما يجي يسأل دار الإفتاء وفي مسائل صايرة من قديم راهو، يقول أنا سألت واحد وقال لي لا يقع الطلاق، طلاق الثلاثة يقع فيه مرة، يعني هو أفقه من عمر بن الخطاب والصحابة اللي معاه وأفقه من الأئمة الأربعة. نقولوا له كيف هيك؟ من الشيخ اللي صلت؟ يقول والله ما نعرف واحد كان يصلي بينا في التراويح. اللي يصلي بالتراويح ما ينفع، زي ما ما ينفعش نمشي نصلي الناس بالتراويح واني مش حافظ، مثلا اذا كان شخص فقيه ومش حافظ القران يقولوا له تعالى صلي بينا ختمه كامله يمشي يصلي بها.
1: 90.9 FM اثير اذاعه دار الافتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: لكن يا سيد يونس، أنت لو تجي تحضر معنا أسبوع بس ولا اثنين في دار الإفتاء، تعرف أن الكلام هذا اللي تقول فيه نظري أكثر منه فعلي. يعني نحكي لك على موقف صار معي لما كنت في بدايات دار الإفتاء. واحد رسمني من السعودية، يعني كنت شاد الأوتلوك متاع دار الإفتاء اللي هو البريد متاع دار الإفتاء. فواحد سألني من السعودية، قال تزوج خالة المرأة على المرأة، وهذا بنص الحديث باطل. فقالوا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، قال هذا مخصص لعموم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر الباري عز وجل المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، نهاية التمن، وقال والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. عام كل مرأة مذكورة غير هؤلاء المذكورة في الآية أحلها الله. قالوا هذا مخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأن الخالة والعمة المرأة هم وهي موجودة مش وهي مطلقة، ما تجوز لكش تزوج معها خالتها ولا عمتها. فهذا بعث لي من السعودية قال لي إني تزوجت خالة المرأة عليها، يعني حسابه يبصر في الأول بصراحة. المهم هيك لما لقيت الموضوع جاد وكذا وعود لي أكثر من مرة، قلت له كيف هذا قصدي حكم ما يبيش حتى شيخ، حتى شخص عادي يعرفه. قلت له وين أنت هيك درت ورقة عرفي ولا كيف باش قدر؟ قال لا والله لا، في صالة وحاضرين والمعازيم، قال لي أكثر من 200. قلت له أني والله للأمانة الموضوع راه فيه مشاكل وكذا، وبرا أسأل أهل العلم في بلدك، أنا حسابك تبصر علي في الأول. قلت له فبرا أسأل أهل العلم في بلدك واللي كيف يعني. قلت له معقولة في الجمع هذا كله ما فيش شيخ ولا مش حتى شيخ يعني برا في أي مكان في ليبيا وتزوج عمة المرأة عليها؟ المأذون نفسه مش حيرضى.

وإزار ويقول له والله طلقت مرتي وكذا، يقول له والله عادي. لما يجي يسأل دار الإفتاء وفي مسائل صايرة من قديم راهو، يقول أنا سألت واحد وقال لي لا يقع الطلاق، طلاق الثلاثة يوقع فيه مرة، يعني هو أفقه من عمر بن الخطاب والصحابة اللي معاه وأفقه من الأئمة الأربعة. نقولوا له كيفك من الشيخ اللي صلت؟ يقول والله ما نعرف واحد كان يصلي بنا في التراويح، اللي يصلي بالتراويح ما ينفع، زي ما ني ما ينفعش نمشي نصلي الناس بالتراويح واني مش حافظ، مثلا إذا كان شخص فقيه ومش حافظ القرآن يقولوا له تعالى صلي بنا ختمة كاملة يمشي يصلي بها، يقول لهم لا أنا مش حافظ، بره دوروا واحد حافظ القرآن، وإن كان يعني غالب المشايخ حافظين هم، لكن هيك الفكرة. يجوا للشيخ يقولوا له والله تعالى مثلا فسر لنا، يقول لهم أني تخصصي فقه مش تفسير. المحدث يقولوا له استنبط حكم، يقول لهم أني تخصصي حديث ما هوش فقه، وهكذا. فكثير من المشاكل صارت من هذه الجهة، يمشي يسأل واحد لأنه حافظ القرآن ولا شيخ يصلي بهم قديم إمام في المسجد فيحسبه فقيه، وهذاك مش يقول لا ما نعرفش، يفتي له غلط. والفتوى في موضوع الأنكحة هذه مسألة خطيرة، يعني والله إني كثير من المسائل اللي تجيني يقول لها أسأل على 14-13 ريحني، لما نلقاه مشقع بهكي وشبع كيف ماذا بي غيري يكفيني شرها، ونقول شرها لأن فيها شر هي، يعني لو أنت ما تصورتش المسألة باهي ولا اللي قدامك تشعر به لخبط مرة يقول هكي وهكي ما ينفعش تفتي، راه كان تفتي بعدين يقول شر. حقيقة مسائل الطلاق نقوله مسألوا على 14-13 لأن مرات بنتوسع في أسئلة ما نقدرش نسألها هني، طيب هذه سهلة، لكن في بعض المسائل المترتبة على خصام وكذا ما نقدرش نسألها على الواحد، نقولها نتوسع في الهاتف. لكن الإشكالية أن كثير من الحالات يقولي والله اتصلنا وما حصلنا، علاش؟ لأن اللي يردوا غادي ما يجوش 20 تقريبا ما يجوش 20 بالكثير في الفروع، ولا 30 قول 30، واللي يسألوا يوميا بالألاف، قداش 30 بيرد في اليوم؟ وخاصة النساء يعني لما تتصل يعني في غالبهم تبي تقعد الربع ساعة والثلث ساعة وكذا، في من المشايخ يقول لا ما يمشيش معاي هذه كلمة وقص، ويقولوا خير من المشايخ يكشخوا، وفي اللي باله واسع يقول لا ماذا ما حس، المهم هذه مشارب، في اللي باله واسع ويقعد بالربع ساعة والثلث ساعة وكذا، وفي اللي يقول لا، يقول لا هذا الدول اللي تدوي فيها حق متصل ثاني ولا ثالث ولا رابع، فخمسة دقائق ما تبيش سكر عليها، تبدأ هي تقول لا كيف ومشايخ دار الإفتاء ويكشخوا، لأن هو عارف أن في ناس ثانية تبي أسئلة، وهي تعاود في نفس الدوة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لأن الشيخ يفد. فعلى كل حال إحنا أي سؤال، ولذلك أنا مثلا مش عارف من هو اللي، المهم قلت له أسأل على 14-13 توا نسيت حتى من هو اللي هنايا، قلت له أسأل لأن المسألة ما تمشيش هنا. فالحاجات اللي تمشي إحنا نعذروا، أي وإحنا في أجر زي ما قلنا بكري، فيها شر أحيانا، الفتوى بدون علم أو الفتوى بدون تثبت أو الفتوى بالضعيف بدون وجه للفتوى بالضعيف، زي ما فيها شر فيها أجر، يعني على الأقل زكاة أبدان، واحد ما عندهاش فلوس باش يزكي لكن هو زكاة أبدان، لما يسألك واحد ساعة 3 في الليل ولا في القايلة وانت مروح ولا اللي هو، وتعطيه الحكم سواء في طلاق ولا في غير طلاق وكذا، وتكفي أسرة من الوقوع في الزنا، ولا تقي واحد من بطلان صلاة ولا من بطلان صوم ولا من عدم كفارة، إن شاء الله هذا في أجر لله تعالى. وبالتالي احنا مفتوحين متقبلين لأي سؤال من الأسئلة، ورضا الناس غاية لا تدرك يا سيد يونس. أنا والله يعني نقول في الكلام هذا لأن أحبك في الله على غير معرفة سابقة بإذن الله تعالى، فلما قابلناش لا أنت ولا الأخ سليم ولا الأخ مبروك من بن وليد، أنتم أكثر واحدين يعني
ولا خضريس.

ايضا من مصراته، هذا في كل مكان يسأل، يعني سواء هنا ولا على الهاتف ولا كذا، فيسأل، وان شاء الله معرفة خير، وتكون لله تعالى يظلنا بها في ظله يوم لا ظل الا ظله. فرضا الناس غاية لا تدرك، لو ما تبي شك يفتح عليك الثانيين. الناس مشارب والناس أمزجة والناس طباع، فلن تحمل الناس على طبع واحد مهما حاولت. لو كان مرات شيخ ثاني يقول والله كلامك صح، أني أرى غير حتى المشايخ رأى، أني أرى أن هذه مساحة مفتوحة واللي بيسأل يتفضل، وفي اللي يقول لك صح كلامك صح، وفي اللي نص نص، وفي اللي يقول ما يبيش المهم، وفي اللي ما يبيش يجي أصلا للتلفزيون ولا يتكلم. فالمسألة يعني ما دام فيها جمهور دائما عود نفسك على الاختلاف. يا سيد يونس كلنا نعود نفسنا على الاختلاف، احنا يعني هنايا في القناة

ولا يتكلم. فالمسألة يعني ما دام فيها جمهور دائما عود نفسك على الاختلاف. يا سيد يونس كلنا نعود نفسنا على الاختلاف، احنا يعني هنايا في القناة

مات. ولهذا يعني لو كان هو مع المرتب أراد أن يأخذ مرتب آخر من الأجرة من من سيأخذ هذه الخدمة، صار هو يبقى هني يخذ الأجرة مرتين والعمل عمل واحد. ومن هذا الباب لخطورة هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، حتى هو الرائش ملعون. لعن الله الراشي، الراشي هو الذي قدم المال، يعد المال، وكما ذكر السائل هنا قال بعضهم يعد المال يجهزه قبل أن يطلب منه المال لأجل تقديمه. فنقول أنت راشي، جهز نفسك إلى جهنم إن لم تتب إلى الله عز وجل. لعن الله الراشي، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله. في الدنيا محروم كما ذكر بعض العلماء، محروم مما أعطاه الله عز وجل للصالحين من دعاء وغيره، وفي يوم القيامة يقوم وهو مطرود من رحمة الله. هذا الراشي. والمرتشي هو القابض، القابض للمال، الموظف اللي موجود في المؤسسة ولا في مكان خدمي، موجود بيقدم خدمة للمواطن أو للجاه، يقول له والله يجيب لي ويجيب لي، يعني سواء طلب منه فلوس ولا حتى طلب منه فطور، كما يديروا في بعض الناس، يقول له ما يتنعطيك المعاملة برجي بنا فطور. يطلع مسكين هذاك يجري فرحان على أنه جهزوا له ورقاته والله جهزوا له الشيء اللي به، ويمشي بالفطور في المؤسسة تاعهم. نقول له لا، سببوا لك في لعنة، وهم حتما كلوا الفطور بلعنة. لا، فلعن الله الراشي والمرتشي. الرائش الثالث، الرائش هو الدال على محل الرشوة. يعني واحد يجي أبدأ يعلم أن المؤسسة الفلانية فيها فلان أو فلان يتقاضى في مبلغ من المال نظير تقديم هذا الشغل، لما يجي حد يشكي له يقول له والله تعثرت عندي المعاملة الفلانية، ينظر هو يقول له برا لفلان أوني أعطيه حاجة من المال يقضي لك شغلك. نقول له أنت لا قابض ولا عاطي ومع ذلك حصلت رشوة. نقول أنت مش مستفيد أصلا، لا استفدت من المعاملة اللي بيأخذها الراشي، ولا استفدت من المال اللي بيأخذ المرتشي، ما حصلت شيء إلا لعنة زيهم بس. فاسكت، اسكت وما تدلش على محل الرشوة. فهذا إذن الرشوة حرام، وما ينبغي أن تتفشى في المجتمع. والحق اللي يقدر أن هو يقاضي من طلب الرشوة ينبغي أن يقاضيه، لو كان يستطيع أن يقاضيه ويرفع للنيابات ويرفع للجهات المخصوصة أو المعنية ينبغي فعل هذا، حتى يعني لا يتسع الخرق على في هذا الباب. قال بعضهم قال يقف ساعات طويلة، قال يقف ساعات طويلة لنيل حقه في المصرف أو غيره، وفي النهاية قال يعود من غير ما أن يأخذ من حقه شيء. قال فهل يجوز للمسؤول أو الموظف أن يستغل حاجة الناس ويطلب منهم مقابل يعني تقديم شيء هذا مثلا مال أو غيره يسهل لسير المعاملات؟ يعني بعد هذا السائل يسأل يقول في مكان من الأمكنة لما تحصل على ما أريد، والموجود الموظف أو المسؤول طلب منه مبلغا من المال حتى يسهل له هذه المعاملة. هذه في الواقع هي تصب في السؤال الماضي، هي يدي رشوة وخيانة من الموظف أو المسؤول أنه ضيق على المواطن إعطاء هذا الحق حتى يستدرج لإعطاء هذا المال. يعني فيه اللي المرتبات قاعدة واقفة يقول لي نرفعوها اللي وقعها باش أنت تعطيه نسبة، فيه اللي باش يعينوه، يجي بعضهم يسأل يقول والله فيه قالوا نعينوك يعطينا مرتب الأول فيه. هذه كله حرام ورشوة، ولا ينبغي للإنسان أن يعين على قابض، يعين قابض الرشوة على هذا بالإعطاء. لو كان كل الناس ما أعطت الرشوة لكان يأس الموظف هذا، لو كان كل حجة ما أعطاش الرشوة راه يأس من قبض الرشوة وبالتالي استقام. لكن هذا بيعطيه وهذا بيعطيه يبقى يخشى أن اللي ما يعطيش يبقى في مشكلة معه، وإذا كما ينبغي الإنسان أن يعطي الرشوة، والمسؤول والموظف عليه أن يقدم هذه الخدمات لأنه لا فضل له على الناس باعتبار أنه يأخذ في مرتب على هذا، وأجره على الله. لو استقام هو ما أعطاش الرشوة مع المرتب اللي يأخذ فيه حلال يبدأ مأجور عند الله بقدر ما قدم للناس من خدمة، بقدر ما قدم للناس من خدمة. لكن لو يأخذ مديد الرشوة ويأخذ الفلوس حتى جنيه ولا 10 جنيه، نقول أنت بدل تأخذ الأجر حصلت لعنة الله سبحانه وتعالى.
ذكر هذا، قال لمن قال قد يكون هذا الموظف والمسؤول يقدم الخدمات.

0: لأقاربه وأصحابه، هذا طبعا من باب عدم العدل. هو كل من هو في مكان عام عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، لأن هذه المصالح التي تقضى وهذه الأشياء التي تعطى لعموم الناس هي ليست ملكا له، ليست ملكا له، وبالتالي ميملكهاش. عليه أن ينظر في أحوال الناس ويقدم للجميع بنفس الجهد، اللي قدمه لصديقه ولا بيقدمه لجاره هو نفس الجهد ونفس النشاط والدقة اللي يقدمها لغيره من الناس.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني

0: الشخصيه والثاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس افضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما واتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعه.
1: سح وابله فافتر.
2: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

سائل حقيقة يسأل من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، قال واحد مرتبه ما يكفيش حتى لنصف الشهر والأسعار كل يوم طالعة أي مرتفعة، هل يجوز له أن يستدين لكي يوفر الضروريات لأهله؟ وكيف يفرق بين الدين للحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ نقول الأول نعم، نسأل الله أن العفو والعافية ونعين جميعا بالحال الطيب إن شاء الله. فهذا الذي يعني مرتبه لا يكفيه إلا نصف الشهر أو أكثر بقليل ولا يغطي نصف الشهر، ينظر في حاله هل عنده ممتلكات غير هذا المال أو ليست له ممتلكات. إذا لم تكن هناك له ممتلكات والحال أنه عجز عن القيام بضرورياته بضروريات الحياة، هو أولا عليه إنسان يبذل الجهد بالشغل، لكن لو عجز يبقى هذا من الفقراء الذين تعطى لهم الواقع زكاة المال. لكن الإنسان لا يتسول، لا يطلب المال، لأن الطلب ممنوع في بعض الصور، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصح المسألة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تصح المسألة لغني يعني عندما يكفيه من القوت أو لذي مرة سوي، هو عنده صحة وعنده قوة يقدر يشتغل بها، لكن لو جاء المال من غير مسألة، جاءت عطية من غير سؤال، له أن يأخذ. لكن طبعا كما تقدم، لكن عليها أن كل واحد يعني عليه ببدل الجهد في بديل جعل عمل يعني يغطي به بقية المصروفات الأخرى من غير العمل الأساسي. لكن قال بعد ذلك وكيف يفرق بين الدين الحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ طبعا هو التعبر بالضروريات، الضروريات راه هي الأشياء التي يقابلها الموت أو الضياع، لو لم يأخذ هذا الشيء يبقى هو بيموت. نقول زي اللي عنده مريض لو ما خداش الحقنة الفلانية نسأل الله العافية الجميع بيتعرض للهلاك وهكذا. فهذه الضرورات، الضروريات التي يعني تعني الموت. لكن مجرد أما الحاجة التي عبر بها، قال نفرق بين الدين للحاجة والدين اللي يدخل صاحبه في دوامة.

0: الحاجة هي أقل درجة من الضروريات، وهي عبارة عن ضيق في المعيشة لا يفضي إلى الموت والهلاك، وحتى هو يعتبر فقر الحقيقة. بعد الحاجة التي تأتي الكماليات، فعلى كل حال لا بأس إنسان يستدين، لا بأس إن احتاج الدين، يعني ليس حراما، ولكن غرمي لا يستدين في إسراف، فيما فيه صرف، يعني الشيء اللي فيه الإنفاق يعتبر من باب الإسراف ومن باب التبذير، هذا الإنسان ما ينبغي له أنه يقترض لأجله، لكن يقترض للضروريات التي تقابل الموت أو يقترض للحاجيات، معلش ما فيش باس، ويعد نفسه لأنه سيرد هذا المال، يعني يوطن نفسه على أنه هو مقبل على رد هذا المال لأهله، لأنه كما جاء في الأثر من أخذ أموال الناس وأراد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وأراد يعني أداءها أدى الله عنه، فيعينه الله سبحانه وتعالى بهذا القصد الطيب ويجتهد في رد الأموال لأهلها مع التوثيق. الأفضل والأولى للإنسان للناس اللي يعطي واللي يأخذ يوثق لصاحبه، يدير له ورقة من دفتر الشيكات، يدير له ورقة خارجية، وخاصة أنه يكون مبلغ كبير في محرر عقود أنه مستدين منه كذا 1000 5000 10000 اللي هم، أو حتى ما دون ذلك إذا كان أعطاه ورقة دفتر شيكات على الأقل كما يقولوا، حتى لو مات واحد منهم يبقى الآخر لا يدعي المزيد ولا تضيع الحقوق لمن أعطى.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: ثم هناك سائل آخر قال لو شخص عنده مال لكنه تركه في البيت خوفا عليه من الإنفاق، المهم قال تركه في البيت بدل المصارف، تركه في البيت بدل المصرف وتركه سيولة، قال هل عليه زكاة وما تجب الزكاة على المال المدخر؟ نقول المال لا يخلو الحال، إما أن يكون من النقد، والمراد بالنقد هو العملة الليبية والدولار واليورو وكل العملة، هذه تجب فيها الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. أما ما يتعلق بوصف المدخر وغير المدخر، هذه تتعلق بالحلي اللي هي حلي الذهب والفضة، لما إنسان يعني امتلك، نقول إحنا عند بعض نساء عندهم حدائد من الذهب والله خناق والله قلادة من ذهب أو فضة أو غيره، المقتنيات هذه المصنوعة من الذهب والفضة، هذه اللي يفرق بينها، هل صاحبها أراد بها الزينة واللباس، مرأة مثلا لما شرت الحلي هذه أردت بها أن تقوم بلبسها وكذا استعمالها، فهذه لا زكاة فيها، وإن كان هناك من قال بأنها تزكى الحقيقة، لكنها لا تزكى فيها مدانت ملبوسة مدانت مستعملة، إلا إذا قصدت الادخار بمعنى أنها نقلتها من اللباس إلى الكنز، يعني بمجرد ما أن المرأة تأخذ هذه الحلي الذهب أو الفضة وتقول الآن معاش فيه وقت لبسها خلاص، إن إما سنها كبرت والله خافت والله اللي هو، المهم يعني عزمت على أنها تقوم بدستها نقول إحني في أي مكان أو أعطتها أمانة لحد لوقت الحاجة، نقولها بمجرد هذا القصد شجل التاريخ متى قمت بادخار هذه الأشياء، قمت بها في شهر كذا، في شهر مثلا نقول إحنا شوال، في ذي الحجة، في ربيع، في أما شهر شجل الشهر، باش العام الجاي إن شاء الله تقوم بزكاة هذا المال رأس العام من يوم الادخار، مع ضرورة أن يكون نصاب، والنصاب الأصل فيه الذهب 24 أن تمتلك منه 85 جرام، وبالتالي 85 جرام هذه مسألة ثابتة في الذهب عيار 24، وبالتالي عليها أن تزكيه. النقد ما يساوي هذه القيمة، النقد الفلوس الليبيات والله الدولار والغيره ما يساوي هذه القيمة، ولهذا لاحظوا أن النصاب من النقد اللي هم الفلوس يزيد وينقص، لأنه في الواقع يتبع قيمة 85 جرام من الذهب، فإذا أرخص الذهب ينزل نصاب الزكاة في النقد، وإذا ارتفع سعر 85 جرام يرتفع حتى هو المال. فعلى كل حال شاهد لهذا السؤال، اللي داس فلوس مهما كان نوعهم من أي جنس، ليبيات ولا تونسيات ولا يورو ولا دولار ولا غيره، نقول له إذا وصلوا النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ما نسألوش شيء للإدخار ولا لغير الإدخار، حتى ولو كان هو يعني دخله قوي، إنتاج مثلا إنتاج مصانع ولا إنتاج مزرعة ولا غيره، حصله في عام وبدأ يصرف منه، نقول له أنت الآن سجل أمتى حصلته، حصل مبلغ كبير، باع عرض ولا جاه ميراث ولا غيره، نقول له سجل تاريخ حصولك على هذا المال، ثم انظر رأس العام، ثم انظر رأس العام ما الذي بقي من هذا المال. إذا بقي نصاب عليك أن تزكي الباقي، وإذا تصرف فيه بالإنفاق قبل العام فهذا لا زكاة عليه ما لم يقصد الفرار، هذا بخلاف الحلي كما تقدم. أما الأشياء الأخرى المقتنيات اللي هي من غير الذهب والفضة من غير الفلوس، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة، عند سيارات، عند أراضي عقارات، عند بيوت مثلا، عند آلات، هذه ما فيها الزكاة حتى لو كانت يعني غالية الثمن، فيه من حيوانات هي أغلى من المواشي، يربي في غزلان، يربي في طيور، يربي في كذا، نقول له هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان تاجرا، إلا إذا احترف التجارة، فنقول له هني عليك أن تقوم هذه التجارة رأس العام، فإذا كان رأس مالها زكاة تزكيها، وإذا كان موصلش رأس مالها الزكاة لا زكاة عليك في هذه المواشي وفي هذه الآليات.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: طيب الأخ محمد قال في يوم الجمعة للناس يعني يعني في البحر عليهم الوشام، عليهم مدين الوشام، فتكلمت معهم في هذه المسألة، والمسألة أنني قلت لهم أن هذا حرام وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فقال هو حسب ما فهمت أنه يعني من نوع اللي يزال يعني. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، هذا الحديث يعني هو والعياذ بالله لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا هذا الحديث يعني فيه يعني وعيد، فيه وعيد، لأن الكلام على اللعنة والعياذ بالله يعني أمر ليس هينا، بعض الناس يظنونه يعني أمر طبيعي وأمر يعني مر عليه مر الكرامة وكإثم من إثم من الأثام، لكن والعياذ بالله يعني اللعن هنا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، عفوا وعيد بالطرد من رحمة الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت يعني الطرد هنا من رحمة الله ليس أمر شيء، إبعاد عن الرحمة وغاية الإبعاد، وغاية الإبعاد يعني المسألة ينبغي نتوقف عندها، لأن دائما نرى بعض الناس يمرون بهذه الأحاديث وهذه الآيات التي فيها اللعن ولا يعني يقيمون لها بالا أو يظنونها كمثل الآثام الأخرى، لا، هذا أمر يعني ينبغي نتوقف عنده، وبالتالي يعني اللعن هو فيه نوع من الوعيد، فيه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يعني يعرض عن هذا إلا الجاهل، يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وهو في رجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا نتهاون في مثل هذه الذنوب. فإذن الكلام أخي محمد أول شيء بارك الله فيك عليه النصيحة اللي قدمت لهؤلاء الشباب، وهذا هو يعني الأصل في الإنسان، أنه الدين والنصيحة لمن لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المؤمنين والمسلمين وعامتهم. يعني بارك الله فيك أخي محمد على مبادرتك الطيبة في أنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. إذن الأخي محمد قلت كما قلت يعني بارك الله فيك على ما قمت به، وهذا هو الأصل في المسلم، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما وجد إلى ذلك سبيلا وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، يعني نتشاور يعني الكلام مع هؤلاء الشباب، وطريقة الكلام هي التي جارت حوار بينهم يعني، وهؤلاء الشباب قالوا له أن والله يعني هي المسألة سبحان الله تجد فيها يعني فروع لما في مثل هذه المسائل، وكأنه كلمهم على أن الصلاة وأن لا تجوز بها الصلاة، ولم يعارضوا بذلك ويظنون أنهم يعني بعض الناس بعض الشباب كما أقول مستمعين الكرام يعني لهم بعض الأفعال الخاطئة التي يفعلونها أو ارتكاب بعض المعاصي لا يدل على أنهم على سوء حقيقة، يعني زي ما قلت يعني تشوفوا فيه هذا وين تشوفوا فيه في مخالفات شرعية داخل المسجد تلقاه، يعني يجي تخش المسجد وتصلي صلاة الجماعة تجد شاب قدامك مثلا يعني نقوله لابس سنسلة يعني لابس سنسلة في رقبته وتجده في الصف الأول، يعني هذا فيه خير وفيه خير كثير ما دام حريص على صلاة الجماعة والصف الأول وكذا، ففيه خير، لكن قد تنقصه بعض الأشياء التي لا يلقي لها بالا وهو يظن أنها ليست بذات بال يعني. فهذا اللي بنقوله يعني الآن، هو حتى الشاب محمد لما الأخ محمد قال لما تحاولت معهم أن صلاة تجوز بها وكذا وأخي قال أنه هذا الوشم يزال يعني، فمسألة زي هذه المسألة والله أعلم الوشم نتكلموا عليه إن شاء الله، لكن بقول أنهم يعني الحوار معهم والكلمة الطيبة والتي هي أحسن يعني تجد مجال تجد طريق للمستمع إليها، يعني هذه نتكلموا عليه يعني هذه اغتنام الفرص في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذه الأحيين، يعني يخلي الإنسان يعني حتى مشيته للنزهة هي مشي البحر ولا مشي كذا هي أمر مباح استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني زي ما قلت لكم موقف الواحد ما الإنسان يستنتج منه يعني نقاط وملاحظات شرعية إيجابية وقد تكون سلبية، فالإنسان لا يعني يدخر جهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أحواله في كل أحواله، يعني فرق بين الشخص اللي لقيه مثلا هؤلاء الشباب وكذا مروا لعشرات الناس ولم يبالوا ولا نزكي الله أحد، وأخ أو الأخ هذا يعني شاف وأراد أن مناصحتهم يعني، فأكيد يعني في فرق كبير والأجر عند الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت حتى لو مستجاب لكش الشخص لو هذه ينبغي نبولها أيضا حتى تنصح لو مستجاب لك إيش أمرين، أنت قمت الحجة أمام الله سبحانه وتعالى وأكيد يعني في لحظة ما أو في يعني يوم ما سيرجع لهذه الملاحظة، وقد تأتي ملاحظة أخرى من شخص آخر فتكون سبب في هداية إنسان المسلم سواء عن هداية العامة لله سبحانه وتعالى أو في هدايته في الامتناع عن فعل محظور من المحظورات والله أعلم، فكل شيء يعني تجد له إيجابيات وتجد له سلبيات عفوا، وفي المقابل كما قلت إنسان لا يعني لا يحتقر من المعروف شيئا، ما الله يعاون كلمة قلتها لهم ونصحتهم وبالتي أحسن، وفيه وين اللي بنتكلم عليه أنه فيه يعني أخذ ورد من الطرفين، يعني ما قولاش إن دخلك أنت ولا برا لحالك ولا أنت قالك لا مش كويس، لا لأن الكلمة الطيبة تؤتي أكلها في العادة، يعني الإنسان لما يعرف ويظن الخير في كلمته وفي النصيحة يناصح بالكلمة الطيبة، وقد يعني كلمة إنسان أو موقف يعني لا يلقي له بالا يعني بيهدي به الله إنسانا إلى طريق الخير. فالوشم الأخي الكريم تأكيده هو محرم كما نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والوشم هذا في قديما كان يغرز في إبر يعني توضع يعني في الأماكن معينة، وإن كان في العادة هو في بدن المرأة يعني قديما حتى يسيل الدم يعني لن يطلع الدم، وبعدين يحطوا عليه في الكحل والله أعلم ويبقى هذا الكحل يتحول إلى اللون الأخضر، والفاعل الذي يفعل هذا الفعل يسمى هو الواشم، والذي فعل ببدنه هذا الفعل هو الموشوم هو الموشوم، وإذن هذا لابد إذن أن نقول أن إزالة الوشم لمن يستطيع أن يزيله يعني يجب عليه أن يزيله إذا كان لا يترتب على إزالته ضرر ببدن الإنسان أو بصحته، هذه مسألة. والمسألة الأخرى بهي اللي ما يقدرش يزيله خلاص يصلي به ولا شيء عليه، يعني ما فيش إشكال والله أعلم، لأن لا ضرر إذا كان لا يمكن أن يزال فلا بأس بذلك، والمسألة الأخرى هذا الوشم الآن نشوف فيه يعني هو مسائل تتعلق بعضها ببعض أخي الكريم. يعني تشوف أنت الآن يعني منين جاء الوشم هذا؟ التقليد اللي الكفار والعياذ بالله. هذا الفعل يعني فيه حاجتين، من ناحية أنه وارد فيه اللعن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا إثم يعني بروحة، والإثم الثاني أنه هو التقليد للكفار والتشبه بالكفار، يعني يدخل بالتشبه بالكفار زي ما نشوفه في اللاعبين الكرة وغيرهم كذا، تلقاه يعني جسمه يكاد يكون يديه ورجليه وصدره وبطنه وكله على بعضه كله وشام في وشام يعني. وبالتالي نتشرب مثل هذه العادات القبيحة لشبابنا المسلم سواء بالقليل وبالكثير، يعني على حد سواء، يعني القليل والكثير على حد سواء. هذا الوشم سواء وإذا كان هو من نوع اللي يزال، إذن فإذا يشكل طبقة عازلة عن الجسم عن الماء يعني، وطبقة تعزل الماء عن الوصول للجلدة، فهذا أيضا لا يجوز فعله، وهو مانع من وصول الماء إلى بدن المصلي يعني في أماكن الوضوء أو في أماكن الغسل، حتى أماكن الغسل. وبالتالي ما دام يشكل عازلا فلا تصح معه العبادة، لا تصح معه العبادة. فينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل. وحقيقة سؤال واحد لكن يعني استنتجنا منه عدة يعني مسائل، استنتجنا منه عدة مسائل يعني الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يعني المجادلة بالتي هي أحسن، البيان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه. والسائل الكريم هنا يعني دخل في المرحلة الثانية وهو تغيير المنكر باللسان، والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون ديدنه، أن يأمر بالمعروف وينهى المنكر يعني ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترتب على النهي عن المنكر يعني منكر أشد من الناس كما يقال. فالمسألة حقيقة كما قلت يعني هذا الذي ينبغي أن يكون ديدن الشباب المسلم وديدن المسلمين في بعضهم لبعض، المسلم وأخو المسلم لا يشتمه ولا يظلمه ولا يخذله، يعني حتى يدخل حتى في الخذلان، يدخل حتى في الخذلان والتسليم أو ترك أخيك المسلم لشهواته وللمنكرات التي يقوم بها، ولا تحرك ساكنا ولا تحرك ساكنا. وهذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين التي يعني يقوم عليها الإسلام، يقوم عليها الإسلام. فينبغي علينا معشر المسلمين ألا نفرط في هذا الجانب العظيم، هذا جانب عظيم جدا، يعني لو قام به عامة الناس لاستقام حالنا على ما أحسن ما مما نحن عليه مما نحن عليه.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب والتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فيبوا يعني مرتبات أكثر وناس عايشين في بيئة أو في مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد، من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما ينجني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما يجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش الشخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا ب يعني حتى الناس الفنيين لا نقارنش يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا. يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه، يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني شنو يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، وأنا صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش، ما تعصبي نتكلم يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات الحياة المتعارف عليها، مش رفاهية يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقة وكذا أعطيني البحر فالمنبوش يعني الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب قولوا لليها ولا له، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش، تبعي أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرحة معين فيه 100 نفر أنت، ما هو ده فساد من من من الدولة نفسها يعني، وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره، يعني على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس إن شاء الله ما تسعبش منا الحديث كثيرا يعني. من باب البيان بس يعني من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات يعني من حق كل مواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة، يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد، يعني حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا بنشي نشتغل معه بقديش بيعطيني 700,000 في الشهر، لا لا أنا مقعمس الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل وما نمشيش نمشي وقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأني متريح عشان نأخذ معك أنت. يعني التأثير يعني اللي كانت العملية بالعكس كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة أكثر من الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير. يعني الناس اللي يعني مقعمز وراغد في الحوش وياخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله ما نعرفش من يتكلموا بالضبط ومين يشدوا الخلل اللي صاير. شو اللي جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات. يعني زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس مرتب موحد للناس كلها ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى يعني حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية الخطر الفعلي علاوة الخطر الفعلية اللي موجودة. يعني عادة زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ميم ولا قده ولا 11000 ولا كذا. كيف نميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ده ما يجيش. معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمع فيه. يعني هذا شبه كل مرة نسمع واحد يعني مات من الكهرباء يعني قصدي نسمع فيه. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي ووظيفته يقوم بها أي شخص. التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيرها قصدي. لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر وحسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد. يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب الجهة الثانية الناس الثانية وانت معك ليبيين قلت عايشين معك في نفس البلاد يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط ما فيش فرق بيني وبينك. انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية وناخده في نفس المرتب. انت تاخذ مني انت مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000. يعني هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي شيء يعني بعكس يولد عدم الإتقان العمل وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه يولد البغض لولاة الأمر يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس لهم زي بعضها مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء. يعني فمستمعين الكرام يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص معاملة التعليم وشريحة المعلمين. هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء يعني ناس يعني ودور التعليم التعليم يعني مكانة عظيمة جدا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مكانة المعلم معلم معلم أجيال يا جماعة الخير حين نقولوا لليه واللي عليه الاثنين. المعلم معلم أجيال يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي. كما قلت يعني لا زالت أسماء كل أستاذ قراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما أقوله حتى 50 عام وتعالى جاي لا زال الذكر. من علمنا في ابتدائي أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاء ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم راه اللي قرأنا القرآن اللي قرأنا الرياضيات اللي قرأنا علوم يعني الأسماءهم لا زالت الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا يومنا هذا نذكرها. أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أكثر حتى من 50 عام من الحين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنة أولى ابتدائي يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس قيام الدولة وتقدم الدولة التعليم. هذا هو الأساس. أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. الإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة. هذا اللي هو مفتاح للمهندسين معلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هيئة القضية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره، يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا منه حتى هو معلم، التقنية معلم، الطيار لابد، يعني البداية والعدادية لابد، ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة على طول زي ما نقول. تبدأ منين تبدأ؟ والجامعة حتى هو مدرس نفس الشيء، معلم يعتبر معلم حتى هو نفس الشيء. فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة، طريق بناء الدولة الناجحة التعليم. ده لا يتجادل فيه اثنان، لا يتجادل فيه اثنان، يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق. التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته الأكمل الوجه الأكمل. إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة، يعني تو المدرسة الخاصة ممكن فصل تلقى فيه 20 و15 طالب، مدارس الخاصة، مدارس العامة من الضغط يقولك فيها 35 و40، يعني حتى الكرسي بتاع الفرين اللي قاعد فيه 3 انفار. شوف انت الجهد اللي يستوعب هو حتى الطالب نفس البيئة نفسها مرتنا السعداس في بعض المدارس على الأقل، لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس وخاصة فئة الابتدائي والاعدادي، يعني فيها كل فئة في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن، يعني أو عفوا المراحل الأولى كل ما كانت أصعب الاستيعاب والفهم، ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم وسعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط، يعني ويشوف كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي، التكريم المادي والمعنوي. هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق. تكلموا طبعا كلام على الصحة نفس الشيء، الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي، وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور. فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول، يعني الإقفال، يعني طالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل، يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول، يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك، الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني، لأن يعني ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة. أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر، هذا لا جدال فيه، وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية، مش اللي وقع يروح ولا يجي يوم في أسبوع تاخذ حصة في أسبوع تروح، لا، تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها أشهد بالله، يعني لأن زي ما قلت بعض مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير الذين علمونا كما قلت من اسمه، وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما، وهلما جرى إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء. هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام، ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات التي يستحقونها قولا واحدا، هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق. في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام، يعني الضرر، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شرعية وحديث فهم، يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء القاعدة والأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت. أني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدوا العام الدراسي أو نعطوا فرصة على قد الفصل الأول، الآن راهو عندكم هنا إذا الفصل الأول درونا حل أو نهاية الفصل الأول درونا حل وكذا، فيبدأ المطالبة منطقية ومعقولة وما فيش تعطيل للمدارس. يعني الفترة بتمر يعني بتحسب في المستقبل وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج دمج المقررات. يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا، مع المعلم قولا واحدا، لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال كل في مجاله، فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه. هذه كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه. يعني غياب التعليم يؤثر فيه، غياب الصحة يؤثر فيه، يبدأ واضح. غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره، شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ، يعني تشوفها. أخذوا اللي أقل مرتبات الآن واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم، يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك، يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به، يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به، ما يأثرش فيه. لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطله تتأثر فيه، المستوصف اللي نعالج فيه ولا مستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن، ليه تأثيره. الخدمات العامة أصحاب الشركات شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير، لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيه. فكل واحد في هذا المجتمع في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر، فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم، نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن، لا نمن عليهم، لا نمن عليهم، لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم، حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا. لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول إحنا، يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا، وحتى أنا أعوض هي التدريس زيكم حتى أنا في الأصل يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام، لكن يحبذ أنكم تعطوا فرصة بس. يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة ما نشوف فيه سلبني من ناحية من نظرتني. أنا تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد، ما يناقش في أحد، وأن الموضوع هذا طبعا ممكن جوز حتى على بعض الأسئلة ولا كذا، لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين، فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطيني مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة، يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية مش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية مش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطره فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ورئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يد القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديته عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الجهاد قد يكون كلامي صوابا أنا نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا. يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول، لكن الذي أعلمه والله أعلم يعني في شوف الأخبار يعني. فنبو نجمع بين شيئين. معلش إخوة نقابة المعلمين، لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة. هذا قلت لكم لا نزاع فيه، لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا طبعا زي ما نقولوا احنا قلنا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين 2 سنين، ولو قدام شهر ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي تحمل سنة وسنة نص يتحمل شهر ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتح المجال للمفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب. لكن التعطيل الدراسة هكذا لعد ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم، يعني المسألة حقيقة إنسان تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تضربي من ضغط، من دار تعطيل الطلبة على الدراسة من ناحية شرعية تعطيلهم لا يجوز، من ناحية أعضاء التدريس لهم حقوق، المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين لكل حادث حديث، يعني والله أعلم. هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله أعلم.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: قالت هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق، يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعه واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش. ولا حتى مثلا اللي تحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها، وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. السؤال الثالث للأخت أم أنس، وهو نفسه هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر، يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح، وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج،
5: إنما هو إعمال للأدلة، هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
6: هذا أيضا سائل يقول طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي، فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه. ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل شيخ ثاني ونسأل شيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي، ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش. الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذن له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوز. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له شات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية. ولا يجيب له في أسماء ومراجع ما هناش بكل والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ الكريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لأن يتزوجها شخص آخر ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق. هذا يعني تيس محلل، لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة باب.
11: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصار
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر

0: الحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا، أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

طيب عندنا الأخ خالد الغرياني يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات. الشك اللي هو تساوي الطرف، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صليت ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة. هل صلى وحدة ولا اثنين؟ يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة؟ لا، اعتبر روحك صليت أربعة وسلم. صليت اثنين ولا ثلاثة؟ اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس. خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى

0: خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقوله لا عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني يتكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، ربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
2: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه هو ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق، أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال أيام ولا مازال شهور، واللي مات أنت باش لا ينتفع بالحزن وإنما ينتفع بالصالحات، امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة الرحم القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما يجي أمام الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقولوا لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام، ممنوع أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبدأ يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
1: نعم،
2: ومدايرة فردة من هني وفردة من هني الحداء متاعها، وتلود بين حياة العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها، لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عندها تقصير ينبغي أن ينشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكروا لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام، فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قالوا يعني يعني جدتي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسرها هذا، هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرح معاش يعرف كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض. لا، المسلم يكون في اعتدال ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
1: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
2: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته، هو الزوج إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية. لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج،
1: نعم،
2: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها ثلاثة أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة؟ حتى الأم في البيت ما عندك أبناء غيرها وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة. لكن الزوج لا ما عليه، عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها، كونها هي ما استجبتش علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عنده معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور في الوضوء، ما يعرفش يتوضأ يوصل في رجل رجل، لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قال نصلي خلف البر والفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تبدأش تشغب عليه، عنده زوجته عنده كذا، مالك وماله، وضوء صحيح غسل صحيح قراءة طيبة خلاص.
1: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء اللي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهم العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاق للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به، ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
5: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الذنب، الندم على هذا الذنب، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه أن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت، يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أنه ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، ف افعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك، وأكثر من الدعاء أخونا علي وربي إن شاء الله
6: في كل سجود ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
5: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
6: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، الله يرزقك خير.
5: آمين.
7: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا امسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء، المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها، كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يتطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه.
8: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
9: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
8: نعم.
9: أو حتى فإن الثمن والمدمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا، زي ما كان المعروف في بيع شروط البيع. نعم. شروط البيع هي تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمدمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأن وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه، وما دام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك أنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
8: ممحوق البركة.
9: ممحوق البركة يعني هذه المسألة، يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما طبعا عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه يعني لعل نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني أعرف أن أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني وهو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة، فهذه لعل نستغلها فرصة شيخ معاذ الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم، قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة، يعني قداش بهذا هات التلفوه هذا واجب تلافى شرعا.
8: نعم.
9: ونفتح لك مشروع اذا كان انت متسلف سدد لك دينك، اذا لكن شرط بشرط انه فعلا يبدي التوبه النصوح، مش يقول باهي وكذا وياخذ فلوس ويودي يفتح له محل دخان في محل في جهه اخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نيه في التوبه ويتبين هذا الحال فيسمع يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف سبعه وفتحت له محل ب 10 ب 15000 يعني، يعني مش هذاك الامر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز الى كسب الحلال، وتسد له ثغره يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاه اللي هو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الاشياء ينبغي ان يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، ان احنا كيف نطور المصارف الزكاه ونطور كل ما يتعلق بالاحكام الشرعيه، أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية فهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا، يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
8: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
10: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأحقق له مسألته، هل لا أن يطلع الفجر. هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله رافعا أكفه إلى السماء ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شكرا.
1: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي، هل يرثونها، هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
2: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يجيبها هني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عنده تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أن الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك، وفيه اللي هي ملك للدولة ولكن عطل على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عند بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار واحد هكتار واحد كذا كذا مزارع الناس عادية سواني.
1: نعم.
2: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة 4 هكتارات أو 6 هكتارات وكذا وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بيحوشها وهذا ما يسمى بالمشروع بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقولوا إحنا نص هكتار ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعها فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم تحتاج إلى كذا هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره فهذا أمر كبير هلبة إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهوا لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة احني نسأل الله العفو والعافية لو كان غير نفوسنا تستقيم راه الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل هذا من جانب الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا للي في ايديهم الأوراق واللي في ايديهم الأرض يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج لما جيل وارث شنو يقولوا له يقول لا هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها
1: نعم
2: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وانت ما تملكش أصلا فهو الزواجية في هذا الأمر يقسمها ويبيعها ولما جي الوارث تجيه أخته والله جيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع وأرض انتفاع ما هيش ملك ما هيش ميراث يعني فهم عليهم أنهم هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة على الأقل ينظروها من أي صنف يمشوا لقاضي يعني وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار
1: نعم بارك الله فيكم
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج السؤال هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر وجزاكم الله خيرا ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة هو يسأل قال بيتزوج امرأة والمرأة هذه تزوجت وطلقت قبل ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت وبالتالي احنا لما بنعقدوا العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقولوا هذه بكر رشيد باش نجنبوا الحرج أمام الناس وبعدين قال أني نعدل أوراقها في هو المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي بداية عندنا حكمين حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة الولي والمهر والشهود. صحيح العقد صحيح.

0: لا يفسخ كذا، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه من مزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخلها الدولة ما دام العقد صحيح؟ لاش تحشي في راسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة، وتتزوج واحد ثاني ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولي مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله يمتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما يصيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقول من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارته البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بين مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثقوا لك بمأذون ونحبسوك، ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب، يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتميت، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت، هذه أصلا مطلقة أو عندنا احنا متزوجة، لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت على أي أساس تزوجتها؟ لو بنسبحوا لك أنت وبنفوتوه معناه معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن ناحية القانونية أسأل المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قولوا والله في وحدة كذا وكذا، وما هما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا؟ يقول لك والله يحبسوك طول، أو يقول لك ما تلقاش مأذون يعقد عليه هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا لا، الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ رأى مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزبوا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش فيه إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة، وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الراس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي. العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش حيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي. كان قال لكم لا لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
1: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلية باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق على شيء، وعندي بنت يعني بنخطبها، لكن عليها شرطين لازم تعيين في الدولة، وانا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة أنا متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لأن حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة متاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال الشهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة، لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا. يراه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
2: الأخ عبد الله من مصراتة قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فزليط كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام، فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد، شوفوا من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين من قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحط واحد جديد وهذاك ما ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شندرت فيه الآن، إحنا أعطيناك مليارات، شين فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان تاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خذيت ميزانيات وتعهدت أن الضي معاش يرمش بكل وبيعوا مولداتكم مش عارف شن، وين شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة الوارد باهي. الأخ وجدي تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: مبارك يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
2: الله، عندنا سؤال.
1: تفضل.
2: عندي عمي توفى يوم 31/5.
1: ايه.
2: يوم 15 الحجة.
1: 31/5. 31/5.
2: يوافق 14 ذي الحجة. الساعة 7 صباحا توفى. أمتى ترم العدة؟ قالوا لنا يوم
1: أمتى توفى؟ قلت الساعة، الساعة أمتى قلت لي؟
2: 7 صباحا.
1: باهي. طيب إن شاء الله يا أخ وجدي بترجينا بعد الفاصل باش نشوف التقويم.
2: نظر بحسابك. شخص ثاني بالسؤال.
1: تفضل.
2: هو المرضات في الجنوبية بتم يوم 24 ربيع الآخر، لكن يوم 24 ربيع الآخر من شروق الشمس ولا ترم العدة ولا بعد زوال الشمس؟
1: لا، إذا كان أنت جاوبوك عليه الوقت يبقى هذا الأمر سهل. إذن العبرة بغروب الشمس. بغروب الشمس، لما تغرب الشمس آخر يوم قالوا لك عليه. المغرب المغرب يقول الله أكبر وتكون هي خرجت من العدة، لأن الليل سابق النهار، وبالتالي هو الليل لما يدخل المغرب هو لليوم الثاني مش اليوم اللي انت فيه. فبغروب الشمس تكون خرجت من العدة.
2: معناته يوم 24 هذا ربيع الآخر بعد صلاة المغرب.
1: أيوه، تسمع المغرب يقول الله أكبر تكون هي خرجت من العدة. إذن ما فيش داعي نضربوك الحساب، إحنا ما دام أنت عارف الوقت.
2: تمام. بارك الله فيك شيخ.
1: أي والله. تفضل. الأخ عبد الله تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: جزاكم الله خير.
1: وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيك، تفضل.
3: بالله شيخ، ما قول الله عز وجل يعني لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، يعني الإنسان الذي تعرض للظلم يعني تعرض لمظلمة، هل يجوز يعني انه يتكلم يعني بين الناس كذا؟ زي ما قلنا احنا في المربيع بتاعنا وفي جلساتنا وفي وتوقف يعني في محل يعني قريب عليك وتوضح المظلمه بتاعك وتقول ان الشخص هذا مثلا يفتري ويكذب وكذا ويتبلى، هل هذا هو هيك تفسير الايه؟ جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك.
1: الله ان شاء الله. نعم. نعم. الأخ سعد تفضل.
4: شكرا بير.
1: تفضل. الله يبارك فيكم. الأخ سعد معنا.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله تفضلوا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
4: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم مبارك شيخ.
1: أحييك
4: في مجهوداتك البرنامج الديني، كثر الله من حسناتك شيخ. سؤالي عن أداء البنات والبنات والأولاد، يعني في كبر أبوهم وأمهم في العمر هذا، يعني نبيك نصيحة عن
1: باي. حاضر. تعامل الأبناء الأبناء البنات والأولاد مع الأب،
4: وين يكبروا الأم والأب، يعني نعم. البنات والولاد وكذا.
1: باي حاضر.
4: ربي يحفظك.
1: معنا
5: عبد الله
1: شيخنا. الأخ عبد الله تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
6: بارك الله فيك شيخنا فاضل، بارك الله في جميع مشايخ دار الإفتاء الليبية، طال الله عمركم جميعا بطاعته.
1: أمين وإياكم إن شاء الله.
6: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج علينا ويفرج على جميع المسلمين في كل مكان. يا شيخ لو سمحت، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كيف يكون التغيير النفسي يا شيخ؟ يعني نعرف أن هذا النفس ده أمر شديد وصعب جدا، فأسهل الطرق أن الواحد يؤدب نفسه، يعني واضح يا شيخ إن شاء الله.
1: نعم، أسهل الطرق لتأديب النفس.
6: أيوة بارك الله فيك
1: إن شاء الله. نعم. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائل يسأل يقول بأنه في بعض المرات قال أكون في العمل ويعود للبيت تعبان جدا، قال وأنه يدخل وقت الصلاة يؤخرها إلى أن يعني يستريح، يعني يؤخر وقت الصلاة إلى أن يستريح، فهل هذا يجوز؟ نقول له والله يا سائل في بعض الأحوال جائز وفي بعض الأشياء الأحوال ممنوع. كيف نعرفه في بعض الأحوال جائز أنك أنت تستريح شوية وفي بعض الأحوال يجب عليك أن تبادر؟ نقول لك هذا بحسب معرفتك بوقت الصلاة، لأن وقت الصلاة هو محدد من عند الله سبحانه وتعالى. أمتى نوقع الصلاة؟ يعني جعل لها بداية ونهاية، وهذا الذي يسمى بالوقت الاختياري. فإذا كان الإنسان في أول الوقت الاختياري بإمكانه يقعد يجلس يقول لين نرتاح ولين كذا، مش ممنوع، لأن الوقت مازال يتسع، يعني مازال يتحمل ينتظر، مازال في فسحة. فإذا كان أنت في خلال الوقت الاختياري حتى قلت والله بنقعد نرتاح شوية، والله مثلا شغلت بأي أمر من الأمور، ما فيش بأس. لكن لو كنت خايف من خروج الوقت فيجب عليك أن تبادر، وهذا ما يتعلق بتحديد الوقت هذا من عند الله عز وجل، كما تقدم ما يسمى بحديث جبريل المعروف لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء والمعراج. جاء جبريل عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلوات ليلة الإسراء والمعراج، فرضت الصلوات الخمس. اليوم الثاني جاء جبريل عليه السلام بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات هذه الصلوات، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في أول وقتها وهو وقت الزوال، ثم جاءه في وقت العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه في المغرب عند غروب الشمس، وهكذا بقيت الصلوات في أوقاتها، وعاد من جديد في اليوم الثاني. في اليوم الثاني تأخر عن الظهر وتأخر عن العصر. في اليوم الأول الظهر جاءه لما صار ظل كل شيء مثله في عند الزوال، اليوم الثاني جاءه عندما صار ظل كل شيء مثله، والعصر كذلك زاد عليه. اليوم الأول كان العصر جاه كلما عندما صار ظل كل شيء مثله، ثاني يوم جاه عندما صار ظل كل شيء مثليه، يعني كان القائمة اللي موجود نقوله حنين العمود طولها متر، اليوم الأول جاه لما صار الظل مترو، لكن ثاني يوم جاه لما صار الظل زوز مترو. باهي كويس. إذن وهكذا الصلوات بينها جبريل في أولها ومنتهاها بالعلامات اللي يعرفها كل حد، بحركة الشمس وغروب الشمس وغياب الشفق وهكذا، وثلث الليل أو نصف الليل، العلامات التي يدركها المتعلم والجاهل نقول إحنا. فإذا كان الإنسان لما رجع من العمل، الشاهد لسؤال الأخ هذا، كان في أول الوقت بإمكانه يرتاح شوية وبعدين يصلي لأن الوقت مازال يتحمل، لكن إذا كان هو جاي في آخر الوقت نقول له ما تقدرش أنت، عليك أن تبادر بالصلاة. وطبعا هذا أوقات الصلاة غير جبنا أمثلة، وإلا تحتاج إلى وقت أوسع من هذا من حيث بيان الأوقات التي بينها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمى الوقت الاختياري ثم الضروري، ثم إذا خرج الضروري والاختياري يدخل إلى وقت القضاء، بدل الأداء يبدأ قضاء، وهذا حرم عليه، حرم عليه. وورد فيه وعيد حتى ليخرج من الاختياري، ورد فيه الوعيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا هو الذي يؤخر الصلاة، يعني يسهو ويؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها التي شرع لها. وقالوا الويل هو وادي من أودية جهنم، أعاذنا الله وإياكم، يجري بالعذاب. السيد آخر قال: إذا الإنسان شك في صلاته هل ثلاثة أو أربع ولم يغلب على ظنه شيء، ماذا يصنع؟

0: مرة ولا في الشهر مرة، يعني مرات متباعدة. فابني على الأقل، البناء على الأقل أنك أنت زي ما قال هو السائل شك، هم ثلاثة ولا أربعة، خذ العدد الأقل ثلاثة، اعتبر روحك في الركعة الثالثة ويلا نوض نوض، جيب ركعة رابعة، ومع ذلك كذلك بتسجد بعد السلام سجدتين لاحتمال الزيادة. لكن لو كان كل يوم غير حتى كل مرة جايك في حاجة، مرة زعمة تاني ولا ثالثة، مرة زعمة قريت الحاجة ولا ما قريتش، يا ترى ركعت ولا ما ركعتش، كل مرة يجيك في وجه، فهني اعتبر روحك الحاجة درتها واستمر ومعاش تعودها، ولكن بعد السلام تسجد سجدتين ترغيما للشيطان. تفضل. أيوة الأخت ليلى، تفضلي تفضلي يا أخت ليلى.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: بالله عليك يا شيخ، أنا بنقول لك على موضوع مش عارفة يعني بنستفسر منك بنفهم منك بالضبط يعني كيف.
0: تفضلي.
1: معاملة الدولار اللي أنت عارفين دولار ده إيه؟ هذا نظام المقابضة، يعني يعني الحساب بتاعك المصرف ما فيش كان حساب ما فيش فلوس ده، جبت فلوس معي وطبعا في وكيل كتاب المصرف ده جيب لك الفلوس معاي وهو اللي يتم الإجراءات ده، تم الإجراءات وشو اسمه بعد ما تم جواب جاي مني الفلوس وقال لي بري امشي طول الخزينة خذي مصر خذي دولاراتك ده، فهل صحيح يعني هذا اللي صار ولا لا يعني؟
0: باهي تسمعي الجواب إن شاء الله. حاضر تسمعي.
1: وحاجة ثانية طبعا سمعت إن هي يبقى وما يعني وهذا هو يعني ذكى وندمت يعني حق يعني لكن نبلش يعني سواني رسمالي ناخدة كان دوس من الدولارات بها ورسمالي ناخدة بها واللي ربح حدايا قال أنا سمعت أن دار الإفتان قال تعطيني شني تعطيني واحد فقير يعني بها يستفيد منه. فأنا عندي ولدي بها عندي ولدي ياخذ الشهر 1500 طبعا يخدم تحت الناس يخدم في مع واحد في محل بها وال 1500 طبعا ما تقدرش فيه تجيب تجيب السياره لما بتطلعها ولا مصروفها الخاص وهو يبي يبي خاطر انه يبي يبدا يبني بهي. فهل يعني يجوز اني نربح هدايا لما نبيع الدولارات هذينا وناخذ راس مالي ونعطيه هو الربح يبدا بهم في الارض بتاعه يعني ينظف بهم الارض يبدا بهم وما يجيبه اي حل في الارض يعني.
0: باي حاضر تسمعي جواب يا اختي حاضر تسمعي الجواب باذن الله.
1: شكرا بارك الله فيك
0: ان شاء الله. تفضلي الاخ عبد الله. تفضل الاخ عبد الله. تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
2: اكيد نحييك ونحيي المستمعين وكل اتباع الرسول في كل بلاد الاسلام. الله نصر المجاهدين الذين يقاتلون الامريكان والروس والبريطانيين والفرنسيين والجنود الصهاينه. كنت يجاهد نفسه ويجاهد الشهوات.
0: اي والله. نعم.
2: الله يبارك الله فيك. احنا كذا عندنا موضوع هيك الواقع يعني على الواقع. اغلاق المدارس ومصابه المعلمين والمعلمات بشكل الموحد ومن حقهم حق مشروع. وحق وكل الصحة والبلديات ومحاربين الكمامة والداخلية يعني مرتبات نظيفة من حقهم يطالبوا بوجود الموحد يقربهم من بعض الجهات التي تتخاذها في 10 و8 والمشكلة هم ما يقوموش بواجبهم 100%. لكن أنا حددني واحد كنت قرر مرتبات يجيروا فيه الأمريكان والأمم المتحدة.
0: نعم.
2: إذا كان يجيروا فيه الأمريكان مضبوطة ما أنا أحس فيه بيعلمها في الصاية ما أنا أخير عبيد يعني احنا عبيد يعني احنا قاعدنا عبيد تحت الاستقطاب الامريكان وغيره. ويلا يقولوا حكم الشعب والديمقراطيه حكم الشعب المسلم وين الشعب المسلم ما يبي قانون مرتب قانون موحد مرتبات ويبوا دعم السلع الاساسيه يبوا هالحاجات يعني يبوا يبوا سكر يبوا
0: باهي تسمع تسمع الجواب يا اخ تسمع الجواب يا اخ عبد الله ان شاء الله. حاضر.
2: لا ايه لو كان معنا وين ابطال الاسلام في ليبيا كان احنا تحت الوصايه وتحت مشي فين امريكا وغيره.
0: ان شاء الله تسمع الجواب التعليق ان شاء الله. حاضر يا اخ عبد الله.
2: ماشي ربي يقبل الباطل وجنود الباطل
0: ان شاء الله ربي يقدر الخير ان شاء الله. نعم. الاخ خالد.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
0: حفظكم النور ووراكم شيخنا ونفعنا الله بعلمكم.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
0: شيخنا نبو منك توجيه بعد إذنك. عندنا صديق تزوج الفترة اللي فاتت، وطبعا هو زاد عليه ولد، وبدأ طبعا يتبع في النت ومعتقدات الشيعة بدأ يطبق فيها. دانا ننصحه فيه، قال الشيعة الأحق والسنة منحرفين، وصار شجار بيننا وبينه، وبدأ يكفر فينا وقال أنتم يعني صفتكم نعتكم وأنتم على خطأ وجبريل أخطأ وكلام يعني من هذا النوع. ألو.
1: نعم.
0: فالحقيقة يعني شيخنا ما صحناه، وكل ما ننصحه فيه بدأ يبتعد علينا وقال أنتم عن جهل وضلال قاطعناه. فشنو الحل يا شيخنا؟ هل نرجع ننصحوه ولا نسيبوه ولا نتركوه في حاله؟
1: حاضر حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أيوه باي، هذا اذا ما يتعلق ب نقول للاخ السائل الاخر، قال اذا دخلت المسجد والامام في الركوع وكبرت ودخلت معه هل تحسب لي الركعه؟ نقول نعم، لان هذا اخر ما تدرك به الركعه في الصلاه، اخر ما تدرك به الركعه في الصلاه ان يدرك الانسان الامام وهو في الركوع، يعني اللي خش ولقي الامام راكع قاعد منحني عليه أن يعجل بتكبيرة الإحرام وهو قائم، ومن ما دبيك أوقف في المكان اللي أنت وصلت فيه وقول الله أكبر وأنت واقف على حالة تكبيرة الإحرام، وبعدها تكبر تكبيرة النزول للركوع، فإذا أنت لحقت عليه في حال الركوع تعتبر أدركت الركعة، وهكذا بالتالي لما يسلم تنوض عشان تجيب ركعة قضاء. لكن لو كانك أنت لما خشيت كبرت تكبيرة الإحرام وهو فات فيه وقف، أنقول لك أنت بتخش معاه، لكن بعد ما يسلم بتنوض تجيب ركعة كاملة. هو هذا أدرك الركعة، اللي خش في والإمام راكع أدرك الركعة، لكن راه من حيث الأجر اللي يفوت يفوت، يعني ما يستويش مع اللي لحق على القراءة واللي كذا. ولذلك الأولين كانوا حريصين حتى على تكبيرة الإحرام ما تفوتهمش، نقول من حيث الحصول أدركت هالركعة وما تنوضش تقضيها، لكن راه ما يتحيلش الإنسان يبدأ يقيس على الإمام لين قريب يركع زي ما يديروا بعض الأطفال وبعتالي يجي يخش مع الإمام. نقول له صحيح الركعة لحقتها وصلتك صحيحة، لكن فاتك من الأجر بقدر ما فات مع الإمام. الأخ أبو أحمد تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أحيي عليك دكتور وبارك الله فيك، جزاكم الله خير.
1: وإياكم إن شاء الله، تفضلوا.
2: الله يبارك فيك يا دكتور، بالله نبوك توجه نصيحة يعني مصرف ليبيا المركز، يعني نصيحة لا لأن هذا من شيش معاه من نصيحة يعني وتوجيه. يا أخي سوى يعطي التسهيلات يا أخي الكريم، تسهيلات يعني لعائلات سوى مليار وتلتميات مليون، يعني تسهيل هي عائلات، يعني عائلة هذا نقولها بالذكر، يعني عائلة وهيبة، يعني تسهيل يا أخي الكريم. وإن الأسعار سوى مرضين علينا الأسعار، أو حتى في العملة يعني سوى حتى في المكس، يعني حتى المكس يا أخي الكريم، هذا ما يمشيش معاهم لا توجيه لا شيء، يعني بوك وجهها من دار الأخير، يعني آخر دار بنكلموا عليه، وبارك الله فيه وميزان حسناته.
1: آمين. ما هي السائل آخر قال بأن قال أنه عليه أيام من رمضان السابق وما قضيتها، يتحدث عن نفسه، قال وما قضيتها حتى دخل رمضان جديد بسبب الكسل، هل يلزمه شيء؟ نقول نعم، ما دام هو صرح هو بالسبب، قال لم يقضيه حتى دخل عليه رمضان الثاني وهو كسلان. نقول له ما أنت الآن بتقضيهم الأيام بنفس العدد، غاية ما في الأمر أنت يجب عليك تتصدق بمد من طعام، تتصدق بمد من طعام عن كل يوم، فأنت إما أنك أنت تعطي بملء اليدين على كل يوم مثلا أرز ولا تمر ولا زبيب ولا غيره، أو تعطي القيمة، بتعطي القيمة أعطي 5 جنيه لكل يوم، اقضي بعدد الأيام ثم تتصدق ب5 دينار عن كل يوم. هذا إذن ما يتعلق بالأسئلة التي وردت. نقول للإخوة الذين اتصلوا بارك الله فيهم، عندنا حد، نقول للإخوة الذين اتصلوا، عندنا الأخ عبد الله قال الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. قال هل يمكن للمظلوم التكلم بالمظلمة؟ انقلوا له راهو المظلوم يقدر يتكلم بالمظلمة، لكن لمنو؟ يتكلم بالمظلمة لمن أراد أن ينصف المظلوم. يعني مثلا من أراد إنسان يبي يحكم ناس، يبي يحكم ناس بأنهم أن عنده حق عند فلان، ويقولهم اسمعوا مني راهو بيني وبينه كيت وكيت باش نحكموكم، أو يشتكي لهم على أنه هو نقوله إحني قاضي والله شرطي والله كذا، يبي يحقق في الموضوع، أو من باب الفتوى، أو من باب الفتوى على سبيل المثال، أو من باب التحذير منه. يعني مثلا إنسان يأكل في الحرام، واللي خالطه يأكله في الفلوس، كان تسلف من حد، حد ينكره، وكان خالط حد في المال حتى هو يعني يضره في المال، والجيت لناس هو يعني يحاول أن يخلطهم من جديد، فتقدر تنبههم، تقدر تنبههم. لكن مجرد إنسان لا علاقة له بالموضوع، إنسان ما عنداش علاقة بالموضوع، ويبدأ يستمع لي يعني خصومات الآخرين ومشاكل الناس، ونقول له أنت في حقك هذه تعتبر اغتبتهم أنت يا الفضولي، هذا اللي الفضولي اللي قاعد يعني ينصت لأخبار الناس، فلان كيف كليخوته في الميراث، وفلان كيف يعني يسرق في المحال التجارية، وفلان كيف يدير ويدير. إلا إذا كان مجاهر، إلا إذا كان الظالم مجاهر بالمعصية، فالمجاهر هذا لا حرمة له. لكن إذا كان هو غير مجاهر، نقول يا سيدي خوه متعاركين على ميراث ولا متعاركين على شيء، يرى في نفسه مظلوم، ما يجيش في جمع من الناس ويبدأ يهدرس بمشكلته الخاصة، اللي جالسين ما عندهمش علاقة، وبالتالي ما دام ما عندهمش علاقة هم حرم عليه يقعدوا يسمعوا في هذه المظلمة، والحال أن أخوه ما هوش مجاهر. لكن بخلاف ما لو كان هو يشكيلهم باش يحزوه من خوه ينصفوه، أو مثلا يستفتي في قضية باش يعرف الحلال من الحرام، فبيقول اللي صار كله، أو مثلا مشي يشكي فيه عند الدولة مثلا، ماشي مثلا القاضي ولا النيابة ولا غيره، فهذا ما فيش باس. إذن ردوا بالنا في قضية المظالم العباد اللي ما عندهاش علاقة بموضوع ماذا بيه، ما يبقاش هو يعني يتلصص ويبقى هو ينصت لخصومات الآخرين، والحال أنه لا يريد أن يفعل شيء في هذا، لأن الغيبة، هذه الغيبة استثنيت في مواطن، في مواطن لأنه بيحذر صاحبه إذا كان أنت بخالطك وبيخايفك يضرك، وكذلك إذا كان مجاهر، إذا كان مجاهر. يأتي في بعض المواطن يعني يقول كما روي أنه لصاحب الحق مقال عند الخصومات، لو حد رفع صوته بالمطالبة بحقه، بالمطالبة بحقه، فهذا يعذر صاحب الحق، يعذر صاحب الحق، فيقول إن لصاحب الحق مقال. وهذا طبعا خطاب لمنه؟ خطاب للجبابرة، وخطاب للذين يعني نقولوا حني لأهل الكبر. على سبيل المثال نسأل الله العافية الجميع، لو أن إنسان مثلا صار حادث سير في الطريق، واحد مظلوم هو اللي ماشي على حاله، يعني الشأن والغالب أنه هو اللي بيرفع صوته وبينكر على الطرف الآخر، أحيانا الطرف الآخر ما يبيش حتى من يرفع عليه صوته ويكلمه كذا وكذا، فنقول لهذا لصاحب الحق ما قال يا سيدي أعذره، لأنك أنت نقول أوقعت عليه ظلم، أوقعت عليه ظلم. صحيح حتى هو هذا المظلوم ما يبقاش يعني خاصم بالباطن وبالفجور، لكن هو بيطالب بالقدر اللي طالب به بحقه، يطالب بحقه مع الشيء ما فيش بأس. فهذا إذا يعني طبعا جاوبت على آخر السؤال في قضية التكلم حال الظلم، لكن الآية الحقيقة تحتاج منا إلى رجوع والله لكتب التفسير لمعرفة المراد منها، لأن قد تكون راه الآية فيها ما فوائد أعلى من هذا القدر اللي ذكرناه، ولكن خلينا نعود بإذن الله عز وجل لكتب التفسير ننظر فيها قبل. لكن هذا جواب الحقيقة على التكلم في للمظلوم، لكن الآية هذه تبقى إن شاء الله إلى مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ سعد قال تعامل الأبناء والبنات مع الأبوين عند الكبر. لا شك أن الشرع الحكيم أمرنا ببر الوالدين، أمرنا ببر الوالدين سواء كان في حال الكبر الوالدين ولا في حال الصحة والعافية، كله سواء. لكن لما كان الأب والأم في حال صحتهم وفي حال كبرهم بيفرضوا سلطانهم على الأبناء أحيانا حتى بالقوة، والأبناء والأباء والأبناء والبنات أحيانا لضعفهم أو صغرهم يعني موقفهم غير مؤثر في حياة الأباء والأمهات غالبا، لكن ومع ذلك هم على سبيل التوجيه والتربية ممنوع عليهم يتكلم، حتى لأبوه قاعد بصحته وصغير ممنوع عليه خاصم أبوه، وذكروا من الأداب أنه ما يحلفاش وأنه ما يخاصماش والكلام الخصومات هذا واجب، لكن من حكمة الشرع أنه يعني حثنا على مزيد العناية بالكبار، لشدة الحاجة الكبير من ناحية، فما يجيش الابن يستضعف بوه لما يكبر، ولا يستضعف البنت، ولا حتى الابن يستضعف أمه يستضعفها ويبدأ يهيمن ويبقى يعني نقوله إحنا يعلي في حسة وينهر فيهم وكذا لأجل استضعافهم، فهني نقول لا هذا حرم عليك، يشتد الإثم أكثر، لأن خصه الله سبحانه وتعالى بالخطاب، مما يفيدنا الخطاب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أحيانا إما لاستضعافهم، والجانب الآخر كذلك راه حتى لعدم اعتدال الأبوين عند الكبر، طول الأب والبو لما يكونوا في حال صحة وعافية وصغر في السن في الغالب يعني يبقى تظهر عليهم الحكمة وحسن والتصرف وكذا وكذا، لكن لما يكبر راه يبقى أحيانا تظهر منهم الغرائب، غرائب في المواقف أقوالهم، زي ما يقولوا هم بعض الأبناء اللي هم أهل العقوق يقولوا والله كثرة الدوة وكثرة كذا، ويبقى يعني يطالبوا حتى بأشياء هي من المتناقضات، يعني مرات تصدر منهم أشياء غير معقولة بيخلط عليهم الزهايمر وبيخلط عليهم كذا، ومرات حتى أمور نفسية والعناد وهذا كله موجود، باهي الأب والبنت والابن ما يعاملش بوه بعقليته هو، وبالتالي يقولهم شنو هالكلام اللي يقولوا فيه ويبقى خاصهم فيهم بقوة، لا نقول أنت ربي سبحانه وتعالى خصك بالذكر في هالمرحلة هذه الصعبة لمزيد العناية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف، أنت بتغضب على التصرفات اللي ترى أنها مش معقولة، أو يأمرك بشيء ويأمرك بعد ذلك بضده، أو يعني حتى زي ما يقول الفقهاء يقولوا أحيانا حتى استقذار ما هو مستقذر منهم، البو ولا الأم لما يكبروا يسبقهم البول يسبقهم كذا في اللي يتقيأ في، يعني أشياء هذه بشرية تحصل، نقول لك كان أنت عندك بر وعندك إحسان هذا كله تصبر عليه، وهذا كله تغض عنه الطرف، ما تديرش روحك تظهر أنك أنت تتعفف من الشيء اللي صدر من بوك ولا من أمك، كنا نزل سبقها البول ولا سبقها كذا تبدأ تتعفف وتبدأ تكش وتبدأ كذا تدير في روحك يعني كذا، لا ممنوع، صح ونجس وتقوم بتطهيره، لكن مش بالضروري تجرح شعورهم، ماذا بيك كأنك ما تعلمش به من غير ما يشعروا أنك أنت طهرت المكان ونظفته من غير ما تشعرهم أنك أنت آذاك هذا الشيء، باهي هو قد يؤذيك من الداخل، ربي قال لك ما تعبرش على هذا، فلا تقل لهم أف، الضيق أنت اللي قد يحصل فطريا في نفسك ما تعبرش، ممنوع، كان عندك بر وعندك إحسان، حتى أف اللي هو عبارة عن هواء تعبير عن الغضب الداخلي من باب أولى، من الأولى إذا كان أف ما تقولهاش من باب أولى أنك أنت ما تبداش تصادع وتصرخ وتعارك فيهم وتنهر ومن باب أولى الضرب وتاكل فلوسهم، هذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع، والحق أن هذا راه امتحان يتمر به يبرنوا به بعض الأبناء مع أبائهم، منهم من صبر وأحسن فله الأجر والخير والبركة، ومنهم من عق والديه، ومنهم من اللي هرب وخلاهم الحوش، هذا كله عقوق وكله في الحقيقة ضاعت عليهم الأجور وضاعت عليهم الفرصة. نجول الأخ عبد الله قال لا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم قال أسهل الطريق لتأديب النفس، نقول له هذا نعم، ربي عز وجل من عظيم حكمته وعدله سبحانه وتعالى ولطفه بالعباد، أحيانا الناس يبدو في حال انحراف، لكن هم ضرتهم ذنوبهم، فلما يعني تأتيهم مقادير هم على غير مرادهم، تأتيهم مقادير من عند الله عز وجل على غير مراده من الناس، يضايقوا، يجيهم القحط، قلة المطر، يجيهم الضيق، يجيهم غلاء في المعيشة، يجيهم بلاء، يجيهم آفات، يجيهم أمراض، نقول لهم انظروا في أنفسكم لعلكم أنتم أخطأتم، لعل عندكم معاصي، لعلكم أوغلتم في أكل الربا، لعلكم أوغلتم في المعاصي معينة عن طريق الفيس وعن طريق الصفحات فستوا. يعني إلا ربما المجتمع لما ينتقد نفسه ويتوب إلى الله عز وجل يغير الله سبحانه وتعالى هذه الحال إلى أحسن الأحوال، إلى أحسن الأحوال. والتوبة هي والاستقامة مؤثرة في حياة الفرد والمجتمع، مؤثرة في حياة الفرد والمجتمع، في حياة الفرد يش لهذا من القرآن، فقلت استغفروا ربي سبحانه وتعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني هذا فقلت استغفر ربكم إذا أذنبتم، مش معناه اللي أذنب عاش يولي، مش شيطان هو يتوب، نتوب ونعود إلى الله عز وجل. فهذا على سبيل الفرد، يعني ربي سبحانه وتعالى يغير له حال أحسن من الحال الأول، وعلى سبيل المجتمع وعلى سبيل الجماعة يعني يتغير أحوالهم إلى أحسن الأحوال. لكن إذا شاع الفجور وشاعت المعاصي وتمالأ الناس عليها، وحتى اللي يعرف بديه معاش ينكر في المنكر، بدت الناس يتساهلوا فيه، فهذا يخشى أن يعمهم الله سبحانه وتعالى بسخط من عنده والعياذ بالله، يعني يجيهم عذاب يعم الجميع لما حتى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ينقص معاش فيه. نقول هذه مشكلة، لابد فيه فئة من الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بحيث يعني لعل الله عز وجل يرفع بهم العقوبة العامة، وفي نفس الوقت لعل يستقيم هؤلاء الناس، يستقيم هؤلاء الناس وينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن أسهل طريق لتأديب النفس يا أخ عبد الله، أنت سألت على المسألة هذه، أولا راه الإنسان عنده جانبين، عنده جانب يتعلق بقلبه وعنده جانب يتعلق بجوارحه. أما ما يتعلق بالجوارح، الجوارح هي راه مأمورة بأمر ما هو في قلبه الإنسان ومسؤول عليها الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الحق من علامات الكمال أن لسانه إنسان يسلم من العباد، ما يبدأش يشتم ويسب وكذا وكذا ويؤذي، وكذلك يسلم من إيده، لا سرقة ولا ضرب ولا غيره، هذا كله حتى إشارة بالهمز واللمز لا، هذا من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويسلم من ما يسلطش عليهم فلوسه يكري الظلم ويسلطهم يعني من جميع الوجوه. وكذلك القلب يخدم من جانب آخر، كما نهينا عن أعمال هي تجري على الجوارح، نهينا عن أعمال تجري في القلب زي الكبر وسوء الظن و عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى وسائر المعاصي القلبية، هذه حتي تضر. لكن أنت سألتني على أسهل طريق، نقول لك أيسر طريق، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا يا أخ عبد الله، أنت أبدأ بقلبك هو الأول، أبدأ به الأول. يعني ربي سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وتزكية قلبك أولا تعزم على طاعة الله سبحانه وتعالى، تعزم على طاعة الله وتقوى الله، والتقوى هي التي تتضمن الاستقامة وتتضمن استشعار الخوف، وتتضمن استشعار الخوف وحب الله عز وجل من جميع الجوانب. فلا بأس أن نحن نوطن أنفسنا على تقوى الله، وإذا وطننا أنفسنا على تقوى الله معناها لابد أن نعزم، نعزم على الاستقامة بفعل ما هو مطلوب وترك ما هو ممنوع، هيك نعزمه نقول احنا من بنبدو، اذا اي شيء يأمرنا بالشرع بنعمله، رضينا به ما رضيناش هذا كلام ثاني، واي شيء ينهانا عنه الشرع بنكف عنه، نفوسنا متعلقه به الممنوع ولا مش متعلقه هذا كلام ثاني، بنجاهدوها الانفس احيانا متعلقه به، اللي كان يشرب في الخمر ويبطل نفسه قاعده متعلقه بالخمر، اللي كان يخنب وكان ياكل في الرشوه بيبطل وان كانت نفسه متعلقه به، هذه مجاهده ما تضركش، مجاهده. فهني تستشعر هذا المعنى، وتستشعر أنك أنت هي الدنيا زي ما يقولوا ما هي السائبة، راه قد يعجل الله لك عقوبة في الدنيا وفي القبر وفي الدار الآخرة إذا أنت بتستشعر معنى الخوف، وكذلك تستشعر أنك أنت الله عز وجل ينعم عليك بالليل والنهار، نعم الله لا تنقطع بالليل والنهار، اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش نعم كثيرة. إذا هذا يوجب حبك لله سبحانه وتعالى، وأنك أنت لما ترى أنها النعم العظيمة الكثيرة موجودة تجري علينا بالليل والنهار، يعني في النهار مستيقظين حتى اللي راقد، وانت راقد فيه نعم من عند الله عز وجل، جسم يخدم وأشياء تشتغل وعطاء وأكسجين وكذا، من جاءك هذا؟ هذا كله من عند الله. فهني إذن هذا يوجب أنك أنت تحب من أحسن إليك وأنعم باهي. لما أنت قصرت في بعض المواطن يستحي الإنسان، فهذا يوجب أنك أنت يوجب أن نحن نستحو من الله سبحانه وتعالى. فهذا مجرد الاستشعار هذا في جانب الله عز وجل أمر مطلوب، أمر مطلوب. ثم بعد ذلك تراقب قلبك أنت فيما يتعلق بالعبادة، هذا في جانب الله عز وجل. يعني هذا جوابنا لأخ محمد اللي قال أسهل طريق أنت تستشعر هذه المعاني في جانب الله عز وجل، في حقوق الله. ثم لما تجول حقوق العباد قبل لا توصل في يديك وتوصل في لسانك شنو يقول شنو ما يقولش، ويدك تضرب ولا ما تضربش، أبدأ بقلبك. قلب راهو اليد واللسان قبل يتكلم، راهو قلبك هو اللي أعطي الأوامر، راهو القلب هو اللي فيه كل شيء. كان هو مليء بالبغضاء وكذا وكذا، وحدثتك نفسك من داخل أن هذا سافل وأن هذا واطي وأن هذا ما يسوي شيء، وانت اقتنعت به من الداخل، هذا لسانك بيقوله، بتقعمز في المجلس وتبدأ تغتاب فيه وتبدأ يعني تدم فيه. وكانك انت قطعت الطريق من الأول على قلبك، من اللي خطرت عليك الخاطرة هذه، انت استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت في خاطرك وإن ندري عليه لعله من الصالحين، حدث نفسك بهذا يا سيدي اللي تشبهه، تقول هذا نفسك الشيطان بيقول تقول لك ريت هذا من عليه سافل بين عليه ما يسوى شيء بين، قول لعله من الصالحين في قلبك وانت تدري عليه. ونعم حتى انت بخبرك يقول ما هو كان يواكل خوته، ما هو كان يواكل كذا كذا، انت لعله تاب، لعل ربي يعني يرزقه بتومه والامور بخواتيمها، علاش يموت مش معروف، لعله يختم له بصالح الاعمال فيكون هو عند الله من الصالحين. لما انت في قلبك تحدث نفسك بحسن الظن، وهذا من حسن الظن بالعباد، لسانك معاش يلقى ما يقول الا الخير، لكن تبقى تختترف في قلبك وانت هذا شطان وهذا ما ينفعش وهذا كيت وكيت واني خير منه، لسانك لما يغلب عليه الكلام هذا لسان بيعبر عما في قلب صاحبه. ولهذا كل واحد يقطع الطريق على نفسه بمراقبة قلبه شنو فيه في فيما يتعلق بالله عز وجل كما تقدم، استشعار الخوف وكذا وكذا. وفي جانب العباد انت معاش تنشغل بالعباد في نقدهم وفي الاستهزاء، راهو الاستهزاء قبل يطلع على اللسان يطلع في القلب، راهو معناها انت شعرت بان فلان هذا واطي وانت خير منه، ماذا ما واطي وانت خير منه بدأ لسان يتكلم ان ما يسوي شيء وش يجيب علينا وحني وحني وحني وحني، ومرات هو اللي يتكلم ماشي لجهنم، هو ما يدريش على روحه باش تختم باعماله، وهذاك قد يوفق لتوبة. اذا ماذا ما المساله هكي، الانسان يقطع الطريق زي ما نقوله يحسن الظن بالعباد. ولما تحسن الظن بالعباد مش معناه بتسلم منهم في فلوسك، لا هذا أمر المال، هذا قضية تانية، أنت أحسنت به الظن، لكن أنت تعمل بالشرع حتى في الأموال، أمرت بالتثبت في أمور المال والكتابة والإشهاد والضمان والرهن، مش معناها أنت اللي قدامك لابد شطان باش تدين له الكلام هذا، حتى ولو كان رجل صالح خود عليه الموت بلك ينسى بلك يموت بلك يتغير، كلها الأمور متوقعة. فإذا هذا في جانب في الجانب، فأنت اللي إن شاء الله يا أخ عبد الله تسلك هذا المسلك يعني مع دعاء الله عز وجل أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى لما إنسان يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم عليهم ربي؟ الأنبياء والرسل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والصالحين من العباد، تبي أنت هذا المسلك الذي عليه رسل الله وأنبياء الله عز وجل غير المغضوب عليهم اللي وقعوا في الضلال وغضب الله سبحانه وتعالى. يعني خذ بأسباب توجيه قلبك وتوجيه جوارحك وبالتالي إيدك ولسانك، وتراقب ودنك عشان تسمع عشان ما تسمعش، ودنك يعني تكف بقدر الإمكان عن الاستماع الخنا ويشد لسانك، هني إن شاء الله إنسان يكون سالم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما الإنسان يخطئ يبادر بالاستغفار. نعم الأخ يونس تفضل.
3: السلام عليكم دكتور نفاتي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
0: حية طيبة ليك ومتك الله بالصحة والعافية والمنبر الطيب.
1: الله يبارك فيك.
0: نسأل الله العظيم أن يكون كلامك هذا كله بزار حسناتك.
1: أمين وإياك إن شاء الله.
0: الاستحسان الطيب الجميل اللي يثلج السطور واللي يهدي النفوس. وحقيقة يعني جعلكم يذكر فيشكر. فإن شاء الله ربي يبارك فيكم وسامحوني. والله أنا عندي ملاحظة يا رامي. والله أنا من دمواية وأنت عارفينكم يعني مش عايزين الكلام ولكن أصحاب صدقكم وسعدكم وهذا عملكم ربي يبارك فيكم. الأسئلة ما ذكرها خصوصا الأساسية ولا البرامج هذا وغير عودوا فيه أكثر من 3 مرات في الإذاعة المباركة هذه يعني حتى السلسل والشيوخ والله ما مقصرين في نقد الوضع ونقد الحكومة ونقد الرواتب الضعيفة وإحنا وناسين أخوتنا المساكين اللي يدلوا ويوتوا ويموتوا كل يوم بالعطب بالشر بالغارة في غزة جايين بالأمور اللي هي يعني شيوخنا قبلوا فيها بلا حسن يعني لنكادوا نبحث أصواتهم ويعودوا فيه ونقتضي ولازم إحنا نتصلوا ونعودوا في الكلام هذا أعتقد أن ما نشكال طعم فيكم ولكن هذا عدم احترام العلماء إن شاء الله ما أكون يعني أقصيت عليهم ولكن حقيقة من باب النصيحة ومن باب حقنا لكم لأن استفدنا منكم وفي أسئلة من 4 ما يمكن حقيقة فادتنا في هذا الزمن الصعب هو يعني بشائر الخير مهما تكون ديما يعني طيبة مهما يكون الجانب الإيجابي مجتمعنا أكثر من السلبي ولكن هذا قدر الله قدر فينا وفينا.
1: إن شاء الله ربي يقدر الخير
0: إن شاء الله يكون اللي واصلة لله ورسوله وبارك الله فيكم.
1: آمين. نجول للأخ الأخ عبد الله. الأخ عبد الله قال إن الأخت ليلى الأخ عبد الله جاوبنا على كلام الأخت ليلى قالت معاملة الدولار جاءت بالمال وقبضت وسمعت بأنها ربا وهي نادمة وهل تعطيه لابنها القيمة الزائدة أم لا. بقى هي من خلال الأسئلة الأخيرة وفرت علينا الحكم أنها علمت قالت بأنها ممنوعة. بقى هي لما علمت بأنها ممنوعة كما ذكروا بأن الذي دخل في صفقة ممنوعة كهذه فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنت يا أخت ليلى المال الزايد تطلعي تخرجيه ولكن قالت هل نعطيه لولدي؟ نقولها لا ما تعطيش لولدك لأن العلماء بينوا أن المال الحرام ماذا به يكون في المصالح العامة يعني باتفاق أنهم يخش في المساجد. ما فيش واحد بيتوب من الخمر وبيتوب من الحشيش وبيتوب من أنه كان واكل مال الدولة وكيت وكيت يلقى جامع يبنوا فيه زي ما يديروا بعض يعني سامحوني بعض الحرامية اللي يبقى هو بطنه مليانة بالحرام وجي يقول يتمنى من المسجد مرحلة معينة اللي يتمنى السقف واللي يتمنى الزليز واللي ومنين يجيك الفلوس عليه ينظر لنفسه قبل. فإذا كان مال حلال نقول هذا مطرحة جامع لأن بيت الله عز وجل على الله يبنيك ببيت في الجنة حتى بمجرد المشاركة. لكن إذا كان مال حرام نقول لا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. واختلف في الآدمي هل نعطوه الآدمي أم لا لكن وين يوضع؟ قال يوضع في المصالح العامة. فدور مدرسة يبي تبي صيانة دور مستوصف يبي معدات دور طريق يجروا فيها وهكذا من عموم مصالح المسلمين. فحتى أنت يا أخت ليلى نقول لك حطيه في واحدة من هالمصالح هذا ما بتفتح المدارس إن شاء الله ربي يوفق والله مستوصف ناقصات بعض المعدات امشي حطي فيه الشيء هذا فيما هو يصلح بعموم المسلمين. الأخ عبد الله ذكر الحقيقة ما يتعلق بعدم الدراسة قال إغلاق المدارس والمطالبة بالجدول وعدم القيام بالواجب وذكر يعني القانون وفعل الغرب قضايا عدة. طبعا هو من حيث المبدأ المدرس راه من حقه يطالب بحقوقه إذا كان عنده حقوق ضايعة من حقه. ولكن حنين ديما نقوله مدرس ولا غير مدرس كلها ديما ماذا به الإنسان يعني القواعد العامة أن الإنسان ينظر في ما في المآلات وينظر في كذا بحيث لا يؤدي إلى ما هو أشد منه. ولو ضربنا على ذلك أمثلة عديدة النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة هذا يجب فيه كدليل لضرورة النظر في المآلات قال لولا أن قومك حديثي عهد بكفر لأقمت البيت على جداري على قواعد إبراهيم الخليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أهل مكة لما بنوا البيت الحرام اللي هي الكعبة المشرفة من جهة الحجر إسماعيل نقصوا في طول الحيط شوية نقصوا خلوا منها جزء في الحجر ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كانت الناس قلوبها متعلقة بالبيت فنظرا لما قد يحدث في قلوبهم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا النظر لما سيقول. ولذلك الفقهاء أسسوا قاعدة فقهية يسموا فيها قاعدة أخف الضررين. فحنين نقول لهم ديما المجتمعات تنظر غير شنو لأخف الضررين، ما الذي سينتجه، يعني مثلا نقول حين طول الأمر أو كذا، هل يعني هل طول هذا يحدث صلاح أكثر أو فساد للجيل أكثر. فهذا طبعا يعني هم الناس اللي هم نقولوا احنا من أهل المعرفة والمثقفين والموجهين والناس اللي هم كذا، يعني ديما هذه المسألة تكون حاضرة، لأن من الضوابط الشرعية ديما زي ما يقولوا الحق أو المصلحة العامة مقدمة على الخاصة. ولهذا نظائر مسألة عندنا الحين مسألة يسموا فيها تلقي الركبان وغيره وغيره، لماذا منعت لأجل حق أهل السوق بدل لأن بينتفع من تلقاها هذه السلعة، مع أن الصفقة هي يعني تقابض حاصل ورؤية وغيره. ومع ذلك فالشاهد يعني نسأل الله عز وجل أن يوفق العباد والبلاد إلى أوجه وأنسب الحلول وأعجلها إن شاء الله. باهي نخرج بعض هذه بعد نتم المسألة هذه. كذلك أما ما يتعلق بقضية القيام بالواجب ولا يقوم مش الواجب، هذا طبعا في كل المؤسسات فيه الهيك وفيه الهيك، وهذا مثل يضبط عن طريق الموجهين وعن طريق الناس المسؤولة. وما يتعلق بقضية القانون اللي عملوا بالغرب ولا ما عملوش، إذا الأمم الأخرى إذا كان أمر من أمور التعبد، هذه ما نأخذها من حد لا من غرب لا من غير غرب، كلها لا أمور التعبد لا تكون إلا من شرع الله عز وجل بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى مسلم خطرت عليه حاجة ما يقدرش يتعبد بها، ما يقدرش إلا ما جاء عن طريق الوحي، هذه طريق التعبد. أما عمارة الدنيا فأي أمر لا يناقض الضوابط الشرعية فما فيش باس، هذه العوائد في تطور الناس ويعني وسيرها في أمور الدنيا وإصلاحها، يعني تستفيد الأمة من بعضها إذا كان عندهم طريقة ناجحة ولا كذا ولا كذا، فهذا ما لا بأس. كان احنا استفدنا بفكرة، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه كما ذكروا أنها يعني دونت الدواوين وغيرها وغيرها من المسائل الذي قد يضيق الوقت عن ضرب المثال بها. فهذا إذا ما يتعلق ببعض ما ذكره الأخ عبد الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفق لنا ويوفق المجتمع إلى ما فيه صلاح أحوالنا من أمور الدنيا والآخرة. باهي نخرج لفاصل يسير كما ذكر الأخ المخرج، بعدها نعود لسؤال الأخ خالد والأخ.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
1: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي عصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزور. ووحدنا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. امسح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، قضي عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا بعد هذا الفاصل، نذكر أولا بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-15-0. توقفنا في سؤال الأخ خالد الذي ذكر بأن عنده صديق قال تزوج هذا الصديق ورزق بولد، ولكنه صار يتبع أقوال الشيعة وصار ينتصر لها ويصفهم ويصف يعني غيره من الناس بأنه والعياذ بالله أهل ضلال. قال هل نحن نقعد نصادقوه ونتبعوه ولا نتركوه؟ فنقول له يا خالد، الحقيقة هذه مسألة خطيرة جدا، وهذه مسألة بماذا تعالج؟ تعالج راه بالتعليم والوعي، لأن هم في الواقع راه يعني دعوة التشيع بماذا يدخلونها؟ يدخلونها بدعوة حب آل البيت رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك يذكرون بأنهم سيعبرون عن هذا الحب. نقول لهم أولا دعوة حب آل البيت هذا أمر لا يختصون به، بل حب آل البيت هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت جميعا رضي الله عنهم وارضاهم، فحبهم أمر مطلوب لا شك، ونصرتهم أمر مطلوب، لكن بعد ذلك لا، إذن هم لا يزايدون على الناس في هذا المعنى، لكن يأتي بعد ذلك التعبير عن هذا الحب. نقول لهم هم بيقولوا ماذا أنتم هكذا، هم لا يلا عليكم والعياذ بالله بسب أبي بكر وسب عمر وسب السيدة عائشة ويبدو يعدوا في الصحابة رضي الله عنهم. نقول لهم هذه مغالطة تاريخية، لأن هم ما مش أعدائهم، هم ليسوا أعداء لفاطمة رضي الله عنها، ولا هم أعداء لعلي ولا للحسن ولا للحسين، ليسوا بأعداء. ولذلك يعني توجيه توعية المجتمع الآن لهذه المسألة لعل يكون هذا من الأمور مهمة جدا، لأنهم بعد فتح بلاد فارس، بعد فتح بلاد فارس، ويعني انطلقت منهم من آمن وصدق في إيمانه، ومنهم من دخل إلى بلاد العرب، وصار بعضهم حتى يبحث عن مدخل يدخل به لشق صف المسلمين في تلك الآونة، من من من من أقطار عدة، منهم من قال بأنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع حديث يحلل الحرام ويحرم الحلال، لكن قيض الله سبحانه وتعالى من نقح هذه الحديث وبين زيف المكذوب، وصححت الحديث صحيحة بينت، والضعيفة بينت، والموضوع بينت الموضوع المكذوبة، والحمد لله سلمت. لكن كونه هو بعدها يعني يجي مدعي منهم إلى بلاد العرب ويقول لهم والله أنه محب للبيت، يقول نحن كذلك، لكن بعدها بيدعي بأنه لابد من التهجم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عدوان، هذا عدوان، ما هوش حب لآل البيت، هذا عدوان، لأنهم لم يكونوا أعداء في واقع الأمر، لم يكونوا أعداء في واقع الأمر. والتعبير كما ذكر قال يذكر في بعض مسائلهم ما يتعلق بالنواح والشق والضرب. نقول هذا من صدق في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لطم الخدود وشق الجيوب التي تقطيع الملابس والضرب، هذا مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن ينبغي يعني توعية المجتمع في هذه المسألة، بحيث يعني ما يظنوش أنه هذا مذهب وهذا مذهب ويبدأ فاضل في أي المذهبين، ولا أنت محب لأهل البيت وأنت ناصر لأهل البيت، لكن ما أنت ما تتبع أقوال أهل الشيعة في يعني دم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم في الواقع كانوا أحباب، كانوا أسرة واحدة، أبو بكر الصديق كان من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة من أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعني الله أعلم فيما يتعلق بخديجة، لكن هذا ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. فالشاهد أن المسألة محسومة في حسن العلاقة فيما بين جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت، لكن إذا يرد بالهم واحد يقع في أصحاب النبي ولا يقع في السيدة عائشة، نقول له هذا هذا هذا جرم عظيم. وانتم اللي قال نتركوه ولا ما تركوش، نقول لهم ما تتركوش فريسة للصفحات والدعوات هذه، ما تتركوش، ولكن انتم انصحوه. نعم الأخت أم محمود، الأخت أم محمود تفضلي. الأخت أم محمود والله ماشي معنا على الخط.
1: أيوة
0: تفضلي يا أخت أم محمود.
1: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: لا صوتك بعيد علي شوي.
0: تفضلي نسمع فيك، تفضلي، واضح، قولي سؤالك.
1: قلت لك منين جتك على البطاقة في الدولار هذه، حرام ولا حلال ولا شيء؟
0: باهي حاضر، تسمعي الجواب يا أخت أم محمود، حاضر. عندك راديو تتبعي فينا أنت؟
1: لا بالهاتف.
0: لا أنا ما مديهاش، دار الإفتاء بينت بأنها لا زالت ممنوعة. ممنوعة. ممنوعة. ممنوعة نعم، ما تدريهاش.
1: باهي صحيح، بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع، الله يبارك في الجميع. الأخ علي تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
2: جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
0: إي والله، تفضل.
2: شيخ بالله بنسألك، أنا ندي توقيت صلاة العشاء لأمتى حقها يعني بالضبط، عرفت؟ مرات نروح النخبة نصلي العشاء، عرفت؟ بعد مع بعض.
0: بهي حاضر حاضر، نتابعنا ان شاء الله.
2: سؤال ثاني يا شيخ بالله،
0: تفضل.
2: مرات حتى نروح مثلا الظهر بدنا نصلي الظهر نكون تعب شوي بنصلي، هل تنطبق علي الايه اللي تقول اذا قام للصلاه قام للصلاة؟
0: نعم حاضر، تسمع الجواب.
2: السؤال الاخير بالله يا شيخ.
0: نعم
2: نفس السؤال الاخير.
0: تفضل تفضل تفضل.
2: كريمه الشعر بالله يا شيخ،
0: ايه
2: لما تكون يابسه شويه يعني نمسح على عادي ولا ضروري نبل شعر شوي؟
0: باهي حاضر حاضر،
2: الله يرحم والديك
0: ودينا وديك ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: نعم الاخت عائشه تفضلي. الاخت عائشه تفضلي. اخت عائشه
3: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضلي.
3: بالله يبعد عن المرابحه بتاع الاثار في اي السامع يعني انا احرام حاجه هيك.
0: باهي حاضر، تسمعي حكم ان شاء الله، تسمعي الجواب باذن الله ان شاء الله.
3: حاضر
0: ان شاء الله. باهي، اذن هذا ما يتعلق بالاخ خالد اللي سال على صديقهم، فنقول لهم ما تغركمش، ما تغركمش ما يعلنونه واقوالهم وهذه المظاهر للحب وكذا، فانت فكل مسلم هو محب لأهل البيت، لكن التعبير هذا من لطب الخدود وشق الجيوب فهذا محرم لموت جميع المسلمين، ممنوع. السب والشتم كذلك، الدعاوى الأخرى كلها دعاوى باطلة اللي يختصوا بها، مثلا دعاوى أن يتكلموا في القرآن بما لا ينبغي، يعني دعواهم غير، هو الإنسان مرات ما فيش ما يدعو حتى لنشر الفساد في عقول الناس. لكن على كل حال نقول لهم عليكم يعني بمسلك أهل السنة والجماعة، فهذا هو يعني محض الخير إن شاء الله. صاحبكم ما تسيبوش في أخ خالد، أنصحوه، وعجزتوا أنتم ممكن تستعينوا بالعلماء على حسب المنطقة اللي أنت فيها، عندكم كليات علمية في الجامعات، أقسام تتعلق بقسم العلوم الإسلامية موجودة الجامعات على مستوى البلاد، في قسم الدراسات الإسلامية والعربية وكذا، تقدروا تستعينوا بالأساتذة وترفعوه ويوعوه وينقذوه من هذا العدوان. نعم نجول الأخ أبو أحمد سأل عليه نصيحة، طبعا ما يتعلق بالغلاء وما يتعلق بكذا، هذا لعل يعني تكرر الكلام فيه، فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من تولى أمر من أمور المسلمين أن يحرص على تحقيق المصالح ويدفع المفاسد، ولا سيما في وقت هذا الأمور الجانب المالي والاقتصادي، فعليه يعني كل واحد يحذر من أنه هو يعني يقصر في أي جانب من الجانب، سواء اللي هم في أماكن عامة كان مصارف وغيرها، أو والله حتى التجار اللي هم رجال الأعمال، فعليهم أنهم ينصحوا للعامة، ينصح للعامة في تحقيق مصالح العامة الناس الضعفاء وما يدفع عنهم من مضار. الأخت أم محمود سألت عن دولارها، لعل هذه أجبناها بأنها لازالت كما ذكر دار الفتاة بأنها ممنوعة، الأخ علي، الأخ علي قبل قليل سأل عن توقيت صلاة العشاء، عن توقيت صلاة العشاء. توقيت صلاة العشاء يا أخ علي، هذه من الصلوات التي بينها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى به في اليوم الأول عند غياب الشفق، وجاءه في اليوم الثاني عند ثلث الليل أو نصفه، عند ثلث الليل أو نصفه. فحني أنقول لك أوله معروف الآن لما يؤذن لصلاة العشاء، لما يؤذن لصلاة العشاء وهو غياب الشفق الأحمر أو الأبيض، نقول له الآن دخل وقت صلاة العشاء. لكن إلى أمتى يمتد؟ لأن الناس فعلا صلاة العشاء بعضهم يظن أن الليل، الليل كله هو محل صلاة العشاء. نقول لا، مش الليل كله محل صلاة العشاء، هو إلى ثلثه أو نصفه. كيف نعرف أن الثلثة؟ الأحوط لك أنك أنت تعتبر الثلث. أمتى كيف تعرف الثلث؟ نقول شوف الساعة كم يدن المغرب وكم الساعة يدن صلاة الفجر، وتقسم الفترة الزمنية هذه على ثلاثة. شوف المغرب الساعة كم والفجر الساعة كم، قد الساعة بناتهم، قسمها على ثلاثة. الثلث الأول ما تفوتاش، الثلث الأول ما تفوتاش في صلاة العشاء. اللي مثلا مروح متأخر، والله كان عنده شغل، ولا مروح من صهرية، والله من كذا، نقول لما تنشغلش بأنك أنت صاهر في مناسبة وتفوت لبعد نصف الليل مقعمز تدرز وقول تو مازال العشاء نروح نصليه، نقولك لا، العشاء راهو مش لا بعد نصف الليل. ماذا بيك انت الثلث الاول قسم على ثلاثه وما تفوت، صلي قبل، صلي قبل على اقصى تقدير. هذا جاء الاثر او نصفه، بعدها احنا بناخذ الثلث باعتباره هو انت احوط لك. نقولوا لك بعد الثلث يبقى هو ما دخلتش انت في القضاء، لكن وقت دخل الوقت الضروري ما بين من الاذان الى الثلث، هذا يسمى الوقت الاختياري. انت امتى ما نضت وصليت ما عليكش باس، ما فيش باس عليك، لكن من بعد الثلث ادخلت في الوقت الضروري. الوقت الضروري هذا لاصحاب الاعذار ما فيش باس. من اصحاب الاعذار؟ اللي هو كان واخده النوم النائم، والناسي اللي يحسب روحها صلى وما صلاش، والمرأة التي انقطع حيضها اخر الليل، يعني مرأة نقول احني مع الساعة 2 مع الساعة 3 انقطع حيضها، نقول اغتسلي يصلي وما فيش باس. هذه من أصحاب الأعذار. المهم هادهم اللي سموهم الفقهاء وسموهم أصحاب الأعذار، هم اللي لباس يصلوا حتى قبل الفجر بساعة، حتى قبل الفجر بساعة تمكنوا، ونقول لهم يلا توضوا. اللي كان هي مرأة طهرت تغتسل وتبادر بصلاة العشاء، ولا حرج عليها، لا حرج عليه أصحاب العذر أنه هو يصلي في هذا الوقت. لكن اللي ما عندهاش عذر، غير يتكاسل ماشي في يخدم في خدمة معينة، ولا صاهر في مناسبة ولا غيره، نقول حرام عليك بمرض يفوت الوقت هذا. وهذا يدخل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي عطل الوقت هذا. لكن كان طلع الفجر خلاص بعدها معش وقتها صلاة العشاء، يبدأ في القضاء، يبدأ الجميع كلهم خشوا في القضاء. إلا أن إذا كان هم أصحاب الأعذار زي المرأة التي انقطع حيضها، إذا انقطع بعد الفجر تبدأ هي أصلا مش مطالبة به صلاة العشاء معش تصليه. لكن غيرها اللي كان واخذ النوم، والله كان يعني تركه كسلا ولا غيره، نقوله بتصلي حتى اليوم مع الإثم، حرام عليك. فهذا إذا وقت صلاة العشاء يا أخ علي. الظهر قال مرات يروح تعب وينوض متكاسل، نقوله كونك أنت تنوض متكاسل هذا ما فيش بأس، مرهق من الشغل، ولكن غلبت نفسك وتصليت، جهدت نفسك، بالعكس هذا إن شاء الله أجرك يكون مضاعف. يعني ما تكونش يعني أنت نايض كسلان، لا، أنت مرهق وتعب تشعر بإرهاق، معلش ما يضركش، بالعكس أنت هني جاهد في نفسك وتصلي، فلا بأس عليك، غير ما تطلع عاش من وقتها، بس اغلب نفسك ووجدك عجرك على الله سبحانه وتعالى. سألنا على الكريمة، قال يتوضع على شعر الرأس. نقول له الكريمة أنواع، فيه من نوع ما عندهاش جسم، هي مثل الزيت، مثل الزيت ما فيش جسم، فهذا حتى أنت دهنت رأسك ودهنت فوق منها، مسحت فوق منها ما يضرش، ما فيش بأس، سواء كانت هي على البشرة على الجسم ولا على شعر الرأس. وفيه نوع من الكريمات فيها جسم، يعني فيها جسم تصوروها كأنها عجين، كأنها يعني نقول إحنا طلاء، كأنها يعني لصقة. المهم لو قدرنا أن إحنا خرطناها تنتح منها قشرة، كأنها عجين ولا لصقة ولا كولة ولا غيره. فهذه اللي فيها لصقة، اللي فيها طبقة، هذه ما يكفيش المسح عليها، لابد ينحيها الإنسان، وبعد ذلك يغتسل، والله يمسح فوق، فهي حائل، هذه تحول دون وصول الماء. فلذلك الناس اللي تتعامل مع الكريمات والكلام هذا لابد

0: وغيره وغيره، هذا جسم لما نحوه ينتح قشرة، فهذا اللي يمسح فوقه سلطة باطلة. فأنت شوف الكريمة بتاعك من أما نوع يا أخ علي. الأخ رمضان تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: مرحبا شيخ، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
1: بالله عندي مجموعة من الأسئلة، بارك الله فيك.
0: تفضل.
1: السؤال الأول يا شيخ، $2000 هل هي جيدة ولا لا؟
0: خير هذا $2000؟
1: $2000، قصدي بناخذ $2000، هذه جائزة ولا لا؟
0: هذا الأول السؤال.
1: ولو كان لو أنها جائزة مثلا، أنا مثلا مضطر يعني عندي حوش يقطر هيك ونبي ندير له ترميم، هل هذا يحل لي ولا؟
0: حاضر اسمع الجواب. الأخت صالحة تفضلي. الأخت صالحة تفضلي.
2: أيوة السلام عليكم، نسمع فيك.
0: إيه تفضلي قولي سؤالك. هي
2: أنا معاقبة وجتني جلطة على يدي.
0: نعم.
2: ما عادش نقدر نسرح شعري، قصيت الولاد، حرام ولا حلال؟
0: باهي هذا تسمعي الجواب. عندك راديو؟
2: لا لا.
0: هو يا أخت صالحة نسأل الله عز وجل أن يعافيك.
2: لا يعني أنا نحضر فيكم في التلفزيون.
0: لا تمام ومالا، خلاص تو تسمعي جوابكم أنا نوصل فيك. هاي
2: ماشي، بارك
0: الله
2: فيك.
0: هاي إن شاء الله.
2: ماشي.
0: إذن هذا جاوبنا على خالي. نجول الأخت عائشة. نعم الأخ رمضان تفضل.
1: أنا انقطع الاتصال.
0: لا تفضل قولي سؤالك الآخر مالا. هاي
1: تمام. هذا السؤال الأول أنا قلت لك عليه واضح يا شيخ.
0: واضح الأول والثاني واضحات متاع البيت اللي قطر هذا.
1: السؤال الثاني.
0: الثالث قول لي
1: السؤال الثاني.
0: إيه.
1: السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم واحد يعني قال لزوجتي أنت الطالق، ولما سألناه قال أنا نوش الطلاق.
0: ما هي تسمع الجواب إن شاء الله.
1: باي اللي بعده. إيه. لا الطلاق المعلق.
0: إيه.
1: الطلاق المعلق هذا يعني نافذ ولا يمشي الطلاق ولا هو، وهل المسألة فيها خلاف ولا؟
0: حاضر تسمع الجواب.
1: وما هو الراجح؟ بارك الله فيك. سؤال الأخير يا شيخ.
0: ايه.
1: الطلاق الثلاث يمشي ثلاث ولا واحدة؟
0: حاضر.
1: الله يبارك فيك وجزاك الله خير.
0: اي والله. الأخ يحيى تفضل. ما هي نجول إذا هذا سؤال الأخ علي جاوبناه. نجول الأخت عائشة لعل تقدم عندها. نعم سألت عن المرابحة. عندنا بيع المرابحة هو أن الإنسان يمشي المصرف ويأخذ سلعة وبعدها بيبيعها، ما فيهاش بأس، هي غير فيها باعتبارها فيها شروط. هل هي المصرف يحقق فيها الشروط ولا ما يحققش فيها؟ نقول لك يا أخ عائشة، يا أخت عائشة، أحسن طريقة ليك ولغيرك لما تمشي المصرف قولوا لهم أعطونا رقم الهيئة الشرعية متاعكم. لما تكلموا متاع الهيئة الشرعية قولوا لنا ناخذوا من المصرف الفلاني ولا ما ناخذوش. فكان قال لكم خذوا توكلوا على الله متاع الهيئة الشرعية، لأن هم مرات تختلف رأهم من فرع إلى فرع، فرع يطبق صحيح وفرع آخر لربما فيه موظف ما هوش ملتزم بالتطبيق. هذا من يعرف هالكلام؟ تعرفه الهيئة الشرعية متاع المصرف، فأنت تقدر تسأليها الهيئة الشرعية. الأخ رمضان اسأل عدة أسئلة. تفضلي بنت الجبل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
3: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
3: الأخبار؟
0: الله يبارك فيكم، تفضلوا.
3: أنا عندي سؤال يعني مثل.
0: تفضلي.
3: عندي أنا رب القصة وعيلة ميت فوق باهي.
0: ايه
3: وعندها منحة بتاع الشهادات قسم فيها علي تقسيم، هل صح ولا مش صح؟
0: تقسمي في المرتب بتاعهم؟
3: لا هي منحة الشهادات عطينا العيلة كل نقسم فيها، انه عندي صغار ولدي حتى هم ابوهم ميت نعطي فيه.
0: ما هي انت هم انت صغارك صغيرين ولا ولا ولا كبار؟
3: لا والله لا بعض
0: معاشه. باهي حاضر تسمعي الجواب ان شاء الله. ان شاء الله.
3: وصار ولدي حدايا حتى متوفى.
0: باهي باه.
4: معنا خالد شيخنا.
0: الاخ خالد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
5: يا معاك يا شيخ.
0: بارك الله فيك، الحمد لله.

0: بالله اني بنتك يا شيخ، ما حكم الطلاق بالنظارات الطبية؟ وبنسألك على
1: الصلاة يعني
0: في الصلاة، صلاة
1: به
0: لبس نظارات طبية،
1: به به
0: ما
1: حاضر
0: يضايقوش فيها هم في الصلاة لما نسجد واحد،
1: باهي تمام
0: ما
1: حاضر
0: يضايقوش فيها. ونبي نسألك على كلمة يقولوا بها هلب الليبيين احنا، اللي هي لما يدير شغل ولا كذا يقول انا درت علي والباقي على الله، نبي نعرف معناها. هي
1: حاضر
0: حضرك الخير، بارك الله فيك يا شيخ.
1: الأخت عواطف، تفضلي تفضلي الأخت عواطف.
2: ايوه، السلام عليكم. حاج يا شيخ،
1: والله يبارك فيك، تفضلي.
2: انسان لو سمحت بالله يا شيخ، بنسال بعدين اذا كان الناس،
1: ايه
2: هل هي 85 جرام 21 ولا 27 جرام عليها كل بار؟
1: 85، كيف قلت 85؟
2: هل 85 جرام
1: ايه
2: عيار 21 والا 5 ولا 97 جرام عيار 18؟
1: تقصدي مقدار العيار؟ والله
2: ايوه مقدار العيار عليك. ايوه
1: هو اسمعي، هو تو الحق الحقيقه بالنسبه للمساله هذه، ال 85 راهو عيار 24، راهو
2: عيار 21،
1: عيار 24،
2: 24
1: عيار 24 اعلى عيار. هذا الذهب الصافي سبيكه، هذا اللي يملك 85 جرام عيار 24، لكن العيار ال 21 أقل، أضعف، ولذلك أكثر من 85 جرام. الآن من الأرقام الحقيقة هم أكثر، تحت المية، تحت المية جرام العيار ال 21 وكذلك ال 18، وبعدين لين يوصل لهذاك يفوت، لا واحد منهم يفوت. أنا ما نتذكرش الآن الأرقام، ما بيش نجيب حاجة كي الحق فيها شك، لكن على كل حال 85 هذا متاع جرام 24 كان عرفناه مرة تانية، حاضر سنقول لكم عليه في حلقة تانية، رجعوه. وإلا أنت كان فيه من الذهابين الصرافين يعرفوا كيف، يعرفوا ذهبك أنت كم، يعني جرام اللي يعادل 85 جرام ذهب من عيار 24. المهم النصاب 85 جرام، هذا العيار 24
2: ان شاء الله. معناه لو واحد مثلا زي هكي يسال عن عيار 24 قداش حقه، مو مقدار 85 جرام، 25 يكون ثومه ولا؟
1: ايوه، لو كان انت تو حني باعتبار اني نسيتها، انا اعرفها راه كنت لك نسيتها الحقيقه، قداش وزن ال 21 وقداش وزن ال 18، لكن اقل شيء زي ما الالي ذكرتها حضرتك، تقولي لو كان واحد عنده 85 جرام، تقولي للذهب، تقولي لو كان عندي 85 جرام ذهب عيار 24 قداش يجيبوا لي؟ يقول لك كيت وكيت، قولي له باهيني اللي تو عندي وزن كذا كذا قداش يجيبوا لي؟ كان لقيتي
2: أيوة.
1: نفس الشيء معناها.
2: طيب مثلا نفرضنا اني تو احنا حكينا شيخ، احنا حاليا تو ما عندناش عيار 24، حد اللي عندنا في الحوش اما عيار 5 عيار 18، هذا اللي نسال عليه قداش مثلا كم جرام باش
1: أني هذا باش لو قلت لك أني الجرام ما نعرفهاش، لكن أنت تقدر تدير الآلية اللي قلت على حضرتك، تمشي ترفعي وزنه اللي بيع الذهب، تقول له قداش يجيب لي فلوس هذا، يسمي لك رقم، بعدها تقول له لو كان عندي 85 جرام ذهب عيار 24 قداش يجيبوا لي؟ كان لقيتي نفسه أنت الوزن اللي عندك باعتباره أكثر جاب لك نفس الرقم والله أكثر، معناها تملكي النصاب.
2: ان شاء الله
1: لين تعرفي الوزن، تقدر تستعملي الطريقه هذه ان شاء الله لين تعرفي الوزن ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: الله يكرمك جميعا. انا بشرى، الاخت بشرى تفضلي. الله غالب. ما هي نجول عندنا الاخ رمضان، الحقيقه سال عده اسئله، سال على الدولار حكمه. نقول له يا اخ رمضان، فقهاء دار الإفتاء لا زالوا يقولون بأن شراء الدولار عن طريق المصرف ممنوع، والسبب في هذا لأن لوجود عدة علل أدت إلى منع هذه الصفقة، إلى منع هذه الصفقة، ولذلك ما تشريش لأن يعني يعلنوا على حلها من إذا كان هو المصرف عدل وخاصة هي الإشكالية لعلها ترتكز في قضية المكاتب الصرافة، يعني هل هم المال اللي يشبعوا فيه هذا لمنه؟ هو هل المصرف ولا مملوك لمكتب الصرافة؟ لمنه مملوك؟ الحقيقة مسألة يعني تتعلق بهذا الجانب. فأنت ما الآن ما تشريش. نجول سأل هو عقوا عليه، قال له كان ممنوع، قال له كان مضطر عنده بيت به قاطر يقطر. نقول له هي الاضطرار راهو عند العلماء مش بيت يقطر، راهو البيت الاضطرار عند العلماء ما يفضي إلى الموت، ما يفضي أعاذنا الله وإياكم إلى الموت، هذا يسموه اضطرار. أما الضيق الآخر، الحوش اللي قطر واللي عنده سيارة تمشي وتوقف واللي كذا وكذا، هذه يسموها من الحاجيات. يعني واحد عايش في ضيق، نقول إحنا عايش في ضيق من الحاجيات، يعني فيها شيء من الضيق، وهذا لا يحل الحرام. واللي أقل منه اللي يسموه فيها التحسينيات أو الكماليات، واحد أهم الكماليات يبي نقول إحنا يزوق الحوشة، يبي يدير زلاز، يبي يعني أشياء هي كمالية. والوسطية حاجيات زي هذا اللي حضرتك الآن، والأعلى اللي هي الضروريات التي تفضي إلى الموت عاذنا الله وإياكم، هذه اللي ربي أحل بها أكل الميتة، أكل الحرام، أكل الميتة للمضطر اللي بيشرف على الموت. لكن ناس ماشيين في الصحر قال والله حسينا بالجوع ومشتاقين للحم، وهي جيفة محظوظة عندكم خبزة، عندنا لا مشتاقين للحم، ما تاكلوش جيفة أنتم، هذا مش من باب الضرورة، الضرورة يتكلموا عليها بيموتوا، بيموتوا كل جيفة. هذا الاضطرار يا أخ خالد. والله احنا نتكلموا عليه، نعم على السؤال الأخ رمضان، الأخ رمضان. نجول السؤال الأخ رمضان عنده سؤال آخر، قال من قال لزوجتي أن تطالق وقال لم أنوي الطلاق؟ نقول له راه الطلاق فيه لفظ يسمو فيه الصريح، لفظ صريح وفيه كناية ظاهرة وكناية خفية. اللفظ الصريح هذا ما يبيش نية، هذا ما يبيش نية، هذا يخدم بروحه، هذا مدام من قصد النطق باللفظ تحقق المراد من اللفظ. يعني جيت لفظ بالطلاق يقول لزوجتي أنت طالق، نقول أنت مدام قصدت التلفظ باللفظ حتى لو كنت مازح، حتى لو كنت تخوف فيها تهدد به، يحصل الطلاق، يحصل الطلاق لمن تلفظ بعبارة فيها الطاء واللام والقاف، الطاء واللام والقاف، قالها أنت طالق، قالها مطلقة، قالها طلقناك، قالها هذه كلها تطلق. حتى وبعتالي بيعتذر هو، يقول نمزح معها، في اللي يقول نخوف فيها، في اللي يهدد، نقول هذا كله ما ينفعكش، حصل الطلاق. وهذه الألفاظ اللي المصطلحات اللي توضع للعقود سائرها هكذا، زي اللي يجي في السوق يقول بعتني السيارة، هذا يقول اشريت، نجي نقول يقول نمزح معاك ما بعتهاش، والله يقعد يزوج بنته، قال له زوجناك بنتنا بكيت وكيت، قال له هذاك قبلت، بعتالي يجوه يقول لا نبصروا عليك ما زوجناكش، ما يمشيش كلامهم. هذه ألفاظ تؤدي إلى معنى معين جعلها الشرع لعقد العقود، لعقد العقود، متى ما تلفظ بها مبرم هذا العقد، مبرم هذا العقد، وهي غير كون الطلاق هذا يحل العقود، يحل يعني يحلها، انصرم العقد بالتلفظ بها دام قد قصدها. فعليه نقول له أنت كان هو صغير يبي حتى التأديب، لأن ذكر الفقهاء اللي يحلف به يؤدب، يؤدب، ولكن ما دام هو متزوج كبير حسبت عليه طلقة، ورد باله في من جديد معاش يتكلم بهذا. عنده سؤال آخر، قال الطلاق المعلق هل هو نافذ أم لا؟ نقول نعم، لأن هو شن الطلاق المعلق؟ التعليق إما أن يعلق الإنسان على حل عصمه، وإما أن يعلق الإنسان على نذر، وإما أن يعلق الإنسان على ما يؤدي إلى كفارة. كان هو حلف بالله، قال والله لن أدخل البيت، والله لن أفعل كذا، فهذا حلف بالله سبحانه وتعالى. لو حنت تلزم كفارة يمين، وهذا هو الحق في قضية اليمين بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، اللي قصد الحلف فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا لما حنت عليه يمشي يعطي كفارة، يطعم 10 مساكين، يبقى معاش عنده مشكلة. نوع تاني علق بنذر، قال إن فعلت كذا علي أن أتصدق بشات، إن فعلت كذا علي أن أصوم شهر، إن فعلت كذا علي أن حج. نقول له هذا نذر ما عادش تقدر تبدله، ما جيش إمكانه يمين الحلف بالله، هذا نذر أنت درت اللي قلت عليه يلزمك الشهادة، إن درت بتصيم شهر يلزمك صيام شهر، إن درت بتمشي لعمر الحج يلزمك الذهاب. هذا نوع. النوع الآخر لم يلتزم باليمين بالله ولم يلتزم بالنذر، ولكن التزم بحل العصمة، التزم بحل العصمة إن حصل كذا. وهذا اللي يقول عليه الطلاق لو مشي لحوش فلان، أو يحلف لزوجته يقولها عليك الطلاق ماك ماشي لحوش فلان، فهو التزم بالتطليق لو ذهبت إلى بيت فلان أو لو فعلت كذا وكذا. فهذه الطلقة معلقة زي ما النذر معلق على هذا الفعل. فهذا نقول لو حصل الأمر اللي أنت ذكرته الطلاق معاش أصلا، هو معاش يملك أصلا. لما يقول لو ذهبت إلى بيت فلان أنت طالق أو عليه الطلاق ماك ماشي لحوش فلان، نفس الشيء قالها عليه الطلاق ماك ماشي لحوش فلان أو عليه الطلاق ماك ماشي ومنه عليه اليمين، نقول له هذا أصبح طلاق معلق على الفعل. إذا ذهبت أو فعلت الشيء اللي أنت قلته وقع الطلاق تبي والله ما تبيش. باهي قال ندمت ويرتني ما قلت، نقول هذا أمر يخصك ما دام تعلق بيقع عليك، زي اللي قال لو ذهبت لو حصل كذا علي شات خروف اندم، قال كيف نعطي، نقول بتعطيه بالسيف عليك، ندمت ما ندمتش أمر يخصك ما عادش تعاود من جديد. فهذا إذا تعليق على حل عصمة، فلما يقع المعلق عليه يقع عليه الطلاق. فما تلعبوش بعصمة النساء، ما تلعبوش بعصمة النساء. اليمين بالله يمين بالله، والنذر نذر، والحل حل العصمة حل العصمة. ما تبيش تقع في هذا، نقول أنت من أصلا شن جابك ليه الكلام هذا؟ من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. نجول الرقم 5، قال الطلاق 3 يمشي واحدة ولا لا؟ نقول له هي العصمة في يد منو؟ العصمة في يد الزوج، العصمة في يد الزوج، وهو اللي قرر شن يبي، ما حد يقرر عليه. احنا نقول له يمينك يمشي واحدة والله يمشي ثلاثة، كان هو تلفظ بها ثلاثة خلاص مشيت ثلاثة، وكان هو تلفظ قالها باثنين تمشي اثنين، وكان يبي واحدة يبي واحدة. فهو اللي ألزم نفسه ما ألزم أحد، هو اللي ألزم نفسه. ولهذا اللي قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، هو اللي يملك العصمة فرط فيها بالثلاثة، ومن مازال بيناقش هذا؟ خلاص انفرطت العصمة بالثلاثة، وكان قالها عليه واحدة تمشي واحدة. لكن الخلاف والفرق وين؟ فيما لو ما ذكرش كلمة بالثلاثة، ما ذكرش الرقم، ولكن كرر العبارة، كررها بس، كررها، قالها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هني يحتمل، يحتمل أن تكون هي تأكيد للأولى، يحتمل أن يكون هو يؤكد في الأولى يسمع فيها ويؤكد لها في الموضوع فتمشي واحدة، ويحتمل أنه في خاطره قالها ما سدتكش واحدة خلي نزيدك واحدة تانية يبدو اثنين، وبهذا خطر عليه أن ما سدتكش واحدة تانية خلي نزيدك ثالثة يمشوا ثلاثة. فكان هو خاطر عليه أنه بيزيدها على الطلقة الأولى طلقة تانية وطلقة ثالثة وكررهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق. نقول خلاص المقصودك حصل، انت اللي ربي العصمة جعلها في يدك، كانك زوج مقصودك حصل. اما اذا كان من الاول هو عبر عما في نفسه انهم ثلاثة يمشوا ثلاثة، فهذا يعني الحقيقة اللي بيحافظ عليه اسرته وبيحافظ عليه، يعني نقول احنا صغارة ما اصلا ما يتطرقش للكلام هذا بكل. اختلفت انت والمرأة امشي حطها بحوش اهلها لين يوجهوها اهلها ويشوفوا الغالط منه، مرات انت الغالط يا زوج حطها، وجيبوا واحد من أهلك وواحد من أهلها يناقشوا الموضوع، كانك أنت غلط يردوك كان هي غلطة يردوها قبل لا توصل لهالأيمان هذه اللي تقع فيها وتقعد أنت تخمم فيها. فهذا إذن يا أخ رمضان ما يتعلق بالأسئلة اللي ذكرتها حضرتك. الأخت صالحة قالت هي معاقة وأصيبت بجلطة فقامت بقص شعرها، وذكرت هي اللي وصفت نفسها، قالت قالت قصيت شعري زي الولد، هيك قالت كالولد، هي من وصفت نفسها بهذا. فهي من حيث كونها هي معاقة وعندها جلطة نسأل الله أن يعافيها، نسأل الله أن يعجلها بالشفاء، ونقولها أصبري على ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، لأن أهل البلاء يعطيهم الله سبحانه وتعالى الأجور ويعفو ويكفر عنهم الذنوب. فاللي أصيب بشيء نسأل الله العافية للجميع يصبر ويستصبر، لأن هذه فيها كفارة ذنوب، يعني قد تلقي الله عز وجل وما عليكش ذنب بسبب ما صبرتي في هذه الدنيا. لكن كونك انت تقصي شعرك لانك قالت معاش لحقت عليه باش نمسح ولا كذا، لا، قص الشعر مش ممنوع، قص الشعر مش ممنوع، لكن الفقهاء شنو قالوا؟ قالوا ما يوصلش الى حد التشبه بالرجال، ما يصلش قص الشعر الى حد التشبه بالرجال، تقصيه بالقدر اللي ما زال يعرفوها ان المرأة هذه مرأة، يعني قاعد نقول احنا في مجتمعنا زي الان زي قاعد لكتافها، قاعد لكتافها اهو ماشي اهو تولي يشبحوها شعر لكتافها، اول ما يخطر في بالهم يقولوا هذه مرأة بنت ماشي، لكن تقصي فوق من كتافها قاعد نقول احنا نازل شوية من الجمجمة والله كذا، هي اللي شبهت نفسها، هي اللي شبهت نفسها قالت قصيتها زي الولد، نقولها هني حرام عليك، حرام عليك لأنك وصلت إلى حد التشبه بالرجال. فالمرأة ما توصلش إلى حد التشبه بالرجال، لكن تقدر هي طويل هلبة وضيقها وزي ما قالت هي عندها إعاقة نسأل الله يعافيها، تقص معلش، لكن خليه يبقى على الأقل يلمس، لما تبدي طالقتيه يبدأ هو يلمس في كتافك عاهو قاعدة بعيدة على حد الرجال. الأخ يحيى تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: شيخنا عانكم الله إن شاء الله.
1: أي والله تفضل.
3: أنا استفتيتكم فيما فات بخصوص العمل بنظام التوكات اللي هو يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع. فأنتوا شفتوا لي قلتوا لي يعني بإذن بما أنك أنت هم طلبوا عليك هيك وأنك أنت تمشي في اليوم هذا فمرتبك بإذن الله حلال يكون.
1: به.
3: فأنا اشتغلت لما قدمت بنفسي حوالي 4 شهور نزول لي معاشات 4 شهور وأنا ما مشيتهمش لأربع شهور، ما مشيت منهم الشهر الأخير فقط. وأنا في مفات خادم سنة وما خدتش يعني موالي بالكامل. فاتصلت بال 13-14 قلت خلي نسأل، لأني بما أني ما خدتش سنة في المكان الثاني ما خدتش معاشاتي ما نزلوش، فقلت نسأل يعني 3 شهور هذو ناخذهم حلال أو حرام، ولو حرام في وين نتصرف فيهم. فجابني الشيخ على 13-14 حرم لي حتى اللي هو المعاش الجديد، قال لي نظام الشغل بالتوكاتة هو يعني يعتبر حرام وانت زايد عن الدولة، والدولة يعني لو هي يعني ما لهاش مكان ليك فهي المفروض ان هي ما تقبلكش من الاساس، وانت حتى طريقة خدمتك مرات بالاساس هي حرام. فنبي نستفسر انا تو خايب بالامرين اما، وقلت للشيخ قلت له يعني انا فقط في مفات واستفتيت
1: باه يا اخي يحيى تو سمعت الجواب حاضر
3: حل الشيخ المساله
1: نجاوبك باذن الله
3: عز وجل. اغلب حتى الشعب يعني ماشي بالطريقه هي يعني حتى عائله الوف العائلات يعني تشتغل تو بالنظام هذا يعني فاتحه بيوت بالنظام هو
1: باهي. تسمع الجواب يا
3: المساله الثانيه شيخ
1: حاضر
3: هيك سمعت ان مؤخرا هي الحقيقه يعني ان بين السجود والسجود لازم تذكر كلم يعني لازم تذكر دعاء اللهم اغفر لي، ولو ما ذكرتش الدعاء هو تكون الصلاه باطله. بل فين بنستفتي في المساله هي
1: باهي،
3: قال لنا لو هي مضبوطه لو الواحد انتهى في صلاه شني يعني صلاه العصر مثلا ذكرها وقالها وصلاه المغرب ما قالهاش فشني الفتوى نتاعها.
1: حاضر
3: بورد مشكور بارك
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الأخ عبد الكريم تفضل. الأخ عبد الكريم تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ شن أخبارك؟
1: بارك الله فيك الحمد لله.
4: أدامك الله بالصحة إن شاء الله.
1: وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيك.
4: يا شيخ أنا عندي سؤال.
1: إيه تفضل.
4: أنا بجنبي جامع.
1: إيه.
4: والجامع هذا طبعا الشيخ ديما ما يجيش. ألو.
1: إيه نسمع فيك.
4: الشيخ ديما قلت لك ما يجيش، فطبعا يتقدموا كل مره بشكل اللي يصلوا فينا. قلنا لما يصحش الكلام هذا يديروا لنا الناس تصلي فينا نعرفها. فما فيش فائده، سيبت الصلاه في الجامعه وبدأت نصلي في حوشي.
1: باهي تسمع الجواب ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
1: أم يعقوب تفضلي يا أخت أم يعقوب.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
5: حياكم الله يا شيخ إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
5: يا شيخ بنسألك، أنا معلمة في المدرسة العامة. إحنا شهر 9 يا شيخ وهي ما خدمناش ونزلنا المعاش. خلال هذا المعاش ولا لا؟ يعني إحنا ما خدمناش ونعطي صام وهيك ونزل. ففي هيك استفسرت عليه قالوا لي لا يجوز لكم انتم ما خدمتوش مقابل شيني هذا. والاعتصام هذه دوله يعني في رقبتهم هم ما نعرفش يعني نستفسر دار الافتاء يعني هذا حلال ام لا.
1: باهي
5: يا شيخ بنسال كذلك زي الشخص اللي قبلي على السجود هذا كيف بين الركعتين وفرانك اللهم هذه واحد انتهى كفرتها سجود سهو قبلي لانني ناسيه ولا شيء الكفاره تحت.
1: باهي تسمع جواب ان شاء الله.
5: جزاك الله خيرا ان شاء الله.
1: باهي نجول لأخ احنا السؤال اللي وقفنا فيه لعله كانت نعم الأخت صالحة اللي قالت ذكرت قص الشعر بنغرب نأكدوا لها الأخت صالحة الآن يعني هي الآن ما دام حصل منها هذا الأمر عليها بالاستغفار بس لأن في اللي بعد ما يدير الحاجة يقول حرام يعني نقول يستمر في تأنيب نفسه لين يفوت الحد لا نقول هذا علاج انت كنت ما تعرفيش الحكم تستغفري تجدين الله غفور رحيم يا اخت صالح انت اللي قصيتي شعرك استغفري ربي ما عادش تعاودي قصي ذا بما تشبهيش برجال وس. نجول للسؤال اللي بعده اللي هو لبنت الجبل قالت انها تربي في ايتام وتقوم بجمع بتقسيم هذه المنحة نقول لها أولا تقسيم المنحة اللي تربي في الأيتام وهذا كلام عام للمرأة هذه وغيرها أحيانا الأبناء قصر صغيرين ما يعرفوش ما يصلح بيهم فما تقسميش عليهم الفلوس تعطيه كل واحد في ده مرات يكون سبب في فسادهم نقلات وكروت ومرات يخشوا حتى على أمور تانية ما هيش طيبة لكن هذا أنت وصي عليهم وأنت وليتهم أنت شدي الفلوس ما حد تعطي الفلوس في ده وتصرف عليهم بحسب حاجتهم شن يبوا من أدوات قرطاسية لباس دواء واللي ما يلحقوش عليه ما تعطيه لهمش في ديهم انت دسيه للمستقبل لقد الله يمرض كذا ما مرضوش وقعدوا الفلوس مكدسات تدير لهم بها حاجة فيها فائدة تشري لهم بها أرض تشري لهم وهكذا ما تعطيهمش إذا كانوا مقصر لكن إذا كانوا كبار يعني فائتين سن البلوغ وراشدين كل واحد يعرف ما يصلح به هذا الرشد تصرف طيب ما مش نمشيه نقول تعطيه الفلوس يمشيهم دخان وفساد وغيره هو بالغ وراشد وتصرفه يعني عاقل هذا حتى قسمت عليهم وعطيتهم حقوقهم ما فيش بأس لكن في نفس الوقت انت تسألي ديما اذا كان في مكبار اسأل الجهة اللي تعطي في الفلوس مرات الفلوس رهم خاصات بالقصر والكبير ما عنداش فيهم حق لان الكبير يخش في الميراث لكن العطية اللي تعطيها الضمان ولتعطيها الدولة اسأل عجليها الجهة اللي تعطي في الفلوس قولهم انتم منو قاصدين القصر والبنات القصر في الحوش والله حتى الكبار اللي طالعين كان قالوا لكم هذه منحة معينة تعطى للكبير والصغير اعطوهم وكان قالوا لا هذه صارفينها للزوجة اللي هي حضرتك انت تربي فيهم والقصر اعطي للقصر بس اصرف على القصر وهكذا اذا عودي للجهة هذه هذا اذا ما يتعلق بقضية المنحة وكونها تربي في صغار ولدها حتما انت هل تعطيهم من الفلوس هذا ولا ما تعطيهمش أسأل الجهة اللي تمنح في الفلوس أعطيهم من حقهم بس لكن إذا كان هم مش مخشين معكم إلا إذا كان أنتم كبار صغارك حتى أنت كبار وبتتطوعي وقالوا لك ما فيش باس أعطيهم ما فيش باس في حال كبار لكن في حال عند قصر القصر خلي لهم نصيبهم ما تعطيه لحد نصيبهم خليه لهم القصر من صغارك اللي الزايد دسه لهم وما تعطيش لأبناء أخوهم لأن العيل ما هوش ما عنداش أهلية التصرف والتبرع هذا ما إذا ما ذكرته وإذا كان هم داخلين معاكم من صغر أخوكم أعطيهم حصة بهم إذا كان الجهة قالت لك لا حتى هم معنيين أعطيهم حصة بهم الأخ خالد قال الصلاة بالنظارة الطبية الصلاة بالنظارة ما تضرش يا أخ خالد غير ترد بالك من حاجتين بس إذا ما تكونش النظارة بارزة بحيث تمنع جبهتك من الوصول إلى الأرض وتمنع الأنف من الوصول إلى الأرض إذا كان يا أخ خالد أنت بالنظارة لما تسجد الجبهة الجبين يوصل إلى الأرض والأنف يوصل إلى الأرض ما فيش مشكلة لكن لو كان هي بارزة أنت تلقى في روحك ساجد على النظارة ساجد على النظارة وجبهتك في الهواء نقول لك هذا لابد تنزعها مادام ما فيش ضرر. اذا كان انت تبقى متكي على الكافور نتاع او البلاستيك نتاع النظاره وجبهتك في الهواء او انف الهواء يبقى هذا اذا في ضرر. لكن في حاله انك انت جبهتك واصله في الارض وخشمك الانف واصل في الارض ومش شغلاتك يعني مش دايره لك شغل نتاع نحي وكذا ثابته ومش شغلاتك في صلاتك ما فيهاش مشكله صلي بها. قال في عباره يقولوا فيها الناس درت اللي علي والباقي على الله عز وجل. نقولوا هذا عباره طيبه عبارة طيبة وإذا استشعروا معنى التوكل على الله. لأن شو معنى التوكل يا أخ خالد؟ التوكل هو الأخذ بالأسباب وترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. زي ما الفلاح الآن الفلاح بيزرع الزرع دار اللي عليه حرت وزرع وهذا اللي عليك الباقي أصلا أنت ما عندكش عليه قدرة. الباقي على الله عز وجل ينبت الزرع وينبت التمار وينتجها ويحفظها من الأفات. نعم الباقي على الله عز وجل. كذلك مثلها بقية التصرفات الأخرى، عندك أوراق درتهم في مصلحة، عيلك رفعته بيقرأ، درت أي شيء، أنت درت اللي عليك والباقي على الله عز وجل يوفقه للنجاح ويوفقه لكذا، والأوراق والمستندات اللي رفعها لمصلحة أن ربي يعاونك ويحقق لك مرادك. هذا استشعار التوكل على الله هذا أمر طيب، أمر مطلوب. ما يظنش الإنسان أنه هو الحاجة اللي بينجزها واللي بيديرها، وشي بيرتب عليه النتائج. سلم نفسك لله عز وجل، كان اندارت وحققت اللي تطبيه تحمد الله عز وجل على حصلته، وكانك انت حاجة ما حصلتهاش لا قدر الله قول اللي درته والباقي على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول هذا مراد الله عز وجل. في حالة ما حصلش انت اللي تبيه بعد الجهد اللي درته سلم أمرك لله لأن الأمر بيد الله مش بيدك. هني انت رابح، رابح اندارت الحاجة ولا ما اندارتش انت رابح. كان هندارت بتحمد الله لأنه مش بفضلك انت بفضل الله، وكانها ما صارش منها انت اصلا متوقع الله وهذا وهذه مشيئه الله وانت راضي بما قدره الله سبحانه وتعالى عليك. هذا إذن الاخ في قوله هذا. نقول الاخ قال ان الاخ يحيى يخدم بيوم على يومين. باختصار يا اخ يحيى نقول لك انت صاحب الشغل اذا حدد لك شيء معين انت بتلتزم به. قالك بجي من الساعه كذا للساعه كذا حدد لك ايام انت يعني ان شاء الله ما دام ما فيش محاباه مش لكون اللي شهاد المكان المدير تعرفه يعامل فيك بخصوص محاباة دون الناس زي اللي يقول له والله انت برا وين تبي ويعدب في الناس الاخرى يلزم فيهم بالوقت واحبابه يطلق فيهم. لا هذه محاباة حتى اللي مشي ما يرضاش. لكن انت قالوا لك نبوك داير لك جدول تلتزم بيك توكيت التزم به وان شاء الله ما دام ما فيش محاباة ودرت عليك ان شاء الله حللت قرشك. لكن بعدها كإدارة هي هل تعلم ان هذا هو المطلوب وأن هذا اللي يكفي؟ والله يا ترى من باب الإهمال ومن باب التضيع يعني نقول إحنا النتائج على المال العام يحسبهم الله سبحانه وتعالى هل هذا التقدير يروا أنه هو منصف وأن هذا اللي يصلح بالبلاد؟ والله هي من باب المضارة. بعد هذا اللي نظف المرادي والمدير هو حسبه الله عز وجل بما يعلمه. لكن أنت إن شاء الله إن شاء الله ما عليك شيء في هذا. لكن بعدها اللي ينزل لك قال إن خدمت سنة إذا كان أنت خادمه اللي قبل هذا فعلا ولربما بتعتبرها أنت أخذت نصيبك الأول. لكن هذا اللي ينزل له حاجة ما خدمش عليها ياخذ ذاب اللي خدمه واللي ما خدماش يرد للي عموم مصالح المسلمين يرد لعموم مصالح المسلمين. لكن باعتبار أنت خادم سنة بتمشي لهم الجهاد اللي أصدرت لك الفلوس برا لهم قول لهم راو فيه وفيه واني بنأخذهم في مقابل عملي الأول فهمهم. السجود قال هل لابد نقول اللهم اغفر لي؟ لا هذه مستحبات والمستحبات زي حضرتك زي الأخت اللي سألت اللي هي أم يعقوب مش واجب فيه حتى تركتها مش واجب مش مطلوب أنك أنت تدير سجود سهو لأن هذه مستحبات. يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني بين السجدتين هذا مستحب قلتها ربحت الأجر ولعل الله يستجيب لك وتربح المطلوب. ما قلتهاش ما عليك شيء المهم تمكت بقدر ما يحقق الطمأنينة وهو الاستقرار. فهذا إذن العبارة هذه لو نسيتها ما عليك شيء. الأخ عبد الكريم سأل على الإمام اللي تغيب قالها وحتى هو معش مشي نقول لا ما يحملكش هذا على عدم الذهاب المسجد برا أنت ملك وماله ملك وماله يغيب ولا ما يغيبش. صلى بيك واحد اسمه سعد والله واحد اسمه مسعود والله صلى بيك واحد اسمه مالك والله محمود أنت المهم تقام الصلاة ويتقدم إمام ترى أن قراءة طيبة صلي وراه بس. فأنت ما يحرمكش من صلاة الجماعة تقول أني معاش نمشي لأن الإمام الغيب بالك عنده عذر بالك مريض بلك واخذ اذن من الاوقاف وصار فينا ماشي حتى يدير في عمل تالي للوقف وانت تدري عليه انت. فاذا انت مهما كانت الاسباب ما تربطش روحك بالامام برا للجامع، ولما تقام الصلاه اللي يصلي يصلي وراه، وما يحملكش هذا على الفعل اللي فعلته. المعلمه قالت في العامه وشر انجل شهر 9 وهي ما تخدمش، نقولها بري لجهه العمل اللي انت فيها، قولي لهم جماعه اللي يصرفوا في الفلوس قول لهم راهو فيه وفيه، كان قالوا لك لا احنا عاطين هلك هكي بعتلي على كيفهم. المهم اللي يغيب والله تغيب يبلغ الجهه اللي هو فيها، بعدها الجهه كان هي بتقص عليها تقص المبلغ بتقطع منه، وكان هي تبي تعفيه وتسامحه، هم اذا كان عندهم صلاحيه هم اللي يملكوه الكلام هذا. ونسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم بالحلال الطيب، وأن يتقبل منا وإياكم، وأن يصلح حال العباد والبلاد وألف بيننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد، لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجز، لابد يدا بيد، ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب الأخ سائل الكريم لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء، يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء، لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تقول إن شخص يعني صادف حادث يعني شخص ملقى وكذا يعني يحتاج إلى علاج وإسعاف لكن هو ما سعفاش والسيارة اللي قبل صدمته يعني. فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
1: لا حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعلها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
0: نعم.
1: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوض المقاتل غير المنفوض المقاتل.
0: نعم.
1: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
0: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
1: بالضبط يعني، الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. لبعض الناس اللي ما يبيش ينقد يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي وتو يتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما هذا الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين والله أعلم، لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو بينقده مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبقفوه، والله أعلم لن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولسه يعني إعذار شرعي في نهاية قدر الروح واجب عليك شرعا، حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة، لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل. والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهاون في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، يعني معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطمه يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فأنت وتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول هي الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
0: الآن نحن نوجه أنه يرجع للتقرير الطب الشرعي ويجي يستفتي للدار،
1: هذا الذي أعلمه والله أعلم.
0: الله شيخ بارك الله فيك.
2: الأخت سامي سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريتنا احنا في البطاقة نفسها الآن، احنا دار الإفتاء اللي بيه متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
3: سائل يقول: ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من ولادنا؟ هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها، وانا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث. علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب. باي انت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي انت لانك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على ابوك، والبنت بتطلعها غريبة على ابوها لانها في ذمة زوج اخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا اسباب الميراث، اما النسب واما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح. وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك، حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع. شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها: يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي يعطينك؟ 100,000. تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك، فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش، واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم، لا يجوز، ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء، مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية، تدير حتى القرعة إذا كانت رضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا، ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة. اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرث باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لم بيبيع، قولوا لا معليش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني القابيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم وغصب للحقوق وتعدي. تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها، ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل إنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا. رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا، هذا واجب عليه. رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته، رأوا الله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
4: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقش صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون هذه دليلهم العلماء. نعم. يعني يتحاجون. العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في الفتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفوه، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
3: نعم.
4: فكيف تتجرأ؟
2: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيع في أجهزة إلكترونية، وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في رجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي والله. ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده. لا ف يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوفه هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر. لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى نقول وقاعة اليقين اللي يثبت بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث ما نعرفوش السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البائع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح لي بأسلوب يعني قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقولة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته.

0: هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا في عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت لهش وكذا وما بينت لهش، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أمتى ما يضركش؟ لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا الجهاز للفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير. كان فعلا قديم وانصف الرجل كان ما تبدش ذلك وظهر أن العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
1: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
2: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس. فالرجل ماذا ما هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد، فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقد هو وضوءه.
1: كويس.
2: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا؟ إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
1: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
2: نعم. القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
1: نعم. الله يبارك فيك شيخ.
0: أن الأخ سعد سأل لمسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة وذكر لك يعني نفرق بيناتهم باسم الرغيبة. نعم، هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقصد به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة، والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق ليدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
3: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان. فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن طبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
5: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جداً.

0: ويسبب أذى للجالسين وكذا. فبالإضافة إلى أن فيه إسراف، حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه، هذا حرام قطعا. راه الآن ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدا، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ماليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم. راه يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء، لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفم يعني بالدخان من غير ردة أتى بمأثمي، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقول لك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء، راهو يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني معش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
1: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
2: يا أستاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
1: آمين
2: وبارك الله فيك.
1: آمين
2: وأتني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
1: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
2: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
1: إيه تفضل.
2: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
1: إيه ولد أخوك. إيه
2: ابن أخويا بخصام أخوته هاجر بوه أمه، أمه وبوه يقولوا لي برال بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي نرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد وهل نسيبه لله؟
1: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا. أي نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من الأئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير، هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
3: الأخت أم محمد سألت سؤالين، السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
4: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقولوا إحنا نغزة إبرة ولا حد ناشاموس ولا شينا نسكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهادي، الأشياء هذه اللي تخرج معروفة يعدها سبعة، ومن المخرجين قال من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه.
3: نعم. النوم الثقيل وكذا،
4: النوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
3: نعم بارك الله فيكم.
5: شفنا لا نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه عن الوضوء؟
6: يكفي. نعم مسألة هذه مستخلة من دمير مياه يدخل، يعني الله أعلم مسألة خلاف، هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد
5: يمرر الأعضاء أو لا؟
6: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا هي واجب.
5: والله شكرا. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول عفوا تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به، مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
6: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
5: نعم،
6: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة، وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريه قديما شوي يعني بالسريه بتاع يقولوا محفوظ وكذا، وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يجوا فيهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديل له؟
5: صحيح
6: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره، تقول في بعض الأعمال حتى بالنظاره حقيقه يصعب ولا فتحه ولا تصفحه. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد او تعميم يعني بعدم يعني طباعه مثل هذه المصاحف اذا كان في موجوده هنا، او عدم استيرادها لانه راه عرضه للامتحان يا شيخ، او شيء ورقه لا يتحمل بالتجربه الورقه متاعها تقل الورقه بعد الورقات تلقاها ساقطه منه. وهذه عرضه للامتحان يدخل حتى الانسان في عقيدته، يعني تعرف انت امتحان كتاب الله يعني او جزء منه ولو ايه يعني ما فيها اشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول انه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ ان يعني يحفظ المسجد يعرف ان يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط ان يقرا فيه يعني في كل مره يعني.
5: والله شيخ بارك الله فيك.
7: الاخ حسين قال ان في يوم وفاه امه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه انه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بانه ما تكلمش اظن اخوته او حد من العيله وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال لي انه كان في لحظه او في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن عن هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
8: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونهم حتى للحيوانات الدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
0: الإسلامية. نعم جيد.
9: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
0: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
9: ترجيع على المعاصي.
0: نعم
9: ترجيع على المعاصي.
0: نعم. ذكر الخمر وذكر
9: نعم كلها ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست امرأة معينة.
0: نعم
9: امرأة عامة
0: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
9: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات صحيح.
0: طيب. وهذه السائلة الأخت مريم نقول هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي، المذهب الشافعي هناك تردد فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفع وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية، وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة، يعني قال هذا مثلة يعني فيه تشبه بالنساء وهو بدعة، وقال يعني ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب، قال يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك، من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن، فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة، فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب، يعني ما يحتاجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقها. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من يعني زي ما نقول إحنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول إحنا الكريمة ولا كذا يسويه، يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا، وكل ما سمي في العرف لحية يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
10: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس، التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما، والكلام نقول فيه هني للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أراه ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توع لحسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة، والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلفلك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا عن تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك، إذا كان الزوج صادق. الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مصادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، أراه الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لي كنتي أراه يعتبر زنا والعياذ بالله، لأنه مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها. فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عنديني. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع لك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص هو كان نقول بتضرر بالمرأة والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الواحدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب وهذه مش المرأة، وما ننصحكش انك تشدي فيها وتصل عليها، لان مرات تكون النتيجه زي الاول اللي قلناها، اذا كان كاذب هذه معصيه، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجه الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبه مره اثنين ثلاثه عشره ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد. على كل حالة وحالتها، عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب، الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قل له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى. هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش يعني، أو تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تو حتى دارت قصة نقولوا لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور النساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك إنها حلال ولا كذا، لكن يعني كان بكون مرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى مرأة مع رجلها، أو يقعدوا ممكن اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونها هو ولا في تلفونها هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسها في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسها في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن أنبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
0: الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس يعني ما يغطيه، هذا الأصل الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشاربة أو كذا يغطوا الرأس وينزلوها عليه هنا يعني من أسفل الدقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة الأخت السائلة نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن ليعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته. يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال. الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ معادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أروا الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني إحنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. رأوا الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه إحنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدوهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد أن فسخ لأي غرض، البنت تقعد معادش يقربها حد، يقول لك كيش بحشم فيه، أكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطت وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني احنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها، يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا، هذا ما يجوزش الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لم بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك. يعني الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاج إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها، ما عادش يقدر. لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة الرجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش 3. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعد فهذا غير واقع، لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة، معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية، ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق، بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
11: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها عشر مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين،
4: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين،
4: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين،
4: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين،
4: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يأتون

0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس.

0: على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وأمروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فأما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله برخمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا: السبلات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
0: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم شيخنا الكريم. شيخنا، أتممنا ما يتعلق بباب الوضوء من شروطه واجباته ومستحباته وأخيرا نواقضه وما لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. والحديث اليوم شيخنا يتمحور حول مسألة المسح على الخفين. تعلمون شيخنا الكريم أن هذه المسألة يعني في هذه الأزمان وهذه الأوقات يعني يكثر حولها اللغط، ويكثر حولها يعني مسألة المسح على الجوارب. هناك من يقول بجوازه، وهناك يعني أكثر العلماء على أن يشترط هناك شروط قد لا يتوفر معظمها في الجوارب المعروفة الآن في زماننا. فلو تفصلون لنا الكلام شيخنا الكريم في هذه المسألة مشكورين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. مسألتنا اليوم إن شاء الله تعالى في المسح على الخفين. وبداية يجب أن نعرف تعريفا واضحا بالذي يراد بالخف. لأن المسألة هذه كما ذكرتم بارك الله فيكم يحدث فيها تداخل عند عامة الناس، فيدخلون ما ليس خفا في أحكام الخف كالجوارب مثلا، الجورب اللي نسمو فيه في بلادنا احنا الشخشير، والجورب هذا في منه شخشير رقيق وفي منه شخشير غليظ وصيفي وشتوي، ويستر كامل الرجل ما يسترش. مسألتنا لا تتعلق هنا بالمسح على الجورب، وسنتعرض إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من الكلام على الخفين إلى قضية المسح على الجوارب. أما مسألتنا الآن فهي المسح على الخفين. فما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، يعني الخف مصنوع من الجلد، يلبس على شكل الجورب إلا إن هو من الجلد. ويوجد أيضا ما يسمى بالجورب المجلد، وأيضا ما يسمى بالموق. الموق هذا خف قصير يلبس فوق الخف، وهناك من أوجد فرقا آخر بين الخف والموق، فقال أن الفرق بينهما أن الخف مبطن بخلاف الموق. وأيضا ما يسمى بالجرموق، إذا قلنا احنا الموق قصير فالجرموق خف غليظ طويل. لماذا نحن نذكر التفرقة وبيان معنى هذه الألفاظ؟ حتى نعلم ما يدخل في مسألتنا، لأن بعض الناس الآن عندما يتكلمون عن المسعى للجوارب يعطونها أحكام المسعى للخفين، والمطلع والطالب العلم يعلم الفرق بين المسألتين، بين المسح على الخفين وبين المسح على الجوربين، هناك فرق شاسع. حتى يعني في جواز المسح من عدم جوازه فيكاد ينعقد الاتفاق في المسح على الخفين، أما الجورب فغالب أهل العلم على عدم جواز المسح عليه. أيضا نعرف بالنعل، والنعل أيضا فيه مسألة مسعى على النعال، وإن كان الأئمة الأربعة غير ما يعني مشروع عندهم مسألة المسعى على النعال، لكن تدخل في هذا الباب الآن أصبح الناس يفعلون ذلك. هناك من يأتي يتوضأ ثم يمسع على نعله ثم ينزع نعله ويدخل يصلي، هذه المسألة أصبحت مشاهدة يعني. فما هو النعل؟ النعل هو جلد يوقي الخف من الأرض، يعني نقول احنا بتعريف بلغتنا احنا الكندرة المداس، هذا كله يدخل فيه مسمى النعل.

نأتي إلى الكلام عن مشروعية المسح على الخفين. الصحيح أن المسح على الخفين أنه من الرخص، شرعت على وجه التخفيف والتسهيل بدلا من غسل الرجلين، لأن الفريضة في الوضوء هي غسل الرجلين، فالمسح على الخفين هو في الحقيقة بديل عن غسل الرجلين في الوضوء. ويكون في الوضوء دون الغسل، وهل هو مخصوص بالمقيم أم إنه رخصة للمقيم وللمسافر؟ هناك روايات موجودة في كتب الفقه كما جاء في المدونة رواية عن إمامنا مالك أن المقيم لا يمسح وإنما يمسح المسافر، والصحيح أن المسح على الخفين جائز للمقيم وللمسافر وللرجل والمرأة على حد سواء. وكون رخصة بدل الغسل هي المشقة في خلع الخفين لمن يريد الوضوء عند كل صلاة، والمسح على الخفين ثابت بالسنة الصحيحة، بل إن الحسن البصري عليه رحمة الله يقول حدثني 70 من الصحابة رضوان الله عليهم بالمسح على الخفين. بل إن جمهور الصحابة وجمهور علماء الأمة اتفقوا على جوازه، والأخبار مستفيضة بذلك، وحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في الصحيح هو العمدة، فقد جاء في الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى قضاء الحاجة كان لابس خفين، ولما جاء يتوضأ دار أعضاء الوضوء كلها، ولما وصل في رجليه لم ينزع عليه الصلاة والسلام خفيه، وإنما مسح عليهما. وأيضا في الصحيح حديث آخر عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني جرير بن عبد الله صحابي جليل، بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال رضي الله عنه: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وطبعا جرير بن عبد الله رضي الله عنه إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، إن سورة المائدة جت فيها الآية الكريمة بوضوء غسل الرجلين. نعم. يقول شهر بن حوجب: فقلت له، يعني لجرير رضي الله عنه: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال رضي الله عنه: ما أسلمت إلا بعد المائدة. هذا الحديث كان يعجب كثيرا من الفقهاء والعلماء، لأن فيه حجة على من أنكر المسح على الخفين، باعتبار أنهم الذي أنكر يتأول أن المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة، يعني بيقول أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، فادعوا أن الآية ناسخة لحديث المسح على الخفين، وحديث جرير رضي الله عنه يرد ذلك.

0: بالنسبة لما نقل عن إمامنا مالك رضي الله عنه من روايات في مسألة المسح على الخفين، أن مالكا رحمه الله كان في أول الأمر يكره المسح على الخفين، وهذا يروي عنه صاحبه عبد الله ابن وهب المصري في رواية ابن وهب عن مالك أنه قال: لا أمسح في السفر والحضر، ثم رجع عن ذلك. والرواية اللي ذكرناها بكري أنه يمسح في السفر لا الحضر
1: دون الحضر.
0: ابن وهب رحمه الله تعالى يقول: آخر ما فارقته على المسح عند مالك أنه يمسح في السفر والحضر. وهذا هو مشهور المذهب، أنه يجوز المسح في السفر وفي الحضر. الآن

0: نأتي إلى صفة الخف الذي يمسح عليه. باعتبار ان احنا قلنا بعض الناس يدخلون الجورب في الخف. فلعلمائنا رحمهم الله تعالى شروط في المسح على الخفين. نحن قلنا نتكلم في الخفين لا الجوربين، وعندما نكمل المسألة الخفين بإذن الله تعالى نتكلم في الجوربين. الشرط الأول أن يكون الخف من جلد طاهر، لأن المسح على الخف رخصة، فالرخصة يختصر فيها على ما ورد، لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها بخلاف العزيمة. وكان بنقوله من جلد طاهر بنتعرضه أيضا لمسألة
1: الدباغ، هل
0: يطهر، هل يطهر جلد الميتة أو لا، وهذا كلام كثير تكلمنا فيه في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. وباختصار نقول أنه يجوز المسح على الجلد الميتة إذا دبغ، باعتبار أن الدباغ
1: يطهر
0: الجلد. الشرط الثاني أن يكون صاحبه متوضئا وقت لبسه، يعني لما لبس الخف هذا كان عليه الوضوء. معناها اللي لبس الخف وهو مش متوضي ما يمسحش عليه. وهذا لي يعني ذكر في حديث شعبة، قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. يعني هنا ذكر في الحديث السفر وذكر أنه أدخلهما طاهرتين. أيضا من الشروط أو الشرط الثالث أن يكون مأذونا في لبسه، فمثلا الإنسان لما يحرم بعمرة وإلا بحج، فمن محظورات الإحرام المحيط والمخيط، فليس للمحرم أن يلبس الخف وهو محرم من غير اضطرار وغير ضرورة. بقى يا سيدي لو سكر راسه وقال بنلبسه ليس لي ضرورة يعني، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح عليه. باعتبار ان هذا الامر هو رخصة، والرخصة لا تكون وسيلة للمعصية. باهي لو كنا احنا قلنا هذا في الراجل المحرم، المحرمة كيف مال المرأة؟ هل المرأة مثل الرجل في هذا او لا؟ قالوا لا، باعتبار ان المحرمة ليست ممنوعة من لبس الخفي، فلهذا يجوز لها وهي محرمة أن تمسح عليه، بشرط كيف ما قلنا أنه تكون لبسات عليه وضوء. أيضا لو كان الرجل المحرم قد لبس الخف لضرورة فقالوا أيضا يجوز له أن يمسح عليهما. هنا جزئية أيضا تتعلق بالمسافر سفر معصية، هل يمسح على الخفين؟ قالوا هنا يختلف الأمر. لا يجوز المسح على الخف لمن كان عاصيا بلبسه، بخلاف من كان مسافرا سفر معصية فيمسح عليهما، باعتبار أن المسح قلنا يجوز في الحضر والسفر. قالوا هنا في قاعدة أن الرخصة التي يجوز الأخذ بها في السفر والحضر لا يشترط في سفرها أن يكون مباحا، كالتيمم عند الحاجة إليه وأكل الميتة للمضطر، فإن هذا الأمر يكون في السفر والحضر. أما الرخص التي لا يجوز الأخذ بها إلا في السفر مثلا زي قصر الصلاة، قصر الرباعية، ما يجيش إنسان في الحضر وبيقصر الرباعية، وإنما القصر في السفر بشروطه، وأيضا الفطر في رمضان حتى هو
1: خاص بالسفر،
0: خاص بالسفر، خاص بالسفر، فلا يجوز الأخذ بها إلا في السفر المباح، ولهذا المسافر سفر معصية ما يفطرش وما يخسرش الصلاة. أيضا من شروط المسح على الخفين هو الشرط الرابع أن يكون قد لبسه لغرض مشروع، زي مثلا الناس اللي عندها البرد هذه تلقاهم يلبسوا في الخف وقاية من البرد، أو في بعض الأماكن اللي تكثر فيها مثلا الهوام كالعقارب وغيرها مما يلدغ الإنسان، أو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيخرج من هذا من يلبس الخفين ترفها وتعاظما، أو باش بيمسح عليهم بس يعني، وفي وقعنا هذا يحدث كثيرا. باهي قالوا المرأة اللي تحني في رجلها محني رجلها وهي على وضوء تلبس خفيها لتمسع عليهما باش يقعد أثر الخضاب يعني. فهمناها كيف هذه توا امرأة جت حنت رجلها وطبعا الحنة هذه تبي وقت باش يقولوا تصبغ وباش كذاب تاخذ وقت. وهي شي تدير تحني رجليها وهي متوضية وتحني رجليها وتلبس الخف باش يقعد تقعد الحنة اكثر وقت وباش لما تتوضى تمسح عليه الخف. هذه المسألة فيها قولان، قول بالجواز وقول بالمنع. وابن رشد عليه رحمة الله ذهب إلى الجواز مع الكراهة. الشرط الخامس إزالة ما فوقه من حائل ليمنع وصول الماء إلى الخف، يكون فيه مثلا شمنت، يكون فيه طين، يكون فيه روث ملبز يعني الخف ما عليه عازل نقوله. ولهذا قالوا من صلى بخفين بعد أن مسح عليهما وكان فيهما الطين فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إن كان الطين في أعلى الخف، باعتبار أن الواجب هو مسح أعلى الخف. ويستحب له الإعادة لو كان الطين في أسفل الخف، باعتبار أن المسح أسفل الخف سنة.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نستكمل بعده ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم. مستمعي الكرام كونوا معنا،
3: تستمعون الآن

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مجددا مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، أشرتم في آخر كلامكم إلى أن مسح أعلى الخف واجب ومسح الأسفل سنة، فلو تبينون لنا شيخنا صفة المسح ويعني ما يتعلق بكيفية المسح.
1: نعم، المقرر عند علمائنا أن مسح أعلى الخف واجب، يعني الخف الجزء الفوقي كله يجب مسحه، ومسح أسفله سنة. ولهذا قالوا ترك مسح جزء منه كترك مسحه كله. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قلنا أن الحديث هذا هو يعني يرجع إليه في هذه المسألة، اللي يقول فيه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين على ظاهرهما. وأيضا حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفيه. هناك بعض الروايات في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم كعمر بن عبد العزيز والإمام الشافعي، ونقل أو نسب هذا إلى سعد وإلى ابن عمر رضي الله عنهما، بل إن الترمذي عليه رحمة الله قال وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. ولهذا من ترك مسح أسفل الخف ومسح أعلاه فإن صلاته صحيحة، لكن مراعاة للخلاف يندب له
4: أن يعيد الصلاة ما لم يخرج وقتها. بخلاف من ترك مسح الأعلى فإن صلاته باطلة.
3: لتركه الواجب يعني.
4: نعم، لتركه الواجب. ما يتعلق بصفة المسح في الخف، وأنبه هنا المستمعين الكرام أن كلامنا الآن في الخف لا في الجورب. الخف لي من الجلد. صفة المسح أن يجعل الماسح يده اليمنى من فوق الخف عند طرف الأصابع، ويجعل يده اليسرى من تحتها، ثم يمر بيديه ماسحا إلى حد الكعبين مرة واحدة. يعني ياخذ إذا اليمين يجعلها من فوق وإلى اليسار من اللوطة، ويبدأ من جهة الأصابع ويجي جاي إلى الكعبين مرة واحدة، وكذلك في الرجل اليسرى، إلا أنه يعكس فيجعل يده اليمنى من تحت الخف في الرجل اليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقه. باهي لو خالف هذه الطريقة، هو مسح لكن مش بالكيفية هذه، هل يصح المسح؟ قالوا نعم، السنة أن يفعل هذه الطريقة، ولو مسح بخلافها فالمسح صحيح والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعلكم شيخنا تتعرضون إلى مسألة مبطلات المسح أو كذلك مكروهاته، وما هي المدة شيخنا المقررة في المسح؟ هل هي يعني مقيدة بوقت معين؟ يختلف عن حال الشخص ما إذا كان مقيما أو مسافرا، أو الأمر يعني فيهما سواء وليست هناك مدة معينة؟
4: لنبدأ أولا بذكر المكروهات. المسح على الخفين يعني فيه رفع للمشقة ومبني على الرخصة وعلى التخفيف، ولهذا قالوا بكراهية تتبع طيات الخف وما يحدث فيه من تعكرشات. نقول احنا يبدأ الخف مرات في طيات وفي تعكالك، هذا كله ما يتبعاش، لأنه هو أصلا مبني على التخفيف. وأيضا من المكروهات الزيادة فوق المرة، يمسح مرة واحدة ما يقعدش يعاود. أيضا يكره أن يتحول المسح إلى غسل، بدل ما يمسح على الخف يغسله. هذا كله مخالف للصفة اللي ورد فيها المسح على الخفين الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لمنافاته المقصد الذي شرع من أجله المسح على الخفين، هو التخفيف وليس المشقة. أيضا الآن نأتي إلى مبطلات المسح، تكلمنا في المكروهات، نأتي إلى مبطلات المسح. مما يبطل المسح نزع الخفين، أيضا من مبطلات المسح إن حصل شيء يوجب الغسل الشرعي، مثلا الحيض للمرأة، النفاس، الجنابة للرجل والمرأة، لأن هذا شين يبي؟ يبي غسل، فهذا يبطل المسح. لأنه في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، كنا في سفر يعني، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائث وبول ونوم ما يضرش. الغائث والنوم والبول ما يضرش، لو حصل له فإنه يتوضأ ويمسح على خفيه، لكن لو حصلت له جنابة،
3: حدث أكبر يعني،
4: أيوة حدث أكبر، هذا خلاص يبي الغسل. أيضا مما يبطل المسح تمزق الخف بحيث يخرج منه ثلث القدم الرجل يعني، هذا هو المشهور يقدر بالثلث، ومن أهل العلم من جعل المسألة عرفية تقدر بالعرف. أيضا نزع إحدى الرجلين من الخف بعد المسح، فبنزع إحداهما تجب المبادرة عند نزعها إلى نزع الأخرى، ويلزم هنا شنو؟ غسل الرجلين. راه ما ينفعش إنه هو مثلا نحى رجل فيغسلها ويمسح على الثانية، لا، هنا إذا نحى رجل بنحي الأخرى بيغسلهم الزوز. فلا يجمع بين المسح والغسل، يعني رجل نغسلوها ورجل نمسح عليها على الخف في طهارة واحدة. باهي هذا الذي نزع خفيه، هل يعيد وضوءه أم يغسل رجليه فقط ماذا ما قعد عليه الماء؟ قالوا إن غسل رجليه على الفور فإنه يكفيه، إن غسل رجليه على الفور فإنه يكفيه، باعتبار أن الموالاة هو الفور، هذا من فرائض الوضوء. مسألة أخرى قالوا لو نزعه في صلاته فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة. أما من لا يشترط الموالاة من أهل العلم، من لا يشترط الموالاة في الوضوء زي مثلا مذهب الأحناف والشافعية، فعندهم يصح الغسل حتى لو تأخر، علماء الحنابلة يقولون بأن مجرد النزع يبطل الوضوء، مجرد النزع هو يبطل الوضوء،
3: يجب عليه يعني شيخنا ابتداء الوضوء من أوله يعني،
4: نعم،
3: ليس غسل الرجلين فقط.
4: نعم، إذا نحن لو احنا خذينا الصورة نقولوا على 3 أقوال. علماءنا المالكية قالوا إذا نزع فإنه إن غسلهما
3: فورا
4: فإنه يكفي.
3: نعم.
4: الحنابلة قالوا لا، ما ينفعش حتى ولو فور، باعتبار أن مجرد النزع يبطل الوضوء. الشافعية والأحناف قالوا يكفيه حتى ولو
3: بعد الوقت
4: تأخر، لأن الموالاة ليست
3: واجبة
4: مشروطة عندهم. نذكر الآن بعض المندوبات في المسح على الخفين. ندب علماؤنا للمقيم، لأن المسألة فيها المقيم وفيها المسافر، ندب علماؤنا للمقيم أن ينزع خفيه كل جمعة. ليش؟ ليش ما قالوش سبت؟ ليش ما قالوش أحد؟ علاش قالوا جمعة؟ قالوا لغسل الجمعة، لسنية غسل الجمعة. فقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه وفد إلى عمر بن الخطاب عاما، قال عقبة: وعلي خفاني من تلك الخفاف الغلاظ. فقال لي عمر: متى عهدك بلبسهما؟ أم تلبستهم يعني؟ فقال: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة. فقال له عمر رضي الله عنه: أصبت. من المندوب في المسح أن يبدأ المسح من مقدمة الأصابع، الرجل كما ذكرناها، ويجزئ بأي طريقة أخرى. أيضا ذكرنا مسح أسفل الخف، مسألة المدة في المسح باعتبار أن الأحاديث جاء بعض الأحاديث جاء فيها مسألة التوقيت، ثلاثة أيام وغيرها. فالمذهب عندنا خلاف ما ذهب إليه الجمهور. الجمهور ذهبوا إلى تحديد مدة المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، لحديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال عليه الصلاة والسلام: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. وهذا اللي يعني لما أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما نقل هذا الكلام في الاستذكار قال: أكثر التابعين والفقهاء على القول بالتوقيت في المسح، وهو الأحوط، لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمسة عشر صلاة ثلاثة أيام وليلهم، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمع العلماء على المسح، ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. مسألة فقهية، مسألة الأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف. لكن مذهب علمائنا أنه يجوز لمن لبس الخف على طهارة أن يمسح عليه من غير تحديد مدة،
3: لحديث أنس رضي الله عنه.
4: هذا اللي بنقوله، بارك الله فيك. ما يجيش واحد ويقول خيرهم المالكية، ما هذا كلام للأسف يتكرر من بعض يعني طلبة العلم المبتدئين وغيرها، يخلي المسألة فيها إنكار وفيها كذا، والبعض للأسف الشديد يوصف الأمر لمخالفة هدي النبي وترك السنة ويصفهم بالابتداع وغيرها. لا، لما قالوا عندهم معلش يستندوا، حتى هم علماء المالكية ليش ما حددوش؟ قالوا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسع عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. فحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه قبل قليل لمسح يوم الجمعة وقعد أسبوع ما امسحش، فهذا أيضا فعل عمر وابنها عبد الله رضي الله عنهما. لعلنا يعني نقف إن شاء الله هنا، ثم يعني في الحلقة القادمة نتكلم في مسألة المسح على الجورب هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
3: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خير الجزاء. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الوقت المخصص لحلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم وحلقة قادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إياها.
1: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي؟ والله عدتها زي الأرملة. نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها، لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقول لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة الوارد. باهي الأخ وجدي، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: مبارك مبارك يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
2: الله، عندنا سؤال.
1: تفضل.
2: عندي عمي توفى يوم 31/5.
1: إيه.
2: يوافق 31/5. يوافق 31/5. الساعة 7 صباحا توفى. أمتى ترمي العدة؟ قالوا لنا يوم
1: أمتى توفى؟ الساعة، الساعة أمتى قلت لي؟
2: 7 صباحا.
1: باهي. طيب إن شاء الله يا أخ وجدي بترجينا بعد الفاصل باش نشوف التقويم.
2: نضرب حساب. شخص ثاني بالسؤال.
1: تفضل.
2: هو المرفات الجنفية قلت اليوم 24 ربيع الآخر، لكن اليوم 24 ربيع الآخر من شروق الشمس ولا ترمي العدة ولا بعد زوال الشمس؟
1: لا، إذا كان أنت جاوبوك عليه الوقت يبقى هذا الأمر سهل. إذن العبرة بغروب الشمس. بغروب الشمس، لما تغرب الشمس آخر يوم قالوا لك عليه المغرب. المغرب يقول الله أكبر وتكون هي خرجت من العدة، لأن الليل سابق النهار، وبالتالي هو الليل لما يدخل المغرب هو لليوم الثاني مش اليوم اللي انت فيه، فبغروب الشمس تكون خرجت من العدة.
2: معناته يوم 24 هذا ربيع الآخر بعد صلاة المغرب.
1: أيوه، تسمع المغرب يقول الله أكبر تكون هي خرجت من العدة. إذن ما فيش داعي نضربوك الحساب، إحنا ما دام أنت عارف الوقت.
2: تمام. بارك الله فيك شيخ.
1: اي والله. تفضل تفضل تفضل الاخ عبد الله، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
3: جزاكم الله خير.
1: وياكم ان شاء الله، الله يبارك فيك. تفضل.
3: بالله شيخنا، قول الله عز وجل يعني لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، يعني الانسان الذي يتعرض للظلم يعني يتعرض لمظلمه، هل يجوز يعني انه يتكلم يعني بين الناس كذا؟ زي ما قلنا احنا في المربيع بتاعنا وفي جلساتنا وفي وتوقف يعني في محل يعني قريب عليك وتوضح المظلمه بتاعك وتقول ان الشخص هذا مثلا يفتري ويكذب وكذا ويتبلى، هل هذا هو هيك تفسير الايه؟ جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك.
1: الله ان شاء الله. نعم. نعم. الأخ سعد، تفضل.
4: شكرا لك.
1: تفضل تفضل، الله يبارك فيكم. الأخ سعد معنا.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله تفضلوا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
4: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك شيخ.
1: أحييك
4: في مجهوداتك البرنامج الديني، كثر الله من حسناتك شيخ. سؤالي عن أداء البنات والأب والبنات والأولاد يعني في كبر أبوهم وأمهم في العمر هذا، يعني نبيك نصيحة عن
1: حاضر. حاضر. تعامل الأباء الأبناء البنات والأولاد مع الأب
4: وين يكبروا الأم والأب يعني البنات والولاد وكذا.
1: باي حاضر
4: ربي يحفظ.
1: أيوة.
5: معنا عبد الله شيخنا.
1: الأخ عبد الله تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
6: بارك الله فيك شيخنا فاضل، وبارك الله في جميع مشاهد دار الافتاء الليبيه، طال الله عمركم جميعا في طاعته.
1: امين واياكم ان شاء الله.
6: نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يفرج علينا هو يفرج على جميع المسلمين في كل مكان. يا شيخ لو سمحت، يقول الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كيف يكون التغيير النفسي يا شيخ؟ لان نعرف ان جهاد النفس هذا امر شديد وصعب جدا. أسهل الطرق أن الواحد يؤدب نفسه يعني. واضح يا شيخ إن شاء الله.
1: نعم، أسهل الطرق لتأديب النفس.
6: أيوة بارك الله فيك
1: إن شاء الله. نعم. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائل يسأل يقول بأنه في بعض المرات قال: أكون في العمل ويعود للبيت تعبان جدا، قال وأنه يدخل وقت الصلاة يؤخرها إلى أن يعني يستريح، يعني يؤخر وقت الصلاة إلى أن يستريح، فهل هذا يجوز؟ نقول له والله يا سائل في بعض الأحوال جائز، وفي بعض الأشياء الأحوال ممنوع. كيف نعرفه في بعض الأحوال جائز أنك أنت تستريح شوية، وفي بعض الأحوال يجب عليك أن تبادر؟ نقول لك هذا بحسب معرفتك بوقت الصلاة، لأن وقت الصلاة هو محدد من عند الله سبحانه وتعالى. أمتى نوقع الصلاة؟ يعني جعل لها بداية ونهاية، وهذا الذي يسمى بالوقت الاختياري. فإذا كان الإنسان في أول الوقت الاختياري بإمكانه يقعد يجلس يقول لين نرتاح ولين كذا، مش ممنوع، لأن الوقت مازال يتسع، يعني مازال يتحمل ينتظر، مازال في فسحة. فإذا كان أنت في خلال الوقت الاختياري حتى قلت والله بنقعد نرتاح شوية، والله مثلا شغلت بأي أمر من الأمور، ما فيش بأس. لكن لو كنت خايف من خروج الوقت فيجب عليك أن تبادر. وهذا ما يتعلق بتحديد الوقت هذا من عند الله عز وجل، كما تقدم ما يسمى بحديث جبريل المعروف لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء والمعراج. جاء جبريل عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلوات ليلة الإسراء والمعراج، فرضت الصلوات الخمس. اليوم الثاني جاء جبريل عليه السلام بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات هذه الصلوات، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في أول وقتها وهو وقت الزوال، ثم جاءه في وقت العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه في المغرب عند غروب الشمس، وهكذا بقية الصلوات في أوقاتها، وعاد من جديد في اليوم الثاني. في اليوم الثاني تأخر عن الظهر وتأخر عن العصر. في اليوم الأول الظهر جاءه لما صار ظل كل شيء مثله في عند الزوال، اليوم الثاني جاءه عندما صار ظل كل شيء مثله، والعصر كذلك زاد عليه. اليوم الأول كان العصر جاه كلما عندما صار ظل كل شيء مثله، ثاني يوم جاه عندما صار ظل كل شيء مثليه، يعني كان القائمة اللي موجود نقوله حنين العمود طولها متر، اليوم الأول جاه لما صار الظل مترو، لكن ثاني يوم جاه لما صار الظل زوز مترو. باهي كويس. إذن وهكذا الصلوات بينها جبريل في أولها ومنتهاها بالعلامات اللي يعرفها كل حد، بحركة الشمس وغروب الشمس وغياب الشفق وهكذا، وثلث الليل أو نصف الليل، العلامات التي يدركها المتعلم والجاهل نقول إحنا. فإذا كان الإنسان لما رجع من العمل الشاهد لسؤال الأخ هذا كان في أول الوقت بإمكانه يرتاح شوية وبعدين يصلي، لأن الوقت مازال يتحمل. لكن إذا كان هو جاي في آخر الوقت نقول له ما تقدرش أنت، عليك أن تبادر بالصلاة. وطبعا هذا أوقات الصلاة غير جبنا أمثلة، وإلا تحتاج إلى وقت أوسع من هذا من حيث بيان الأوقات التي بينها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمى الوقت الاختياري ثم الضروري، ثم إذا خرج الضروري والاختياري يدخل إلى وقت القضاء بدل الأداء يبدأ قضاء، وهذا حرم عليه، حرم عليه. وورد فيه وعيد حتى ليخرج من الاختياري، ورد فيه الوعيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا هو الذي يؤخر الصلاة، يعني يسهو ويؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها التي شرع لها. وقالوا الويل هو وادي من أودية جهنم، أعاذنا الله وإياكم، يجري بالعذاب. السيد آخر قال: إذا الإنسان شك في صلاته هل ثلاثة أو أربع ولم يغلب على ظنه شيء، ماذا يصنع؟ الحق أن هذا متكرر السؤال كثيرا، فهذا اللي يشك في الصلاة، في عدد الصلاة، وهل قرأ أو لم يقرأ، وهل في الثانية ولا في الثالثة، أول سؤال نسأله له نقول له: أنت يجيك كل يوم الشك هذا، ولا مرة في الأسبوع، ولا مرة في الشهر؟ كان يجيه كل يوم نقول له هذا مما استنكحه الشك، فنقول له باش ما تخشش في الوسواس، خود العدد الأكثر، خود العدد الأكثر. كان كنت زي ما قال هو شاك فيهم ثلاثة ولا أربعة، خود الرقم الرابع، خود اعتبر روح في الركعة الرابعة وكمل، واخرج من الصلاة واسجد سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان. أما إذا كان جاك في الأسبوع مرة ولا في الشهر مرة، يعني مرات متباعدة، فابني على الأقل، البناء على الأقل أنك أنت زي ما قال هو السائل شك هم ثلاثة ولا أربعة، خود العدد الأقل ثلاثة، اعتبر روحك في الركعة الثالثة، ويلا نوض نوض جيب ركعة رابعة، ومع ذلك كذلك بتسجد بعد السلام سجدتين لاحتمال الزيادة. لكن لو كان كل يوم غير، حتى كل مرة جايك في حاجة، مرة زعمة تاني ولا ثالثة، مرة زعمة قريت الحاجة ولا ما قريتش، يا ترى ركعت ولا ما ركعتش، كل مرة يجيك في وجه، فهني اعتبر روحك الحاجة درتها واستمر ومعاش تعودها، ولكن بعد السلام تسجد سجدتين ترغيما للشيطان. تفضل. أيوة الأخت ليلى، تفضلي تفضلي يا أخت ليلى.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
7: بالله عليك يا شيخ، أنا بنقول لك على موضوع مش عارفة، يعني بنستفسر منك بالضبط، يعني كيف
1: تفضلي
7: معاملة الدولار اللي انت عارفين دولار ده إيه؟ هذا نظام المقابضة، يعني الحساب بتاعك المصرف ما فيش كان حساب، ما فيش فلوس ده، جبت فلوسي معاي، وطبعا في وكيل كتاب المصرف ده جيب كان فلوسي معاي، هو اللي يتم الإجراءات ده، تم الإجراءات وشو اسمه، بعد ما تم جواز جاي مني الفلوس وقال لي بري امشي طول للخزينة خذي المصرف خذي دولاراتك ده، فهل صحيح يعني هذا اللي صار ولا لا؟ يعني
1: باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر.
7: وحاجة تانية طبعا سمعت إن هي ربا وما يعني، وهذا هو يعني ذكر وندمت يعني حق يعني لكن نبلشني يعني سواني رسمالي ناخدة كان بيس من الدولارات بهي
1: ايه.
7: ورسمالي ناخدة بهي واللي ربح حدايا قال أنا سمعت إن دار الإفتان قال تعطيني شني، تعطيني واحد فقير يعني ده يستفيد منه. فأنا عندي ولدي ده، عندي ولدي ياخد في الشهر 1500 طبعا يخدم تحت لنا، يخدم في مع واحد في محل ده، وال 1500 طبعا تدش فيه جيب السيارة لما بتصلحها ولا مصروف على الخاص، وهو يبي يبي خاطر انه يبي يبي ده. فهل يعني يجوز اني ربح هدايا لما نبيع الدولارات هدينا وناخذ راس مالي ونعطيه هو الربح يبدأ بيهم في الأرض بتاعه، يعني ينبض بيهم ونبض أرض يبدأ بيهم
1: وما يجي
7: بيهم أي حال
1: في الأرض يعني. حاضر تسمعي جواب يا أختي. حاضر تسمعي الجواب بإذن الله.
7: شكرا بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تفضلي. الأخ عبد الله تفضل. الأخ عبد الله تفضل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
8: والله نصر المجاهدين الذين يقاتلون الأمريكان والروس والبريطانيين والفرنسيين والجهود الصهاينة، كنت يجاهد نفسه ويجاهد الشهوات.
1: اي والله
8: والله ما شاء الله فيك، احنا كذا عندنا موضوع حتى الواقع، يعني على الواقع اغلاق المدارس ووصالة المعلمين والمعلمات بشكل الموحد وحق مشروع وحق وكل الصحة والبلديات ومحاربي الحكومة والداخلية يعني مرتبات نظيفة من حقهم يطالبوا بيجيب الموحد يقربها من بعض الجهات التي تتخاذها في 10 و8 والمشكلة هم ما يقوموش بواجبهم 100%. لكن أنا حدثني واحد كيف قالوا المرتبات يجيبوا فيه الأمريكان والأمم المتحدة.
1: نعم.
8: إذا كان يجيبوا فيه الأمريكان مضبوطة ما أنا أحس يعلمهم كفاية ما أنا أخير عبيد يعني احنا عبيد يعني احنا قعدنا عبيد تحت الاستقطاب الامريكان وغيرهم رياضة يقولوا حكم الشعب والديمقراطية حكم الشعب المسلم هو الشعب المسلم ما يبن قانون مرتب قانون واحد مرتبات ويبقوا الدعم السلع الأساسية يبقوا هذه حاجات يعني يبقوا حجر يبقوا سكر يبقوا
1: باهي تس

0: فيك الله يفيك.
1: شيخنا نبو منك توجيه بعد إذنك. عندنا صديق تزوج الفترة اللي فاتت.
0: هي.
1: وطبعا هو زاد عليه ولد. وبدا طبعا يتبع في النت ومعتقدات الشيعة بيطبق فيها. ده ننصحه فيه، يا للشيعة الأحق والسنة منحرفين. وصار شجار بيننا وبينه، وبدا يكفر فينا وقال انتم يعني صفتكم نعتكم وانتم على خطأ وجبريل أخطأ وكلام يعني من هذا النوع. ألو
0: نعم.
1: فالحقيقة يعني شيخنا ما صحناه، وكل ما نصحه فيه بدأ يبتعد علينا وقال انتم عن جهل وضلال قاطعناه. فشنو الحل يا شيخنا؟ هل نرجع نصحوه ولا نسيبوه ولا نتركوه في حاله؟
0: حاضر حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايوه باي. هذا اذا ما يتعلق ب نقول للاخ السائل الاخر، قال اذا دخلت المسجد والامام في الركوع وكبرت ودخلت معه هل تحسب لي الركعه؟ نقول نعم، لان هذا اخر ما تدرك به الركعه في الصلاه. اخر ما تدرك به الركعه في الصلاه ان يدرك الانسان الامام وهو في الركوع، يعني اللي خش ولقى الامام راكع قاعد منحني عليه أن يعجل بتكبيرة الإحرام وهو قائم. ماذا بيك؟ أوقف في المكان اللي أنت وصلت فيه وقول الله أكبر وأنت واقف على حالة تكبيرة الإحرام، وبعدها تكبر تكبيرة النزول للركوع. فإذا أنت لحقت عليه في حال الركوع تعتبر أدركت الركعة، وهكذا بالتالي لما يسلم تنوض عشان تجيب ركعة قضاء. لكن لو كانك أنت لما خشيت كبرت تكبيرة الإحرام وهو فات فيه وقف، نقول لك أنت بتخش معاه، لكن بعد ما يسلم بتنوض تجيب ركعة كاملة. هو هذا أدرك الركعة، اللي خش في والإمام راكع أدرك الركعة، لكن راه من حيث الأجر اللي يفوت يفوت، يعني ما يستويش مع اللي لحق على القراءة واللي كذا. ولذلك الأولين كانوا حريصين حتى على تكبيرة الإحرام ما تفوتهمش. نقول من حيث الحصول أدركت هالركعة وما تنوضش تقضيها، لكن راه ما يتحيلش الإنسان يبدأ يقيس على الإمام لين قريب يركع زي ما يديروا بعض الأطفال وبعتالي يجي يخش مع الإمام. نقول له صحيح الركعة لحقتها وصلتك صحيحة، لكن فاتك من الأجر بقدر ما فات مع الإمام. الأخ أبو أحمد تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أحيي عليك دكتور وبارك الله فيك، جزاكم الله خير.
0: وإياكم إن شاء الله، تفضلوا.
2: الله يبارك فيك يا دكتور. بالله نبوك توجه نصيحة يعني مصرف ليدي المركز، يعني نصيحة لا لأن هذا من شيش معاه من نصيحة يعني وتوجيه. يا أخي توا يعطي التسهيلات يا أخي الكريم، تسهيلات يعني لعائلات توا مليار وتلتميات مليون، يعني تسهيل لعائلات يعني عائلة غابة نقولها بالذكر، يعني عائلة توهيبة يعني تسهيل يا أخي الكريم. وإن الأسعار توا مرضين علينا الأسعار، أو حتى في العملة يعني توا حتى في المكس، يعني حتى المكس يا أخي الكريم هذا ما يمشيش معاهم لا توجيه لا شيء. يعني البوك توجهها من دار أخير يعني آخر دار بنكلمه عليه، وبارك الله فيه وميزان حسناته.
0: آمين. ما هي السائل آخر قال بأن قال أنه عليه أيام من رمضان السابق وما قضيتها، يتحدى عن نفسه، قال وما قضيتها حتى دخل رمضان جديد بسبب الكسل، هل يلزمه شيء؟ نقول نعم، ما دام هو صرح هو بالسبب، قال لم يقضيه حتى دخل عليه رمضان الثاني وهو كسلان. نقول له ما أنت الآن بتقضيهم الأيام بنفس العدد، غاية ما في الأمر أنت يجب عليك تتصدق بمد من طعام، تتصدق بمد من طعام عن كل يوم. فأنت إما أنك أنت تعطي بملء اليدين على كل يوم مثلا أرز ولا تمر ولا زبيب ولا غيره، أو تعطي القيمة، بتعطي القيمة أعطي 5 جنيه لكل يوم، اقضي بعدد الأيام ثم تتصدق ب5 دينار عن كل يوم. هذا إذن ما يتعلق بالأسئلة التي وردت. نقول للإخوة الذين اتصلوا بارك الله فيهم، عندنا حد نقول للإخوة الذين اتصلوا، عندنا الأخ عبد الله قال الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. قال هل يمكن للمظلوم التكلم بالمظلمة؟ نقول له راه المظلوم

0: يتكلم بالمظلمة، لكن لمنو؟ يتكلم بالمظلمة لمن أراد أن ينصف المظلوم. يعني مثلا من أراد إنسان يبي يحكم ناس، يبي يحكم ناس بأنهم أن عنده حق عند فلان، ويقولهم اسمعوا مني، راهو بيني وبينه كيت وكيت باش نحكموكم، أو يشتكي لهم على أنه هو نقوله إحني قاضي والله شرطي والله كذا، يبي يحقق في الموضوع، أو من باب الفتوى، أو من باب الفتوى على سبيل المثال، أو من باب التحذير منه. يعني مثلا إنسان يأكل في الحرام، واللي خالطه يأكله في الفلوس، كان تسلف من حد، حد ينكره، وكان خالط حد في المال حتى هو يعني يضره في المال، والجيت لناس هو يعني يحاول أن يخالطهم من جديد، فتقدر تنبههم، تقدر تنبههم. لكن مجرد إنسان لا علاقة له بالموضوع، إنسان ما عندهش علاقة بالموضوع، ويبدأ يستمع لي يعني خصومات الآخرين ومشاكل الناس، ونقول له أنت في حقك هذه تعتبر اغتبتهم أنت يا الفضولي، هذا اللي الفضولي اللي قاعد يعني ينصت لأخبار الناس، فلان كيف كليخوته في الميراث، وفلان كيف يعني يسرق في المحال التجارية، وفلان كيف يدير ويدير. إلا إذا كان مجاهر، إلا إذا كان الظالم مجاهر بالمعصية، فالمجاهر هذا لا حرمة له. لكن إذا كان هو غير مجاهر، نقول يا سيدي خوه متعاركين على ميرات ولا متعاركين على شيء، يرى في نفسه مظلوم، ما يجيش في جمع من الناس ويبدأ يهدرس بمشكلته الخاصة، اللي جالسين ما عندهمش علاقة، وبالتالي ما عندهمش علاقة هم حرم عليه يقعدوا يسمعوا في هذه المظلمة، والحال أن أخوه ما هوش مجاهر. لكن بخلاف ما لو كان هو يشكيلهم باش يحزوه من خوه، ينصفوه، أو مثلا يستفتي في قضية باش يعرف الحلال من حرام، فبيقول اللي صار كله، أو مثلا مشي يشكي فيه عند الدولة، مثلا ماشي مثلا القاضي ولا النيابة ولا غيره، فهذا ما فيش باس. إذن ردوا بالنا في قضية المظالم العباد اللي ما عندهش علاقة بموضوع ماذا بيه، ما يبقاش هو يعني يتلصص ويبقى هو ينصت لخصومات الآخرين، والحال أنه لا يريد أن يفعل شيء في هذا، لأن الغيبة، هذه الغيبة استثنيت في مواطن، في مواطن لأنه بيحذر صاحبه إذا كان أنت بخالطك وبخايفك يضرك، وكذلك إذا كان مجاهر، إذا كان مجاهر. يأتي في بعض المواطن يعني يقول كما روي أنه لصاحب الحق مقال عند الخصومات، لو حد رفع صوته بالمطالبة بحقه، بالمطالبة بحقه، فهذا يعذر صاحب الحق، يعذر صاحب الحق، فيقولوا إن لصاحب الحق مقال. وهذا طبعا خطاب لمنه؟ خطاب للجبابرة، وخطاب للذين يعني نقولوا حني لأهل الكبر. على سبيل المثال، نسأل الله العافية للجميع، لو أن إنسان مثلا صار حادث سير في الطريق، واحد مظلوم هو اللي ماشي على حاله، يعني الشأن والغالب أنه هو اللي بيرفع صوته وبينكر على الطرف الآخر، أحيانا الطرف الآخر ما يبيش حتى من يرفع عليه صوته ويكلمه كذا وكذا، فنقول له هذا صاحب الحق مقال يا سيدي، أعذره، لأنك أنت نقول أوقعت عليه ظلم، أوقعت عليه ظلم صحيح، حتى هو هذا المظلوم ما يبقاش يعني خاصم بالباطن وبالفجور، لكن هو بيطالب بالقدر اللي طالب به بحقه، يطالب بحقه مع الشيء ما فيش بأس. فهذا إذا يعني طبعا جاوبت على آخر السؤال في قضية التكلم حال الظلم، لكن الآية الحقيقة تحتاج منا إلى رجوع والله لكتب التفسير لمعرفة المراد منها، لأن قد تكون راه الآية فيها ما فوائد أعلى من هذا القدر اللي ذكرناه، ولكن خلينا نعود بإذن الله عز وجل لكتب التفسير ننظر فيها قبل. لكن هذا جواب الحقيقة على التكلم في للمظلوم، لكن الآية هذه تبقى إن شاء الله إلى مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ سعد قال تعامل الأبناء والبنات مع الأبوين عند الكبر. لا شك أن الشرع الحكيم أمرنا ببر الوالدين، أمرنا ببر الوالدين سواء كان في حال الكبر الوالدين ولا في حال الصحة والعافية، كله سواء. لكن لما كان الأب والأم في حال صحتهم وفي حال كبرهم بيفرضوا سلطانهم على الأبناء أحيانا حتى بالقوة، والأبناء والأباء والأبناء والبنات أحيانا لضعفهم أو صغرهم يعني موقفهم غير مؤثر في حياة الأباء والأمهات غالبا، لكن ومع ذلك هم على سبيل التوجيه والتربية ممنوع عليهم يتكلم، حتى لأبوه قاعد بصحته وصغير ممنوع عليه خاصم أبوه وذكروا من الأداب أنه ما يحلفاش وأنه ما يخاصماش والكلام الخصومات هذا واجب. لكن من حكمة الشرع، من حكمة الشرع أنه يعني حثنا على مزيد العناية بالكبار، حثنا على مزيد العناية بالكبار لشدة الحاجة الكبير من ناحية، فما يجيش الابن يستضعف بوه لما يكبر ولا يستضعف البنت ولا حتى الابن يستضعف أمه يستضعفها ويبدأ يهيمن ويبقى يعني نقوله إحنا يعلي في حسة وينهر فيهم وكذا لأجل استضعافهم. فهني نقول لا هذا حرم عليك، يشتد الإثم أكثر، لأن خصه الله سبحانه وتعالى بالخطاب، خصه الله سبحانه وتعالى بالخطاب. مما يفيدنا الخطاب، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أحيانا إما لاستضعافهم، والجانب الآخر كذلك راو حتى لعدم اعتدال الأبوين عند الكبر. طول الأب والأبو لما يكونوا في حال صحة وعافية وصغر في السن في الغالب يعني يبقى تظهر عليهم الحكمة وحسن والتصرف وكذا وكذا، لكن لما يكبر راهو يبقى أحيانا تظهر منهم الغرائب، غرائب في المواقف أقوالهم، زي ما يقولوا هم بعض الأبناء اللي هم أهل العقوق يقولوا والله كثرة الدوة وكثرة كذا، ويبقى يعني يطالبوا حتى بأشياء هي من المتناقضات، يعني مرات تصدر منهم أشياء غير معقولة، غير معقولة، بيخلط عليهم الزهايمر وبيخلط عليهم كذا، ومرات حتى أمور نفسية والعناد وهذا كله موجود. باهي الأب والبنت والابن ما يعاملش بوه بعقليته هو، وبالتالي يقولهم شنو هالكلام اللي يقولوا فيه ويبقى خاصهم فيهم بقوة، لا، نقول أنت ربي سبحانه وتعالى خصك بالذكر في هالمرحلة هذه الصعبة لمزيد العناية. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أنت بتغضب على التصرفات اللي ترى أنها مش معقولة، أو يأمرك بشيء ويأمرك بعد ذلك بضده، أو يعني حتى زي ما يقول الفقهاء يقولوا أحيانا حتى استقذار ما هو مستقذر منهم، البو ولا اللم لما يكبروا يسبقهم البول يسبقهم كذا في اللي يتقيأ في، يعني أشياء هذه بشرية تحصل. نقول لك كان أنت عندك بر وعندك إحسان هذا كله تصبر عليه، وهذا كله تغض عنه الطرف، ما تديرش روحك تظهر أنك أنت تتعفف من الشيء اللي صدر من بوك ولا من أمك، كنا نزل سبقها البول ولا سبقها كذا تبدأ تتعفف وتبدأ تكش وتبدأ كذا تدير في روحك يعني كذا، لا ممنوع، صح ونجس وتقوم بتطهيره، لكن مش بالضروري تجرح شعورهم، ماذا بيك كأنك ما تعلمش به من غير ما يشعروا أنك أنت طهرت المكان ونظفته من غير ما تشعرهم أنك أنت آذاك هذا الشيء. باهي هو قد يؤذيك من الداخل، ربي قال لك ما تعبرش على هذا، فلا تقل لهما أف، الضيق أنت اللي قد يحصل فطريا في نفسك ما تعبرش، ممنوع، كان عندك بر وعندك إحسان، حتى أف اللي هو عبارة عن هواء تعبير عن الغضب الداخلي من باب أولى، من الأولى إذا كان أف ما تقولهاش، من باب أولى أنك أنت ما تبداش تصادع وتصرخ وتعارك فيهم وتنهر ومن باب أولى الضرب وتاكل فلوسهم، هذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع. والحق أن هذا راه امتحان يتمر به يبرنوا به بعض الأبناء مع أبائهم، منهم من صبر وأحسن فله الأجر والخير والبركة، ومنهم من عق والديه، ومنهم اللي هرب وخلاهم الحوش، هذا كله عقوق وكله في الحقيقة ضاعت عليهم الأجور وضاعت عليهم الفرصة. نجول الأخ عبد الله قال لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم قال أسهل الطريق لتأديب النفس. نقول له هذا نعم، ربي عز وجل من بعظيم حكمته وعدله سبحانه وتعالى ولطفه بالعباد، أحيانا الناس يبدو في حال انحراف، في حال انحراف، لكن هم ضرتهم ذنوبهم، ضرتهم ذنوبهم، فلما يعني تأتيهم مقادير هم على غير مرادهم تأتيهم مقادير من عند الله عز وجل على غير مراده من الناس يضايقوا، يجيهم القحط، قلة المطر، يجيهم الضيق، يجيهم غلاء في المعيشة، يجيهم بلاء، يجيهم آفات، يجيهم أمراض. نقول لهم انظروا في أنفسكم، لعلكم أنتم أخطأتم، لعل عندكم معاصي، لعلكم أوغلتم في أكل الربا، لعلكم أوغلتم في المعاصي معينة عن طريق الفيس وعن طريق الصفحات فستوا. يعني إلا ربما المجتمع لما ينتقد نفسه ويتوب إلى الله عز وجل يغير الله سبحانه وتعالى هذه الحال إلى أحسن الأحوال، إلى أحسن الأحوال. والتوبة هي والاستقامة مؤثرة في حياة الفرد والمجتمع، مؤثرة في حياة الفرد والمجتمع، في حياة الفرد. يش لهذا من القرآن، فقلت استغفروا ربي سبحانه وتعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني هذا فقلت استغفروا ربكم إذا أذنبتم، مش معناه اللي أذنب عاش يولي، مش شيطان هو يتوب، نتوب ونعود لله عز وجل. فهذا على سبيل الفرد، يعني ربي سبحانه وتعالى يغير له حال أحسن من الحال الأول. وعلى سبيل المجتمع وعلى سبيل الجماعة يعني تتغير أحوالهم إلى أحسن الأحوال. لكن إذا شاع الفجور وشاعت المعاصي وتمالأ الناس عليها، وحتى اللي يعرف بدأ معاش ينكر في المنكر، بدأت الناس يتساهلوا فيه، فهذا يخشى أن يعمهم الله سبحانه وتعالى بسخط من عنده والعياذ بالله، يعني يجيهم عذاب يعم الجميع لما حتى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ينقص معاش فيه. نقول هذه مشكلة، لابد فيه فئة من الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بحيث يعني لعل الله عز وجل يرفع بهم العقوبة العامة، وفي نفس الوقت لعل يستقيم هؤلاء الناس، يستقيم هؤلاء الناس وينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن أسهل طريق لتأديب النفس يا أخ عبد الله، أنت سألت على المسألة هذه، أولا راه الإنسان عنده جانبين، عنده جانب يتعلق بقلبه وعنده جانب يتعلق بجوارحه. أما ما يتعلق بالجوارح، الجوارح هي راهي مأمورة بأمر ما هو في قلبه الإنسان ومسؤول لها الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني المسلم الحق من علامات الكمال أن لسانه إنسان يسلم من العباد، ما يبدأش يشتم ويسب وكذا وكذا ويؤذي، وكذلك يسلم من إيده، لا سرقة ولا ضرب ولا غيره، هذا كله حتى إشارة بالهمز واللمز لا. هذا من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويسلم من ما يسلطش عليهم فلوسه يكري الظلمة ويسلطهم يعني من جميع الوجوه. وكذلك القلب يخدم من جانب آخر، كما نهينا عن أعمال هي تجري على الجوارح، نهينا عن أعمال تجري في القلب زي الكبر وسوء الظن وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى وسائر المعاصي القلبية، هذه حتى تضر. لكن أنت سألتني على أسهل طريق، نقول لك أيسر طريق، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا يا أخ عبد الله، أنت أبدأ بقلبك هو الأول، أبدأ به الأول. يعني ربي سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. وتزكية قلبك أولا تعزم على طاعة الله سبحانه وتعالى، تعزم على طاعة الله وتقوى الله، والتقوى هي التي تتضمن الاستقامة وتتضمن استشعار الخوف، وتتضمن استشعار الخوف وحب الله عز وجل من جميع الجوانب. فلا بأس أن نحن نوطن أنفسنا على تقوى الله، وإذا وطننا أنفسنا على تقوى الله معناها لابد احنا بنعزموا على الاستقامة بفعل ما هو مطلوب وترك ما هو ممنوع. هيك نعزموا نقولوا احنا بنبدو، اذا اي شيء امرنا به الشرع بنعمله، رضينا به مرضيناش هذا كلام تاني، واي شيء ينهانا عنه الشرع بنكف عنه، نفوسنا متعلقة به الممنوع ولا مش متعلقة هذا كلام تاني، بنجاهدوها الانفس احيانا متعلقة به، اللي كان يشرب في الخمر ويبطل نفسه قاعدة متعلقة بالخمر، اللي كان يخنب وكان ياكل في الرشوة بيبطل وإن كانت نفسها متعلقة به، هذه مجاهدة ما تضركش، مجاهدة. فهني تستشعر هذا المعنى، وتستشعر أنك أنت هي الدنيا زي ما يقولوا ما هي السائبة، راه قد يعجل الله لك عقوبة في الدنيا وفي القبر وفي الدار الآخرة إذا أنت بتستشعر معنى الخوف. وكذلك تستشعر أنك أنت الله عز وجل ينعم عليك بالليل والنهار، نعم الله لا تنقطع بالليل والنهار، اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش نعم كثيرة. إذن هذا يوجب حبك لله سبحانه وتعالى، وأنك أنت لما ترى أنها النعم العظيمة الكثيرة موجودة تجري علينا بالليل والنهار، يعني في النهار مستيقظين حتى اللي راقد وانت راقد فيه نعم من عند الله عز وجل، جسم يخدم وأشياء تشتغل وعطاء وأكسجين وكذا، من جاءك هذا؟ هذا كله من عند الله. فهني إذن هذا يوجب أنك أنت تحب من أحسن إليك وأنعم باهي. لما أنت قصرت في بعض المواطن يستحي الإنسان، فهذا يوجب أنك أنت يوجب أن نحن نستحو من الله سبحانه وتعالى. فهذا مجرد الاستشعار هذا في جانب الله عز وجل أمر مطلوب، أمر مطلوب. ثم بعد ذلك تراقب قلبك أنت فيما يتعلق بالعبادة، هذا في جانب الله عز وجل. إحنا هذا جوابنا لأخ محمد اللي قال أسهل طريق أنت تستشعر هذه المعاني في جانب الله عز وجل في حقوق الله. ثم لما تجولي حقوق العباد قبل توصل في يديك وتوصل في لسانك شنو يقولش ما يقولش ويدك تضرب ولا ما تضربش، أبدأ بقلبك. قلب راهو الليد واللسان قبل يتكلم، راهو قلبك هو اللي أعطي الأوامر، راهو القلب هو اللي فيه كل شيء. كان هو مليء بالبغضاء وكذا وكذا، وحدثت نفسك من داخل أن هذا سافل وأن هذا واطي وأن هذا ما يسوي شيء، وانت اقتنعت به من الداخل، هذا لسانك بيقوله، بتقعمز في المجلس وتبدأ تغتاب فيه وتبدأ يعني الدم فيه. وكانك انت قطعت الطريق من الأول على قلبك من اللي خطرت عليك الخاطرة هذه، انت استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت في خاطرك وندري عليه لعله من الصالحين. حدث نفسك بهذا يا سيدي اللي تشبهه، تقول هذا نفسك الشيطان بيقصص تقول لك ريت هذا معناه سافل بين عليه ما يسوى شيء بين، قول لعله من الصالحين في قلبك وانت تندري عليه. ونعم حتى انت بخبرك يقولك ما هو كان يواكل خوته، ما هو كان يواكل كذا كذا، انت لعله تاب، لعل ربي يعني يرزقه بتومه والامور بخواتيمها علاش يموت مش معروف، لعله يختم له بصالح الاعمال فيكون هو عند الله من الصالحين. لما انت في قلبك تحدث نفسك بحسن الظن، وهذا من حسن الظن بالعباد، لسانك معاش يلقى ما يقول الا الخير، لكن تبقى تخترف في قلبك وانت هذا شطان وهذا ما ينفعش وهذا كيت وكيت واني خير منه. لسانك لما يغلب عليه الكلام هذا، لسان بيعبر عما في قلب صاحبه. ولهذا كل واحد يقطع الطريق على نفسه بمراقبة قلبه شنو فيه في فيما يتعلق بالله عز وجل كما تقدم، استشعار الخوف وكذا وكذا. وفي جانب العباد انت معاش تنشغل بالعباد في نقدهم وفي الاستهزاء، راهو الاستهزاء قبل لا يطلع على اللسان يطلع في القلب، راهو معناها انت شعرت بان فلان هذا واطي وانت خير منه، ما دام واطي وانت خير منه بدأ اللسان يتكلم ان ما يسوي شيء وشين يجيب علينا وحني وحني وحني وحني، ومرات هو اللي يتكلم ماشي لجهنم، هو ما يدريش على روحه باش تختم باعماله، وهذاك قد يوفق لتوبه. اذا ما دام المساله هيك الانسان يقطع الطريق زي ما نقولوا يحسن الظن بالعباد. ولما تحسن الظن بالعباد مش معناه بتسلم منهم في فلوسك، لا هذا أمر المال هذا قضية تانية، أنت أحسنت به الظن، لكن أنت تعمل بالشرع حتى في الأموال، أمرت بالتثبت في أمور المال والكتابة والإشهاد والضمان والرهن، مش معناها أنت اللي قدامك لابد شطان باش تدين له الكلام هذا، حتى ولو كان رجل صالح خود عليه الموت بلك ينسى بلك يموت بلك يتغير، كل هالأمور متوقعة. فإذا هذا في جانب في الجانب، فأنت اللي إن شاء الله يا أخ عبد الله تسلك هذا المسلك يعني مع دعاء الله عز وجل أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى لما إنسان يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم عليهم ربي؟ الأنبياء والرسل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والصالحين من العباد. تبي أنت هذا المسلك الذي عليه رسل الله وأنبياء الله عز وجل غير المغضوب عليهم اللي وقعوا في الضلال وغضب الله سبحانه وتعالى، يعني خود بأسباب توجيه قلبك وتوجيه جوارحك وبالتالي إيدك ولسانك، وتراقب ودنك شن تسمع شن ما تسمعش، ودنك يعني تكف بقدر الإمكان عن الاستماع الخنا ويشد لسانك، هني إن شاء الله إنسان يكون سالم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما الإنسان يخطئ يبادر بالاستغفار. نعم الأخ يونس تفضل.
1: السلام عليكم دكتور نفاتي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: حياك الله تحية طيبة ليكم واتق الله الصحة والعافية والمنبر الطيب.
0: الله يبارك فيك.
1: نسأل الله العظيم أن يكون كلامك هذا كله ميزان حسناتك.
0: أمين وإياك إن شاء الله.
1: الاسترسال الطيب الجميل اللي يثلج السطور واللي يهدي النفوس. وحقيقة يعني جعلكم يذكر ويشكر. نسأل الله ربي يبارك فيكم وسامحوني. والله أنا عندي ملاحظة يا رامي. والله أنا من دمواية وأنت عارفينكم يعني مش عازين الكلام ولكن أصحاب صدقكم وسعدكم وهذا عملكم ربي يبارك فيكم. الأسئلة ما ذكرها بخصوص الحساسية تو البرامج هذا وغير عودوا فيه أكثر من 3 مرات في الإذاعة المباركة هذه يعني حتى السلسل والشيوخ والله ما مقصرين في نقد الوضع ونقد الحكومة ونقد الرواتب الضعيفة وإحنا وناسين أخوتنا المساكين اللي يندلوا ويموتوا كل يوم بالعطب بالشر بالغارة في غزة جايين بالأمور اللي هي يعني شيوخنا قبلوا فيها بلا حسن يعني لنكاد نبحث أصواتهم ونعاودوا فيه ونرتضي ولازم إحنا نتصلوا ونعاودوا في الكلام هذا أعتقد أن ما نشكال طعم فيكم ولكن هذا عدم احترام العلماء إن شاء الله ما أكونش يعني أقصيت عليهم ولكن حقيقة من باب النصيحة ومن باب حقنا لكم لأن استفدنا منكم وفي أسئلة من 4 ما يمكن حقيقة فادتنا في هذا الزمن الصعب هو يعني بشائر الخير مهما تكون ديما يعني طيبة مهما يكون الجانب الإيجابي في مجتمعنا أكثر من السلبي ولكن هذا قدر الله قدر فينا وفينا.
0: إن شاء الله الله يقدر الخير
1: إن شاء الله آمين. يكون اللي واصلة لله ورسوله وبارك
0: آمين.
1: الله فيك
0: آمين بارك الله فيك. نجول للأخ الأخ عبد الله الأخ عبد الله قال إن الأخت ليلى الأخت ليلى هي عبد الله جاوبنا على كلامه. الأخت ليلى قالت معاملة الدولار جاءت بالمال وقبضت وسمعت بأن هريبة وهي نادمة وهل تعطيه لابنها القيمة الزائدة أم لا. بقى هي من خلال الأسئلة الأخيرة وفرت علينا الحكم أنها علمت قالت بأنها ممنوعة. بقى لما علمت بأنها ممنوعة كما ذكروا بأن الذي دخل في صفقة ممنوعة كهذه فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنت يا أخت ليلى المال الزايد تطلعي تخرجيه ولكن قالت هل نعطيه لولدي؟ نقولها لا ما تعطيش لولدك لأن العلماء بينوا أن المال الحرام مدى به يكون في المصالح العامة يعني باتفاق أنهم يخش في المساجد. ما فيش واحد بيتوب من الخمر وبيتوب من الحشيش وبيتوب من أنه كان واكل مال الدولة وكيت وكيت يلقى جامع يبنوا فيه زي ما يديروا بعض يعني سامحوني بعض الحرامية اللي يبقى هو بطنه مليانة بالحرام وجي يقول يتمنى من المسجد مرحلة معينة اللي يتبنى الصقف واللي يتبنى الزليز واللي ومنين يجيك الفلوس عليه ينظر لنفسه قبل. فإذا كان مال حلال نقول هذا مطرحه الجامع لأن بيت الله عز وجل على الله يبنيك ببيت في الجنة حتى بمجرد المشاركة. لكن إذا كان مال حرام نقول لا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. واختلف في الآدمي هل نعطوه الآدمي أم لا لكن وين يوضع؟ قال يوضع في المصالح العامة. فدور مدرسة تبي صيانة دور مستوصف يبي معدات دور طريق يجروا فيها وهكذا من عموم مصالح المسلمين. فحتى انت يا أخت ليلى نقول لك حطيه في واحدة من هالمصالح هذا ما بتفتح المدارس إن شاء الله ربي يوفق والله مستوصف ناقصات بعض المعدات امشي حطي فيه الشيء هذا فيما هو يصلح بعموم المسلمين. الأخ عبد الله ذكر الحقيقة ما يتعلق بعدم الدراسة قال إغلاق المدارس والمطالبة بالجدول وعدم القيام بالواجب وذكر يعني القانون وفعل الغرب قضايا عدة. طبعا هو من حيث المبدأ المدرس راه من حقه يطالب بحقوقه إذا كان عنده حقوق ضايعة من حقه. ولكن احنا ديما نقوله مدرس ولا غير مدرس كلها ديما مدى به الإنسان يعني القواعد العامة أن الإنسان ينظر في ما في المآلات وينظر في كذا بحيث لا يؤدي إلى ما هو أشد منه. ولو ضربنا على ذلك أمثلة عديدة النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة هذا يجب فيه كدليل لضرورة النظر في المآلات قال لولا أن قومك حديثي عهد بكفر لأقمت البيت على جداري على قواعد إبراهيم الخليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أهل مكة لما بنوا البيت الحرام اللي هي الكعبة المشرفة من جهة الحجر إسماعيل نقصوا في طول الحيط شوية نقصوا خلوا منها جزء في الحجر ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كانت الناس قلوبها متعلقة بالبيت فنظرا لما قد يحدث في قلوبهم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا النظر لما سيقول. ولذلك الفقهاء أسسوا قاعدة فقهية يسموا فيها قاعدة أخف الضررين، فحنين نقول لهم ديما المجتمعات تنظر غير شنو لأخف الضررين، ما الذي سينتجه يعني مثلا نقول حين طول الأمر أو كذا، هل يعني هل طول هذا يحدث صلاح أكثر أو فساد للجيل أكثر. فهذا طبعا يعني هم الناس اللي هم نقولوا احنا من أهل المعرفة والمثقفين والموجهين والناس اللي هم كذا، يعني ديما هذه المسألة تكون حاضرة، لأن من الضوابط الشرعية ديما زي ما يقولوا الحق أو المصلحة العامة مقدمة على الخاصة. ولهذا نظائر مسألة عندنا الحين مسألة يسموا فيها تلقي الركبان وغيره وغيره، لماذا منعت لأجل حق أهل السوق بدل لأن بينتفع من تلقاها هذه السلعة، مع أن الصفقة هي يعني تقابض حاصل ورؤية وغيره. ومع ذلك فالشاهد يعني نسأل الله عز وجل أن يوفق العباد والبلاد إلى أوجه وأنسب الحلول وأعجلها إن شاء الله. باهي نخرج بعض هذا بعد نتم المسألة هذه. كذلك أما ما يتعلق بقضية القيام بالواجب ولا يقومش بالواجب، هذا طبعا في كل المؤسسات فيه الهيك وفيه الهيك، وهذا مثل يضبط عن طريق الموجهين وعن طريق الناس المسؤولة. وما يتعلق بقضية القانون اللي عملوا بالغرب ولا ما عملوش، إذا الأمم الأخرى إذا كان أمر من أمور التعبد، هذه ما نأخذها من حد لا من غرب ولا من غير غرب، كلها لا أمور التعبد لا تكون إلا من شرع الله عز وجل بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى مسلم خطرت عليه حاجة ما يقدرش يتعبد بها، ما يقدرش إلا ما جاء عن طريق الوحي، هذه طريق التعبد. أما عمارة الدنيا فأي أمر لا يناقض الضوابط الشرعية فما فيش باس، هذه العوائد في تطور الناس ويعني وسيرها في أمور الدنيا وإصلاحها، يعني تستفيد الأمة من بعضها إذا كان عندهم طريقة ناجحة ولا كذا ولا كذا، فهذا ما لا بأس. كان احنا استفدنا بفكرة، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه كما ذكروا أنها يعني دونت الدواوين وغيرها وغيرها من المسائل الذي قد يضيق الوقت عن ضرب المثال بها. فهذا إذا ما يتعلق ببعض ما ذكره الأخ عبد الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفق لنا ويوفق المجتمع إلى ما فيه صلاح أحوالنا من أمور الدنيا والآخرة. باهي نخرج لفاصل يسير كما ذكر الأخ المخرج، بعدها نعود لسؤال الأخ خالد والأخ.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا بعد هذا الفاصل. نذكر أولا بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-15-0. توقفنا في سؤال الأخ خالد الذي ذكر بأن عنده صديق، قال تزوج هذا الصديق ورزق بولد، ولكنه صار يتبع أقوال الشيعة وصار ينتصر لها ويصفهم ويصف يعني غيره من الناس بأنهم والعياذ بالله أهل ضلال. قال هل نحن نقعدوا نصادقوه ونتبعوه ولا نتركوه؟ فنقول له يا خالد، الحقيقة هذه مسألة خطيرة جدا، وهذه مسألة بماذا تعالج؟ تعالج راه بالتعليم والوعي، لأن هم في الواقع راه يعني دعوة التشيع بماذا يدخلونها؟ يدخلونها بدعوة حب آل البيت رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك يذكرون بأنهم سيعبرون عن هذا الحب. نقول لهم أولا دعوة حب آل البيت هذا أمر لا يختصون به، بل حب آل البيت هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت جميعا رضي الله عنهم وارضاهم، فحبهم أمر مطلوب لا شك، ونصرتهم أمر مطلوب، لكن بعد ذلك لا، إذن هم لا يزايدون على الناس في هذا المعنى، لكن يأتي بعد ذلك التعبير عن هذا الحب. نقول لهم هم بيقولوا ماذا ما أنتم هكذا، هم لا يلا عليكم والعياذ بالله بسب أبي بكر وسب عمر وسب السيدة عائشة ويبدو يعدوا في الصحابة رضي الله عنهم. نقول لهم هذه مغالطة تاريخية، لأن هم ما مش أعدائهم، هم ليسوا أعداء لفاطمة رضي الله عنها، ولا هم أعداء لعلي ولا للحسن ولا للحسين، ليسوا بأعداء. ولذلك يعني توجيه توعية المجتمع الآن لهذه المسألة لعل يكون هذا من الأمور مهمة جدا، لأن هم بعد فتح بلاد فارس، بعد فتح بلاد فارس، ويعني انطلقت منهم من آمن وصدق في إيمانه، ومنهم من دخل إلى بلاد العرب، وصار بعضهم حتى يبحث عن مدخل يدخل به لشق صف المسلمين في تلك الآونة، من أقطار عدة. منهم من قال بأنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع حديث يحلل الحرام ويحرم الحلال، لكن قيض الله سبحانه وتعالى من نقح هذه الحديث وبين زيف المكذوب، وصححت الحديث صحيحة بينت، والضعيفة بينت، والموضوع بينت الموضوع المكذوبة، والحمد لله سلمت. لكن كون هو بعدها يعني يجي مدعي منهم إلى بلاد العرب ويقول لهم الله أنه محب لأهل البيت، يقول نحن كذلك، لكن بعدها بيدعي بأنه لابد من التهجم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عدوان، هذا عدوان، ما هوش حب لآل البيت، هذا عدوان، لأنهم لم يكونوا أعداء في واقع الأمر، لم يكونوا أعداء في واقع الأمر. والتعبير كما ذكر قال يذكر في بعض مسائلهم ما يتعلق بالنواح والشق والضرب. نقول هذا من صدق في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لطم الخدود وشق الجيوب التي تقطيع الملابس والضرب، هذا مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن ينبغي يعني توعية المجتمع في هذه المسألة، بحيث يعني ما يظنوش أنه هو هذا مذهب وهذا مذهب ويبدأ يفاضل في أي المذهبين، ولا أنت محب لأهل البيت وأنت ناصر لأهل البيت، لكن ما أنت ما تتبع أقوال أهل الشيعة في يعني دم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم في الواقع كانوا أحباب، كانوا أسرة واحدة. أبو بكر الصديق كان من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة من أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعني الله أعلم فيما يتعلق بخديجة، لكن هذا ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. فالشاهد أن المسألة محسومة في حسن العلاقة فيما بين جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت، لكن إذا يرد بالهم واحد يقع في أصحاب النبي ولا يقع في السيدة عائشة، نقول له هذا هذا هذا جرم عظيم. وانتم اللي قال نتركوه ولا ما تتركوش، نقول لهم ما تتركوش فريسة للصفحات والدعوات هذه، ما تتركوش، ولكن انتم انصحوه. نعم الأخت أم محمود، الأخت أم محمود تفضلي. الأخت أم محمود والله ماشي معنا على الخط.
1: أيوة
0: تفضلي أخت أم محمود.
1: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: لا صوتك بعيد علي شوي.
0: تفضلي نسمع فيك، تفضلي واضح، قولي سؤالك.
1: قلت لك من جدك على البطاقة الفيديو هذه حرام ولا حلال ولا شيء؟
0: باهي حاضر تسمع الجواب يا أخت أم محمود، حاضر. عندك راديو تتبعي فينا أنت؟
1: لا بالهاتف.
0: لا أنا ما مديهاش، دار الإفتاء بينت بأنها لا زالت ممنوعة. ممنوعة. ممنوعة نعم ما تديريهاش.
1: باهي صحيح بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع، الله يبارك في الجميع. الأخ علي تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
2: جزاكم الله خير في مزاح حضراتكم إن شاء الله.
0: إي والله، تفضل.
2: شيخ بالله بنسألك، أنا مدي توقيت صلاة العشاء لأمتى حقها يعني بالضبط، عرفت؟ مرات نروح المخبر نصلي العشاء عرفت بعد الساعة 12.
0: باهي حاضر حاضر نتابعها ان شاء الله.
2: في سؤال ثاني يا شيخ بالله.
0: تفضل.
2: مرات حتى نروح مثلا الظهر بدنا نصلي الظهر نكون تعب شوي بنصلي، هل تنطبق عليه الايه اللي تقول اذا قام للصلاه قام للصلاه؟
0: نعم حاضر تسمع الجواب.
2: السؤال الاخير بالله يا شيخ.
0: نعم
2: نفس السؤال الاخير.
0: تفضل تفضل تفضل.
2: بكريمه الشعر بالله يا شيخ.
0: ايه
2: لما تكون ياسه شويه يعني نمسح على عادي ولا ضروري نبل الشعر شوي؟
0: باهي حاضر حاضر.
2: الله يرحم والديك.
0: ودينا وديك ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: نعم. الاخت عائشه تفضلي. الاخت عائشه تفضلي اخت عائشه.
3: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضلي.
3: بالله نسال عن المرابحه نتاع الاثاث في الشارع يعني انا حرام حاجه هيك.
0: باهي حاضر تسمعي حكمه ان شاء الله، تسمعي الجواب باذن الله ان شاء الله.
3: حاضر
0: ان شاء الله. باهي اذا هذا ما يتعلق بالاخ خالد اللي سال على صديقهم، فنقول لهم ما تغركمش ما يعلنونه واقوالهم وهذه المظاهر للحب وكذا، فكل مسلم هو محب لآل البيت، لكن التعبير هذا من لطب الخدود وشق الجيوب فهذا محرم لموت جميع المسلمين، ممنوع. السب والشتم كذلك، الدعاوى الأخرى كلها دعاوى باطلة اللي يختصوا بها، مثلا دعاوى أن يتكلموا في القرآن بما لا ينبغي، يعني دعواهم غير، هو الإنسان مرات ما فيش ما يجدو حتى لنشر الفساد في عقول الناس. لكن على كل حال نقول لهم عليكم يعني بمسلك أهل السنة والجماعة، فهذا هو يعني محض الخير إن شاء الله. صاحبكم ما تسيبوش يا أخ خالد، أنصحوه، وعجزتوا أنتم ممكن تستعينوا بالعلماء على حسب المنطقة اللي أنت فيها، عندكم كليات علمية في الجامعات، أقسام تتعلق بقسم العلوم الإسلامية موجودة الجامعات على مستوى البلاد، في قسم الدراسات الإسلامية والعربية وكذا، تقدروا تستعينوا بالأساتذة وترفعوه ويوعوه وينقذوه من هذا العدوان. نعم نجول للأخ أبو أحمد سأل عليه نصيحة، طبعا ما يتعلق بالغلاء وما يتعلق بكذا، هذا لعل يعني تكرر الكلام فيه، فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من تولى أمر من أمور المسلمين أن يحرص على تحقيق المصالح ويدفع المفاسد، ولسيما في وقت هذا الأمور الجانب المالي والاقتصادي، فعليه أن يعني كل واحد يحذر من أن هو يعني يقصر في أي جانب من الجوانب، سواء اللي هم في أماكن عامة كان مصارف وغيرها، أو والله حتى التجار اللي هم رجال الأعمال، فعليهم أنهم ينصحوا للعامة، ينصحوا للعامة في تحقيق مصالح العامة الناس الضعفاء وما يدفع عنهم من مضار. الأخت أم محمود سألت عن دولارة، لعل هذه أجبناها بأنها لازالت كما ذكر دار الافتاء بأنها ممنوعة. الأخ علي قبل قليل سأل عن توقيت صلاة العشاء، عن توقيت صلاة العشاء. توقيت صلاة العشاء يا أخ علي، هذه من الصلوات التي بيّنها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى به في اليوم الأول عند غياب الشفق، وجاءه في اليوم الثاني عند ثلث الليل أو نصفه، عند ثلث الليل أو نصفه. فحني نقول لك أوله معروف الآن لما يؤذن لصلاة العشاء، لما يؤذن لصلاة العشاء وهو غياب الشفق الأحمر أو الأبيض، نقول له الآن دخل وقت صلاة العشاء. لكن إلى أمتى يمتد؟ لأن الناس فعلا صلاة العشاء بعضهم يظن أن الليل كله هو محل صلاة العشاء، نقول لا، مش الليل كله محل صلاة العشاء، هو إلى ثلثه أو نصفه. بأي كيف نعرف أن الثلثة؟ الأحوط إليك أنك أنت تعتبر الثلث. أمتى كيف تعرف الثلث؟ نقول شوف الساعة كم يدن المغرب وكم الساعة يدن صلاة الفجر، وتقسم الفترة الزمنية هذه على ثلاثة، شوف المغرب الساعة كم والفجر الساعة كم، قد الساعة بناتهم قسمها على ثلاثة. الثلث الأول ما تفوتاش، الثلث الأول ما تفوتاش في صلاة العشاء. اللي مثلا مروح متأخر، والله كان عنده شغل، ولا مروح من سهرية، والله من كذا، نقول ما تنشغلش بأنك أنت صاهر في مناسبة وتفوت لبعد نصف الليل مقعد تستدرز وقول تو مازال العشاء نروح نصليه. نقول لك لا، العشاء راهو مش لبعد نصف الليل، ماذا بيك أنت الثلث الأول قسم على ثلاثة وما تفوتها، صلي قبل، صلي قبل على أقصى تقدير هذا جاء على الأثر أو نصفه. بعدها احنا بناخذ الثلث باعتباره هو أنت أحوط لك، نقول لك بعد الثلث يبقى هو ما دخلتش أنت في القضاء، لكن دخل الوقت الضروري ما بين من الأذان إلى الثلث، هذا يسمى الوقت الاختياري. أنت أمتى ما نضت وصليت ما عليكش بأس، ما فيش بأس عليك، لكن من بعد الثلث دخلت في الوقت الضروري. الوقت الضروري هذا لأصحاب الأعذار ما فيش بأس. من أصحاب الأعذار؟ اللي هو كان واخده النوم النائم، والناسي اللي يحسب روحها صله ما صلاش، والمرأة التي انقطع حيضها آخر الليل، يعني مرأة نقول احني مع الساعة 2 مع الساعة 3 انقطع حيضها، نقول اغتسلي وصلي وما فيش بأس، هذه من أصحاب الأعذار. المهم هادهم اللي سموهم الفقهاء وسموهم أصحاب الأعذار، هم اللي لباس يصلوا حتى قبل الفجر بساعة، حتى قبل الفجر بساعة تمكنوا، ونقول لهم يلا توضوا، اللي كان هي مرأة طهرة تغتسل وتبادر بصلاة العشاء، ولا حرج عليها، لا حرج عليه أصحاب العذر أنه هو يصلي في هذا الوقت. لكن اللي ما عندهش عذر غير يتكاسل ماشي في يخدم في خدمة معينة، ولا صاهر في مناسبة ولا غيره، نقول حرام عليك بمرض مفوت الوقت هذا، وهذا يدخل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي عطل الوقت هذا. لكن كان طلع الفجر خلاص بعدها معش وقتها صلاة العشاء، يبدأ في القضاء، يبدأ الجميع كلهم خشوا في القضاء. إلا أن إذا كان هم أصحاب الأعذار زي المرأة التي انقطع حيضها، إذا انقطع بعد الفجر تبدأ هي أصلا مش مطالبة به صلاة العشاء معش تصليه. لكن غيرها اللي كان واخد النوم، والله كان يعني تركه كسلا ولا غيره، نقوله بتصلي حتى اليوم مع الإثم، حرام عليك. فهذا إذا وقت صلاة العشاء يا أخ علي. الظهر قال مرات يروح تاعب وينوض متكاسل، نقول له كونك أنت تنوض متكاسل هذا ما فيش بأس، مرهق من الشغل، ولكن غلبت نفسك ونوض صليت، جهدت نفسك، بالعكس هذا إن شاء الله أجرك يكون مضاعف، يعني ما تكونش يعني أنت نايض كسلان، لا أنت مرهق وتاعب تشعر بإرهاق، معلش شيء ما يضركش، بالعكس أنت هني جاهد في نفسك وتصلي، فلا بأس عليك، غير ما تطلع عاش من وقتها، بس اغلب نفسك ونوض وجهك أجرك على الله سبحانه وتعالى. سألني على الكريمة، قال يتوضع على شعر الرأس، نقول له الكريمة أنواع، فيه من نوع ما عندهاش جسم، هي مثل الزيت، مثل الزيت ما فيش جسم، فهذا حتى أنت دهنت رأسك ودهنت فوق منها، مسحت فوق منها ما يضرش، ما فيش بأس، سواء كانت هي على البشرة على الجسم ولا على شعر الرأس. وفيه نوع من الكريمات فيها جسم، يعني فيها جسم تصوروها كأنها عجين، كأنها يعني نقول إحنا طلاء، كأنها يعني لصقة، المهم لو قدرنا أن إحنا خرطناها تنتح منها قشرة، كأنها عجين ولا لصقة ولا كولة ولا غيره. فهذه اللي فيها لصقة اللي فيها طبقة، هذه ما يكفيش المسح عليها، لابد ينحيها الإنسان، وبالتالي يغتسل والله يمسح فوق، فهي حائل هذه تحول دون وصول الماء. فلذلك الناس اللي تتعامل مع الكريمات والكلام هذا لابد تفرق بين الكريمة اللي هي تدير في فاصل وحائل يحول دون وصول الماء، وهي اللي تدير في قشرة وتدير في جسم، والله اللي تمتصها الشعرة ويمتصها الجسم وما تتركش في جسم على الجسم، يبدأ كأنها زيت. هذه ما تضرش حتى مسحت عليها، وحتى لو شعرت بلزوجة المادة هذه على الجلد زي اللي دهني ده بالزيت ولا راسة مع شعر راسة، هذه هي ما تضرش، لأن الزيت ما فيش جسم لو خرطته أنت من إيدك بينتح قشرة زي الدهان والزواق والزمالط وغيره هذا جسم، لما نحوه ينتح قشرة، فهذا اللي يمسح فوقه أصلا طبطلة. فأنت شوف الكريمة متاعك من أما نوع يا أخ علي.
4: معنا رمضان شيخ.
0: الأخ رمضان تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
5: مرحبا شيخ، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
5: بالله عندي مجموعة من الأسئلة، بارك الله فيك.
0: تفضل.
5: السؤال الأول يا شيخ، الألفين دولار هل هي جيزة ولا لا؟
0: خير هل الألفين دولار؟
5: الألفين دولار قصدي بناخذ الألفين دولار، هذه جائزة ولا لا؟
0: هذا الأول. السؤال
5: ولو كان لو أنا جائزة مثلا، أنا مثلا مضطر يعني عندي حوش يقطر هكي ونبدي ندير له ترميم، هل هذا يحل لي ولا لا؟
0: حاضر، اسمع الجواب. نخت صالحة فضلي. نخت صالحة فضلي.
6: أيوة السلام عليكم، نسمع فيك.
0: ايه تفضلي قولي سؤالك. هي
6: أنا معاقبة وجتني جلطة على يدي.
0: نعم.
6: ما عادش نقدر نسرح شعري، قصيت الزلولاز، حرام ولا حلال؟
0: باهي هذا تسمعي الجواب. عندك راديو؟
6: لا لا.
0: هو يا أخت صالحة نسأل الله عز وجل أن يعافيك.
6: لا أنا نحضر فيكم في التلفزيون.
0: لا تمام ماله، خلاص تو تسمعي جوابكم أنا نوصل فيك. هاي
6: ماشي، بارك الله فيك
0: إن شاء الله. ماشي. إذا هذا جاوبنا على الأخ علي. نجول الأخت عائشة. نعم الأخ رمضان تفضل.
5: أنا انقطع الاتصال بس.
0: لا تفضل قولي سؤالك الآخر ماله. هاي
5: تمام، هذا السؤال الأول أنا قلت لك عليه واضح يا شيخ.
0: واضح الأول والثاني واضحات متاع البيت اللي قطر هذا.
5: السؤال الثاني.
0: الثالث قولي
5: الثاني. السؤال الثاني.
0: إيه.
5: السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم واحد يعني قال لزوجتي أنت الطالق، ولما سألناه قال أنا نويت الطلاق.
0: ما هي تسمع الجواب إن شاء الله.
5: باي اللي بعده. إيه. الطلاق المعلق.
0: إيه.
5: الطلاق المعلق هذا يعني نافذ ولا يمشي الطلاق ولا وهذه المسألة فيها خلاف ولا؟
0: حاضر تسمع الجواب.
5: وما هو الراجح؟ بارك الله فيك. السؤال الأخير يا شيخ.
0: ايه.
5: الطلاق الثلاث يمشي ثلاث ولا واحدة؟
0: حاضر.
5: الله يبارك فيك وجزاك الله خير.
0: اي والله. الأخ يحيى تفضل. ما هي نجول إذا هذا سؤال الأخ علي جاوبناه. نجول الأخت عائشة لعل تقدم عندها. نعم سألت عن المرابحة. عندنا بيع المرابحة هو أن الإنسان يمشي المصرف ويأخذ سلعة وبعدها يبيعها، ما فيهاش بأس، هي غير فيها باعتبار فيها شروط. هل هي المصرف يحقق فيها الشروط ولا ما يحققش فيها؟ نقول لك يا أخ عائشة، يا أخت عائشة، أحسن طريقة ليك ولغيرك لما تمشي للمصرف قولوا لهم أعطونا رقم الهيئة الشرعية متاعكم، لما تكلموا متاع الهيئة الشرعية قولوا لنا ناخده من المصرف الفلاني ولا ما ناخدوش، فكان قال لكم خذوا توكلوا على الله متاع الهيئة الشرعية، لأن هم مرات تختلف رحم من فرع إلى فرع، فرع يطبق صحيح وفرع آخر لربما فيه موظف ما هوش ملتزم بالتطبيق، هذا من يعرف هالكلام؟ تعرف الهيئة الشرعية متاع المصرف، فأنت تقدر تسأليها الهيئة الشرعية. الأخ رمضان اسأل عدة أسئلة. تفضلي بنت الجبل.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
7: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
7: الأخبار؟
0: الله يبارك فيكم، تفضلوا.
7: أنا عندي سؤال يا مثل.
0: تفضلي.
7: عندي أنا رب القصة وعيلة ميت فوق داني.
0: إيه.
7: عند منحة بتاع الشهادة دي
8: نقسم فيها علي تقسيم صح ولا مش صح؟
0: تقسمي في المرتب نتاعهم؟
8: لا يا منحة، منحة الشهادة عطينا العيلة كل نقسم فيها، انه عندي صغار ولدي حتى ما بهم نعطي فيه
0: باهي.
8: انت
0: هم انت صغارك

0: بنترك على
1: الصلاة يعني.
0: في الصلاة، صلاة
1: به
0: لابس نظارات طبية،
1: به به
0: ما يضايقوش فيها هم في الصلاة لما نسجد واحد،
1: به تمام
0: ما يضايقوش فيها. ونبي نترك على كلمة يقولون فيها هلب الليبيين احنا، اللي هي لما يدير شغل ولا كذا يقول انا درت علي والباقي على الله. نبي نعرف معناها هي.
1: حاضر،
0: حضرك الخير، بارك الله فيك يا شيخ.
1: الأخت عواطف تفضلي. تفضلي الأخت عواطف.
2: أيوة، السلام عليكم. حاج يا شيخ،
1: والله يبارك فيك، تفضلي.
2: نسلمك لو سمحت بالله يا شيخ، نسأل بعدين إذا كانت من الناس. هل هي 85 جرام 21 ولا 27 جرام عليكم البار؟
1: 85 كيف قلت 85؟
2: هل 85 جرام
1: إيه؟
2: عيار 21 وإلا 5 ولا 97 جرام عيار 18؟
1: تقصدي مقدار العيار؟ والله
2: ايوه مقدار العيار. ايوه
1: هو اسمعي، هو تو الحق الحقيقه بالنسبه للمساله هذه، ال 85 راهو عيار 24، راهو
2: عيار 21،
1: عيار 24،
2: 24
1: عيار 24 اعلى عيار. هذا الذهب الصافي سبيكا، هذا اللي يملك 85 جرام عيار 24، لكن العيار 21 اضعف، ولذلك اكثر من 85 جرام. الان من الارقام الحقيقه هم اكثر، تحت ال 100، تحت ال 100 جرام العيار ال 21 وكذلك ال 18، وبعد لين يوصل لهذاك يفوت واحد منهم يفوت. أنا ما نتذكرش الآن أرقام، ما بيش نجيب حاجة كي الحق فيها شك، لكن على كل حال 85 هذا متاع جرام 24 كان عرفناه مرة تانية، حاضر سنقول لكم عليه في حلقة تانية، رجعوه. وإلا أنت كان فيه من الذهابين الصرافين يعرفوا كيف يعرفوا ذهبك أنت كم، يعني جرام اللي يعادل 85 جرام ذهب من عيار 24. المهم النصاب 85 جرام، هذا العيار 24
2: ان شاء الله. معناه ان الواحد مثلا دي هكي يسال عيار 24 قداش حقه، مهم مقدار 85 جرام 25 يكون ثومه ولا.
1: ايوه، لو كان انت توحني باعتبار اني نسيتها، انا اعرفها راه كنت لكن نسيتها الحقيقه، قداش وزن ال 21 وقداش وزن ال 18، لكن اقل شيء زي ما الالي ذكرتها حضرتك، تقولي لو كان واحد عنده 85 جرام، تقولي للذهب، تقولي لو كان عندي 85 جرام ذهب عيار 24 قداش يجيبوا لي؟ يقول لك كيتو كيت، قولي له باهيني اللي تو عندي وزن كذا كذا قداش يجيبوا لي؟ كان لقيتي نفس الشيء معناها.
2: انا تو حنحكي شيخ، حنحكي طبعا الناس 24 حق من عنده في الحوش اما عيار 18، هذا الناس اللي قداش مثلا كم جرام باش
1: أني هذا باش تو قلت لك أني الجرام ما نعرفهاش، لكن أنت تقدر تدير الآلية اللي قلت على حضرتك، تمشي للترفع وزنه اللي بيع الذهب، تقول له قداش يجيب لي فلوس هذا، يسمي لك رقم، بعدها تقول له لو كان عندي 85 جرام ذهب عيار 24 قداش يجيبوا لي؟ كان لقيتي نفسه أنت الوزن اللي عندك باعتباره أكثر جاب لك نفس الرقم والله أكثر، معناها تملكي النصاب
2: ان شاء الله.
1: لين تعرفي الوزن، تقدر تستعمل الطريقه هذه ان شاء الله لين تعرفي الوزن ان شاء الله.
2: ان شاء الله بارك الله فيك.
1: الله يكرمك جميعا. انا بشرى. الاخت بشرى تفضلي. الله غالب. ما هي نجول عندنا الاخ رمضان، الحقيقه سال عده اسئله، سال على الدولار حكمه. نقول له يا اخ رمضان، فقهاء دار الافتاء لا زالوا يقولون بأن شراء الدولار عن طريق المصرف ممنوع، والسبب في هذا لأن لوجود عدة علل أدت إلى منع هذه الصفقة، إلى منع هذه الصفقة، ولذلك ما تشريش لأن يعني يعلنوا على حلها من إذا كان هو المصرف عدل، وخاصة هي الإشكالية لعلها ترتكز في قضية المكاتب الصرافة، يعني هل هم المال اللي يشبعوا فيه هذا لمنه؟

0: هو للمصرف ولا مملوك لمكتب الصرافة، لمنه مملوك؟ الحقيقة مسألة يعني تتعلق بهذا الجانب. فأنت ما الآن ما تشريش. نجو سأل، هو عقب عليه قال له كان ممنوع، قال له كان مضطر عند بيت به قاطر يقطر. نقول له هي الاضطرار راهو عند العلماء مش بيت يقطر، راهو البيت الاضطرار عند العلماء ما يفضي إلى الموت، ما يفضي أعاذنا الله وإياكم إلى الموت، هذا يسموه اضطرار. أما الضيق الآخر، الحوش اللي قطر واللي عنده سيارة تمشي وتوقف واللي كذا وكذا، هذه يسموها من الحاجيات. يعني واحد عايش في ضيق، نقول إحنا عايش في ضيق من الحاجيات، يعني فيها شيء من الضيق، وهذا لا يحل الحرام. واللي أقل منه اللي يسموه فيها التحسينيات أو الكماليات، واحد أهم الكماليات يبي نقول إحنا يزوق الحوشة، يبي يدير زلاز، يبي يعني أشياء هي كمالية. والوسطية حاجيات زي هذا اللي حضرتك الآن، والأعلى اللي هي الضروريات التي تفضي إلى الموت عاذنا الله وإياكم، هذه اللي ربي أحل بها أكل الميتة، أكل الحرام، أكل الميتة للمضطر اللي بيشرف على الموت. لكن ناس ماشيين في الصحراء قالوا والله حسينا بالجوع ومشتاقين للحم، وهي جيفة معضوضة عندكم خبزة، عندنا لا مشتاقين للحم، ما تاكلوش جيفة أنتم، هذا مش من باب الضرورة، الضرورة يتكلموا عليها بيموتوا كل جيفة، هذا الاضطرار يا أخ خالد. والله احنا نتكلموا عليه، نعم على السؤال الأخ رمضان، الأخ رمضان. نجول السؤال الأخ رمضان عنده سؤال آخر، قال من قال لزوجتي أن تطالق وقال لم أنوي الطلاق؟ نقول له راه الطلاق فيه لفظ يسموه فيه الصريح، لفظ صريح وفيه كناية ظاهرة وكناية خفية. اللفظ الصريح هذا ما يبيش نية، هذا يخدم بروحه، هذا مدام من قصد النطق باللفظ تحقق المراد من اللفظ. يعني جيت لفظ بالطلاق يقول لزوجتي أنت طالق، نقول أنت مدام قصدت التلفظ باللفظ حتى لو كنت مازح، حتى لو كنت تخوف فيها تهدد به، يحصل الطلاق، يحصل الطلاق لمن تلفظ بعبارة فيها الطاء واللام والقاف، الطاء واللام والقاف، قالها أنت طالق، قالها مطلقة، قالها طلقناك، قالها هذه كلها تطلق. حتى وبعتالي بيعتذر، هو يقول نمزح معها، في اللي يقول نخوف فيها، في اللي يهدد، نقول هذا كله ما ينفعكش، حصل الطلاق. وهذه الألفاظ اللي المصطلحات اللي توضع للعقود سائرها هكذا، زي اللي يجي في السوق يقول بعتني السيارة، هذا يقول اشتريت، نجي نقول يقول نمزح معاك ما بعتهاش، والله يقعد يزوج بنته، قال له زوجناك بنتنا بكيت وكيت، قال له هذاك قبلت، بعتالي يجوه يقول لا نبصروا عليك ما زوجناكش، ما يمشيش كلامهم. هذه ألفاظ تؤدي إلى معنى معين جعلها الشرع لعقد العقود، لعقد العقود، متى ما تلفظ بها مبرم هذا العقد، مبرم هذا العقد، وهي غير كون الطلاق هذا يحل العقود، يحل يعني يحلها، انصرم العقد بالتلفظ بها دام قد قصدها. فعليه نقول له أنت كان هو صغير يبي حتى التأديب، لأن ذكر الفقهاء اللي يحلف به يؤدب، ولكن ما دام هو متزوج كبير حسبت عليه طلقة، ويرد باله في من جديد معاش يتكلم بهذا. عند سؤال آخر قال الطلاق المعلق هل هو نافذ أم لا؟ نقول نعم، لأن هو شن الطلاق المعلق؟ التعليق إما أن يعلق الإنسان على حل عصمه، وإما أن يعلق الإنسان على نذر، وإما أن يعلق الإنسان على ما يؤدي إلى كفارة. كان هو حلف بالله، قال والله لن أدخل البيت، والله لن أفعل كذا، فهذا حلف بالله سبحانه وتعالى. لو حنت تلزم كفارة يمين، وهذا هو الحق في قضية اليمين بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، اللي قصد الحلف فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا لما حنت عليه يمشي يعطي كفارة، يطعم 10 مساكين، يبقى معاش عنده مشكلة. نوع تاني علق بنذر، قال إن فعلت كذا علي أن أتصدق بشات، إن فعلت كذا علي أن أصوم شهر، إن فعلت كذا علي أن نحج. نقول له هذا نذر، معاش تقدر تبدله، ما جيش إمكانه يمين الحلف بالله.
1: هذا نذر انت درت اللي قلت عليه يلزمك الشات، ان درت بتصيم شهر يلزمك صيام شهر، ان درت بتمشي لعمره الحج يلزمك الذهاب. هذا نوع. النوع الاخر لم يلتزم باليمين بالله ولم يلتزم بالنذر، ولكن التزم بحل العصمة، التزم بحل العصمة ان حصل كذا. وهذا اللي يقول عليه الطلاق لو مشي لحوش فلان او يحلف لزوجته يقولها عليه الطلاق ماك ماشي لحوش فلان، فهو التزم بالتطليق لو ذهبت الى بيت فلان او لو فعلت كذا وكذا. فهذه الطلقة معلقة زي ما النذر معلق على هذا الفعل. فهذا نقول لو حصل الامر اللي انت ذكرته الطلاق معاش اصلا، هو معاش يملك اصلا. لما يقول لو ذهبت الى بيت فلان انت طالق او عليه الطلاق ماك ماشي لحوش فلان، نفس الشيء قالها عليه الطلاق ماك ماشي لحوش فلان او عليه الطلاق ماك ماشي ومنه عليه اليمين، نقول له هذا اصبح طلاق معلق على الفعل. اذا ذهبت او فعلت الشيء اللي انت قلته وقع الطلاق، تبي والله ما تبيش، باهي قال ندمت وريتني ما قلت، نقول هذا امر يخصك ما دام تعلق بيقع عليك. زي اللي قال لو ذهبت لو حصل كذا علي شات خروف اندم، قال كيف نعطي، نقول بتعطيه بالسيف عليك، اندمت ما اندمت شامر يخصك معاش تعاود من جديد. فهذا اذا تعليق على حل عصمه، فلما يقع المعلق عليه يقع عليه الطلاق. فما تلعبوش بعصمه النساء، ما تلعبوش بعصمه النساء. اليمين بالله يمين بالله، والنذر نذر، والحل حل العصمه حل العصمه. ما تبيش تقع في هذا، نقول انت من اصلا شن جابك ليه الكلام هذا، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نجول الرقم 5، قال الطلاق 3 يمشي واحده ولا لا؟ نقول له هي العصمه في يد منو؟ العصمه في يد الزوج، العصمه في يد الزوج، وهو اللي قرر شن يبي، ما حد يقرر عليه. احنا نقول لك يمينك يمشي واحده والله يمشي ثلاثه، كان هو تلفظ بها ثلاثة خلاص مشيت ثلاثة، وكان هو تلفظ قالها باثنين تمشي اثنين، وكان يبي واحدة يبي واحدة. فهو اللي ألزم نفسه ما ألزم أحد، هو اللي ألزم نفسه. ولهذا اللي قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، هو اللي يملك العصمة فرط فيها بالثلاثة، ومن مازال بيناقش هذا، خلاص انفرطت العصمة بالثلاثة، وكان قالها عليه واحدة تمشي واحدة. لكن الخلاف والفرق وين؟ فيما لو ما ذكرش كلمة بالثلاثة، ما ذكرش الرقم، ولكن كرر العبارة، كررها بس، كررها، قالها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هني يحتمل أن تكون هي تأكيد للأولى، يحتمل أن يكون هو يؤكد في الأولى، يسمع فيها ويؤكد لها في الموضوع فتمشي واحدة، ويحتمل أنه في خاطره قالها ما سدتكش واحدة خلي نزيدك واحدة تانية يبدو اثنين، وبهذا خطر عليه أن ما سدتكش واحدة تانية خلينا نزيدك ثالثة يمشوا ثلاثة. فكان هو خاطر عليه أنه بيزيدها على الطلقة الأولى طلقة تانية وطلقة ثالثة وكررهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق. نقول خلاص المقصودك حصل، أنت اللي ربي العصمة جعلها في يدك كانك زوج، مقصودك حصل. أما إذا كان من الأول هو عبر عما في نفسه أنهم ثلاثة يمشوا ثلاثة، فهذا يعني الحقيقة اللي بيحافظ عليه أسرته وبيحافظ عليه، يعني نقول إحنا صغاره ما أصلا ما يتطرقش للكلام هذا بكل. اختلفت أنت والمرأة امشي حطها بحوش أهلها لين يوجهوها أهلها ويشوفوا الغلط منه. مرات أنت الغلط يا زوج، حطها وجيبوا واحد من أهلك وواحد من أهلها يناقشوا الموضوع، كانك أنت غلط يردوك، كان هي غلطة يردوها قبل لا توصل لهالأيمان هذه اللي تقع فيها وتقعد أنت تخمم فيها. فهذا إذن يا أخ رمضان ما يتعلق بالأسئلة اللي ذكرتها حضرتك. الأخت صالحة قالت هي معاقة وأصيبت بجلطة فقامت بقص شعرها، وذكرت هي اللي وصفت نفسها، قالت قصيت شعري زي الولد، هيك قالت كالولد، هي من وصفت نفسها بهذا. فهي من حيث كونها هي معاقة وعندها جلطة، نسأل الله أن يعافيها، نسأل الله أن يعجلها بالشفاء، ونقولها أصبري على ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، لأن أهل البلاء يعطيهم الله سبحانه وتعالى الأجور ويعفو ويكفر عنهم الذنوب. فاللي أصيب بشيء نسأل الله العافية للجميع يصبر ويستصبر، لأن هذه فيها كفارة ذنوب، يعني قد تلقي الله عز وجل وما عليكش ذنب بسبب ما صبرتيه في هذه الدنيا. لكن كونك أنت تقص شعرك لأنك قالت معاش لحقت عليه باش نمسح ولا كذا. لا، قص الشعر مش ممنوع، قص الشعر مش ممنوع، لكن الفقهاء شنو قالوا؟ قالوا ما يوصلش إلى حد التشبه بالرجال، ما يصلش قص الشعر إلى حد التشبه بالرجال، تقصيه بالقدر اللي ما زال يعرفوها أن المرأة هذه مرأة. يعني قاعد نقول إحنا في مجتمعنا زي الآن زي قاعد لكتافها، قاعد لكتافها آه ماشي آه تقول ليش بحوها شعرها لكتافها، أول ما يخطر في بالهم يقولوا هذه امرأة، مرأة بنت ماشي، لكن تقصي فوق من كتافها قاعد نقول إحنا نازل شوية من الجمجمة والله كذا، هي اللي شبهت نفسها، هي اللي شبهت نفسها قالت قصيتها زي الولد، نقولها هني حرام عليك، حرام عليك لأنك وصلت إلى حد التشبه بالرجال. فالمرأة ما توصلش إلى حد التشبه بالرجال، لكن تقدر هي طويل هلبة وضيقها وزي ما قالت هي عندها إعاقة نسأل الله أن يعافيها، تقص معلش، لكن خليه يبقى على الأقل يلمس لما تبدي طالقتيه، يبدأ هو يلمس في كتافك عاهو قاعدة بعيدة على حد الرجال. الأخ يحيى تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: شيخنا عانكم الله إن شاء الله.
1: أي والله تفضل.
2: أنا استفتيتكم فيما فات بخصوص العمل بنظام الدوكات اللي هو يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع. فأنتوا شفتوا لي قلتوا لي يعني بما أنك أنت هم طلبوا عليك هيك وأنك أنت تمشي في اليوم هذا فمرتبك بإذن الله حلال يكون.
1: به.
2: فأنا اشتغلت لما قدمت بنفسي حوالي 4 شهور، نزل لي معاشات 4 شهور، وأنا ما مشيتهمش ل4 شهور، ما مشيت منهم الشهر الأخير فقط. وأنا في مفات خادم سنة وما خدتش يعني موالي بالكامل. فاتصلت بال 13-14 قلت خلي نسأل، لأني بما أني ما خدتش سنة في المكان الثاني ما خدتش معاشاتي ما نزلوش، فقلت نسأل يعني 3 شهور هذول ناخذهم حلال أو حرام، ولو حرام في وين نتصرف فيهم. فجابني الشيخ 13-14 حرم لي حتى اللي هو المعاش الجديد، قال لي نظام الشغل بالتوكاتا هو يعني يعتبر حرام وانت زايد عن الدولة، والدولة يعني لو هي يعني ما لهاش مكان ليك فهي المفروض ان هي ما تقبلكش من الاساس، وانت حتى طريقة خدمتك مرات بالاساس هي حرام. فنبي نستفسر انا تو قاعد حاير بين الامرين، وقلت للشيخ قلت يعني انا اتصلت في مفات واستفتيت.
1: باه يا اخي يحيى تو سمعت الجواب حاضر
2: خليني الشيخ المساله
1: هي نجاوبك باذن الله.
2: واغلب حتى الشعب يعني ماشي بالطريقه هي، يعني حتى عائله الوف العائلات يعني تشتغل تو بالنظام هذا، يعني فاتحه بيوت بالنظام هو.
1: باه تسمع الجواب يا
2: المساله الثانيه شيخ
1: حاضر.
2: هيك سمعت ان مؤخرا هي الحقيقه يعني ان بين السجود والسجود لازم تذكر كلمة، يعني لازم تذكر دعاء اللهم اغفر لي، ولو ما ذكرتاش الدعاء هو تكون الصلاة باطلة. فين بنستفتي في المسألة هي
1: مباهي.
2: قال لنا لو هي مضبوطة لو الواحد انساها في صلاة شني يعني صلاة العصر مثلا ذكرها وقالها وصلاة المغرب ما قالهاش فشني الفتوى متاعها.
1: حاضر
2: بورك مشكور بارك
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الأخ عبد الكريم تفضل. الأخ عبد الكريم تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ شن أخبارك؟
1: بارك الله فيك الحمد لله.
3: أدامك الله بالصحة إن شاء الله.
1: وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيك.
3: يا شيخ أنا عندي سؤال.
1: إيه تفضل.
3: أنا بجنبي جامع.
1: إيه.
3: والجامع هذا طبعاً الشيخ ديما ما يجيش. ألو.
1: إيه نسمع فيك.
3: الشيخ ديما قلت لك ما يجيش، فطبعا يتقدموا كل مره بشكل اللي صلوا فينا. قلنا لما يصحش الكلام هذا يديرون الناس تصلي فينا نعرفها. فما فيش فائده، سيبت الصلاه في الجامعه وبدأت نصلي في حوشي.
1: باهي تسمع الجواب ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: أم يعقوب تفضلي يا أخت أم يعقوب.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: حياكم الله يا شيخ إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
4: يا شيخ بنسألك، أنا معلمة في المدرسة العامة. إحنا شهر 9 يا شيخ وهي ما خدمناش ونزلنا المعاش. خلال هذا المعاش ولا لا؟ يعني إحنا ما خدمناش ونعتصام وهيك ونزل. ففي هيك استفسرت عليه قالوا لي لا يجوز لكم، انتم ما خدمتوش مقابل شيء هذا، والاعتصام هذه دوله يعني في رقبتهم هم ما نعرفش. يعني استفسر دار الافتاء يعني هذا حلال ام لا.
0: باهي
4: باهي يا شيخ، بنسأل كذلك زي الشخص اللي قبلي على السجود هذا، كيف بين الركعتين وفرانك اللهم، هذه واحد انتهى كفرتها سجود سهو قبلي بمينيه ناسية ولا شيء كفر بتاعها؟
0: باهي تسمع جواب ان شاء الله،
4: جزاك الله خيرا ان شاء الله.
0: باهي نجول لأخ احنا السؤال اللي وقفنا فيه لعله كانت نعم الأخت صالحة اللي قالت ذكرت قص الشعر بنغرب نأكدوا لها الأخت صالحة الآن، يعني هي الآن ما دام حصل منها هذا الأمر عليها بالاستغفار بس، لأن في اللي بعد ما يدير الحاجة يقول حرام، يعني نقول احنا يستمر في تأنيب نفسه لين يفوت الحد، لا نقول هذا علاج، انت كنت ما تعرفيش الحكم، تستغفري تجدين الله غفور رحيم. يا اخت صالح انت اللي قصيتي شعرك استغفري ربي ما عادش تعاودي قصي ذا بما تشبهيش برجال وس. نجول للسؤال اللي بعده اللي هو لبنت الجبل، قالت انها تربي في ايتام، انها تربي في ايتام وتقوم بجمع بتقسيم هذه المنحة، تقوم بتقسيم هذه المنحة. نقول لها أولا تقسيم المنحة اللي تربي في الأيتام، وهذا كلام عام للمرأة هذه وغيرها، أحيانا الأبناء قصر صغيرين ما يعرفوش ما يصلح بهم، فما تقسميش عليهم الفلوس تعطيه كل واحد في ده، مرات يكون سبب في فسادهم نقلات وكروت، ومرات يخشوا حتى على أمور تانية ما هيش طيبة، لكن هذا أنت وصي عليهم وأنت وليتهم، أنت شدي الفلوس ما حد تعطي الفلوس في ده، وتصرف عليهم بحسب حاجتهم، شن يبوا من أدوات قرطاسية لباس دواء، واللي ما يلحقوش عليه ما تعطيه لهمش في ديهم، أنت دسيه للمستقبل، لقد الله يمرض كذا ما مرضوش وقعدوا الفلوس مكدسات، تدير لهم بها حاجة فيها فائدة، تشري لهم بها أرض، تشري لهم وهكذا، ما تعطيهمش إذا كانوا مقصر، لكن إذا كانوا كبار يعني فايتين سن البلوغ وراشدين، راشدين كل واحد يعرف ما يصلح به هذا الرشد، تصرفه طيب ما مش نمشيه نقول تعطيه الفلوس يمشيهم دخان وفساد وغيره، هو بالغ وراشد وتصرفه يعني عاقل، هذا حتى قسمت عليهم وعطيتهم حقوقهم ما فيش بأس، لكن في نفس الوقت انت تسألي ديما اذا كان فيهم كبار، اسألي الجهة اللي تعطي في الفلوس، مرات الفلوس رهم خاصات بالقصر والكبير ما عنداش فيهم حق، لأن الكبير يخش في الميراث، لكن العطية اللي يعطيها الضمان ولها الدولة أسألوا عجليها الجهة اللي تعطي في الفلوس، قولهم أنتم منو قاصدين، قاصدين القصر والبنات القصر في الحوش والله حتى الكبار اللي طالعين، كان قالوا لكم هذه منحة معينة تعطى للكبير والصغير أعطوهم، وكان قالوا لا هذه صارفينها للزوجة اللي هي حضرتك أنت تربي فيهم، والقصر أعطي للقصر بس أصرف على القصر وهكذا، إذن عودي للجهة هذه. هذا إذن ما يتعلق بقضية المنحة، وكونها تربي في صغار ولدها، حتما انت هل تعطيهم من الفلوس هذا ولا ما تعطيهمش، اسال الجهه اللي تمنح في الفلوس اعطيهم من حقهم بس، لكن اذا كان هم مش مخشين معكم الا اذا كان انتم كبار صغارك حتى انت كبار وبتتطوعي وقالوا لك ما فيش باس اعطيهم، اعطيهم ما فيش باس في حال كبار، لكن في حال عندك قصر القصر خلي لهم نصيبهم، ما تعطيه لحد، نصيبهم خليه لهم القصر من صغارك اللي زايد تسهلهم وما تعطيش لابناء اخوهم، لان العيل ماهوش ما عندهاش اهليه التصرف والتبرع. هذا ما اذا ما ذكرته، واذا كان هم داخلين معاكم من صغار اخوكم اعطيهم حصه بهم، اذا كان الجهه قالت لك لا حتى هم معنيين اعطيهم حصه بهم. الاخ خالد قال الصلاة بالنظارة، الصلاة بالنظارة الطبية، الصلاة بالنظارة ما تضرش يا أخ خالد، غير ترد بالك من حاجتين بس، إذا ما تكونش النظارة بارزة بحيث تمنع جبهتك من الوصول إلى الأرض وتمنع الأنف من الوصول إلى الأرض، إذا كان يا أخ خالد أنت بالنظارة لما تسجد الجبهة الجبين يوصل إلى الأرض والأنف يوصل إلى الأرض ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، لكن لو كان هي بارزة أنت تلقى في روحك ساجد على النظارة، ساجد على النظارة وجبهتك في الهواء، نقول لك هذا لابد تنزعها ماذا ما فيش ضرر، إذا كان أنت تبقى متكي على الكفور متاع أو البلاستيك متاع النظارة وجبهتك في الهواء أو أنف الهواء يبقى هذا إذن في ضرر،
1: لكن في حالة أنك أنت جبهتك واصلة في الأرض وخشمك الأنف واصل في الأرض ومش شغلاتك يعني مش مديرت لك شغل أنت نحي وكذا تابتة ومش شغلاتك في صلاتك ما فيهاش مشكلة صلي بها. قال في عبارة يقولوا فيها الناس درت اللي علي والباقي على الله عز وجل. نقولوا هذا عبارة طيبة عبارة طيبة وإذا استشعروا معنى التوكل على الله. لأن شو معنى التوكل يا أخ خالد؟ التوكل هو الأخذ بالأسباب وترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. زي ما الفلاح الآن الفلاح بيزرع الزرع دار اللي عليه حرت وزرع وهذا اللي عليك الباقي أصلا أنت ما عندكش عليه قدرة. الباقي على الله عز وجل ينبت الزرع وينبت التمار وينتجها ويحفظها من الأفات. نعم الباقي على الله عز وجل. كذلك مثلها بقية التصرفات الأخرى عندك أوراق درتهم في مصلحة عيلك رفعت بيقرأ درت أي شيء أنت درت اللي عليك والباقي على الله عز وجل يوفق للنجاح ويوفق لكذا والأوراق والمستندات اللي رفعها لمصلحة أن ربي يعاونك ويحقق لك مرادك. هذا استشعار التوكل على الله هذا أمر طيب أمر مطلوب. ما يظنش الإنسان أنه هو الحاجة اللي بينجزها واللي بيديرها وشي يرتب عليه النتائج. سلم نفسك لله عز وجل كان اندارت وحققت اللي تطبيه تحمد الله عز وجل على حصلته. وكانك انت حاجة ما حصلتهاش لقدر الله قول اللي درته والباقي على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول هذا مراد الله عز وجل. في حالة ما حصلش انت اللي تبيه بعد الجهد اللي درته سلم أمرك لله لأن الأمر بيد الله مش بيدك. هني انت رابح رابح اندارت الحاجة ولا ما اندارتش انت رابح. كان هندارت بتحمد الله لأنه مش بفضلك انت بفضل الله. وكانها ما صارش منها انت اصلا متوقع الله وهذه مشيئه الله وانت راضي بما قدره الله سبحانه وتعالى عليك. هذا اذن الاخ في قوله هذا. نجول الاخ قال ان الاخ يحيى يخدم بيوم على يومين. باختصار يا اخ يحيى نقول لك انت صاحب الشغل اذا حدد لك شيء معين انت بتلتزم به. قالك بجي من الساعه كذا للساعه كذا حدد لك ايام انت يعني ان شاء الله ما دام ما فيش محاباه مش لكون اللي شهاد المكان المدير تعرفه يعامل فيك بخصوص محاباة دون الناس زي اللي يقول له والله انت برا وين تبي ويعدب في الناس الاخرى يلزم فيهم بالوقت واحبابه يطلق فيهم. لا هذه محاباة حتى اللي مشي ما يرضاش. لكن انت قالوا لك نبوك داير لك جدول تلتزم بيك توكيت التزم به وان شاء الله ما دام ما فيش محاباة ودرت عليك ان شاء الله حللت قرشك. لكن بعدها كإدارة هي هل تعلم ان هذا هو المطلوب وأن هذا اللي يكفي؟ والله يا ترى من باب الإهمال ومن باب التضييع يعني نقول إحنا النتائج على المال العام هذا يحسبهم الله سبحانه وتعالى. هل هذا التقدير يروا أنه هو منصف وأن هذا اللي يصلح بالبلاد؟ والله هي من باب المضارة. بعد هذا اللي نظف المرادي والمدير هو حسبه الله عز وجل بما يعلمه. لكن أنت إن شاء الله ما عليك شيء في هذا. لكن بعدها اللي ينزل لك قال إن خدمت سنة إذا كان أنت خادمه اللي قبل هذا فعلا ولربما بتعتبرها أنت أخذت نصيبك الأول. لكن هذا اللي ينزل له حاجة ما خدمش عليها ياخذ ذاب اللي خدمه واللي ما خدماش يرد للي عموم مصالح المسلمين يرد لعموم مصالح المسلمين. لكن باعتبار أنت خادم سنة بتمشي لهم الجهاد اللي أصدرت لك الفلوس برا لهم قول لهم راو فيه وفيه واني بنأخذهم في مقابل عملي الأول فهمهم. السجود قال هل لابد نقول اللهم اغفر لي؟ لا هذه مستحبات. والمستحبات زي حضرتك زي الأخت اللي سألت اللي هي أم يعقوب مش واجب فيه حتى تركتها مش واجب مش مطلوب أنك أنت تدير سجود سهو لأن هذه مستحبات. يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني بين السجدتين هذا مستحب قلتها ربحت الأجر ولعل الله يستجيب لك وتربح المطلوب. ما قلتهاش ما عليك شيء المهم تمكت بقدر ما يحقق الطمأنينة وهو الاستقرار. فهذا إذن العبارة هذه لو نسيتها ما عليك شيء. الأخ عبد الكريم سأل على الإمام اللي تغيب قالها وحتى هو معشم شيء نقول لا ما يحملكش هذا على عدم الذهاب المسجد برا أنت ملك وماله ملك وماله يغيب ولا ما يغيبش. صلى بيك واحد اسمه سعد والله أحد اسمه مسعود والله صلى بيك واحد اسمه مالك والله محمود أنت المهم تقام الصلاة ويتقدم إمام ترى أن قراءة طيبة صلي وراه بس. فأنت ما يحرمكش من صلاة الجماعة تقول أني معاش نمشي لأن الإمام يغيب بالك عنده عذر بالك مريض بالك واخذ إذن من الأوقاف وصار فينا ماشي حتى يدير في عمل تالي للوقف وانت ندري عليه أنت. فإذا أنت مهما كانت الأسباب ما تربطش روحك بالإمام برا الجامع، ولما تقام الصلاة اللي يصلي يصلي وراه، وما يحملكش هذا على الفعل اللي فعلته. المعلمة قالت في العامة وشهر انجل شهر 9 وهي ما تخدمش، نقولها بري لجهة العمل اللي انت فيها، قولي لهم جماعة اللي يصرفوا في الفلوس، قولي مراه فيه وفيه، كان يقول لك لا احنا عاطين هلك هكي بعتلي على كيفهم. المهم اللي يغيب والله تغيب يبلغ الجهة اللي هو فيها، بعد هالجهة كان هي بتقص عليها تقص المبلغ بتقطع منه، وكان هي تبي تعفيه وتسامحه، هم إذا كان عندهم صلاحية هم اللي يملكوه الكلام هذا. ونسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم بالحلال الطيب، وأن يتقبل منا وإياكم، وأن يصلح حال العباد والبلاد وألف بيننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة، هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي ما هو الموسوس، هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت ثلاثة، لما شك ثلاثة ولا أربعة بنعتبر نفسي ثلاثة، ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني السجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه الثالثة ولا الرابعة يجعلها الثالثة ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أن أربعة يمشي أربعة وماشي وسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس، يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس، ويجيه وسواس في الوضوء، ويجيه وسواس في الصلاة، ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي. والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسجد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه. بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسجد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية. الإنسان اللي شك وبقي على شكه، هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليلا وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسه أيضا ولا سجود عليه ما عليه شيء، لأنه يفكر طول ذكر أنه أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوس ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
2: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء، فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
3: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة، سمناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
2: كويس.
3: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر، زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة، لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر، أو قصر في الإنفاق أو كذا، أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى، أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله مش لأجل الزوج.
2: كويس.
3: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقى الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق، يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب، يعني من الغرائب من الغرائب، وتبدأ هي ذات دين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجتك هكي قيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هكي شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد، فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هكي قيتك في الشارع وعدي لي هكي. باه يا سيدي انت في حوشك ما فيش باس، تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها الا زوجها، يعني ترضيه الزوجة، ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس. بل هذا من الحكمة، من الحكمة ان الزوجات يعني يعطوا حق ازواجهم بالمظهر الطيب، بالمظهر والمنظرة اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع. لكن بمجرد ما يكون في حد اخر غير الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج، عند الزوج إخوة، عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى. فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
2: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى نيف المقابل مش هندير هذه الفضيلة ونقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
3: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل. فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب، وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليك، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها، إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، فسواء الزوج يعني غاضبة عنه راضية تكشف وجهها ما فيه بأس، يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة والله تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع
2: صح.
3: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى عشان تكجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعمل نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي، لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع، لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم هو يعني معاش ينفع فيه، نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيظ فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها، هذا يعني ما ينبغي للمسلمين أن تصل لمثل هذا المعنى.
2: الله يبارك فيك يا شيخ.
4: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: فللإفتاء
1: عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، والسؤال الأول يقول: هل يجوز للابنة أن تتصدق من مال أبيها إذا توفي، يعني من حصتها في ميراث أبيها، وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن المال ينتقل للورثة بمجرد موت المورث، بمجرد وفاة والدكم انتقل الإرث إليكم وأصبح حقا من حقوقكم، فما كان حقا لك يجوز لك أن تتصدقي به عن نفسك أو عن أبيك أو عنكما معا. تقدري تتصدقي وتقولي: هذا يعني أريد ثوابه في قلبك، أنوي ثواب هذه الصدقة يعني عن نفسي وعن أبي، ويصل ثواب الصدقة إليه بإجماع أهل العلم، لا خلاف في ذلك. وهذا من البر بالأب أيضا، إذا تصدقت الابنة أو تصدق الابن على أبيه، هذا من تمام البر ومن عظيم الأجر. هذا أيضا سؤال يقول: أنا معلمة قرآن تابعة للأوقاف بمكافأة، انقطعت عن التدريس نهائيا لظروف خاصة، ولكن مكافأتي استمرت لمدة 6 أشهر إلى أن بلغت الأوقاف فتوقف المرتب. السؤال: هل 6 أشهر التي نزلت أتصدق بها، أو هل أدرس في المسجد لمدة 6 أشهر أخرى؟ الأجر مقابل الأجر، فلا يستحق أحد الأجرة إلا مقابل العمل، آسف، الأجرة مقابل العمل، لا يستحق أحد الأجرة إلا إذا أدى العمل المطلوب منه. فأنت متعاقدة مع هيئة الأوقاف على تدريس القرآن ساعات معينة في الأسبوع، وتتقاضين راتبا شهريا لقاء ذلك، ولا يحق لك أخذ الراتب إلا إذا أديت العمل. الآن عندك أكثر من خيار: الخيار الأول أن تصرفي هذه المكافأة على شيء يعود بالنفع على الأوقاف، يعني تصرفيهم على مسجد، على خلوة قرآن، أو إذا كان درس أحد من طالباتك أو من يعني من شيخة أخرى درست في مكانك فتعطيها الراتب، أو بإمكانك أن تدرسي 6 أشهر مجانا، تتطوعي ب6 أشهر لتدريس القرآن مقابل هذه المكافأة. نستقبل أول اتصال. أم محمد من طرابلس، تفضلي.
2: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: والله يعني أنا بنفس على الصلاة، يعني مرأة كبيرة هكي وماش نقدر نصلي واني واقفة. نصلي على كرسي.
1: أي نعم.
2: أيوة.
1: سكري التلفزيون يا حاجة، أخفضي التلفزيون باش تسمعينا كويس. ديري طمس
2: لي. يعني معاش نقدر نصلي واني واقفة. نصلي واني مقعدة، يا على الكرسي ولا على حاجة السرير.
1: لا.
2: فرحت بالتلفزيون السعودي. يعني كيف يكون الحال عادي ولا شني؟
1: واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه.
2: ايوه ان شاء الله بدرت الله.
1: بارك الله فيك. الاخ محمد بن سرمان.
0: وعليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: ربي يحفظك يا شيخ.
1: الله يسلمك يا اخ محمد تفضل.
0: بالنسبه للسؤال الاول على صفه ترقيع الصلاه على المذهب المالكي.
1: يعني شن بالضبط السؤال؟ ما هذا درس يعني درس سجود السهو كامل هذا تبيك.
0: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني الانسان لما يجي مصبوق لما بيلحق على الركعه الثالثه في المغرب كيف يصلي؟
1: هذا درس كامل يا اخ محمد، هذا مش سؤال، هذا ترقيع الصلاه وسجود السهو هذا درس كامل. ايوه يعني هذا ما يجيش سؤال. هذا
0: على المذهب المالكي.
1: انتباهي على المذهب المالكي يعني يبي هذا دروس. يعني مش سؤال. سؤال تقول يحصل لي سهو في الركعه الاولى كذا حصل كذا.
0: ايوه مثال لحقت على الركعه الثانيه في صلاه المغرب.
1: ايوه
0: باي. والسؤال الثاني نقول للاصناف ومن تطبق عليهم شروط زكاه الاموال. بارك الله فيك شيخ.
1: وفيكم إن شاء الله. الأخ يونس من طرابلس.
3: الخير يا أستاذ الكريم.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
3: تنسل يا أستاذ الكريم، أنا على منحة ال 2000 دولار أنا زرتها لأخوي ومحتاجها لعلاج عياله جوزها. تمام. وتبين من بعد ذلك أن دار
1: واضح ان شاء الله. سؤالك واضح يا اخي يونس. باه من معانا الاخ احمد من طرابلس. الاخ عادل.
4: روني من طرابلس.
1: الاخ عادل من طرابلس تفضل يا اخ عادل.
4: انا بسالك شيخ على صلاه الجمعه.
1: يا نعم.
4: لو واحد لحق على الركعة الثانية بعد الركوع هل يصلي ظهر ركعتين ولا أربعة؟
1: لقي الإمام مكمل الركعة الثانية رفع من الركوع.
4: فات رفع من الركوع. وهو كيف يدير؟ هل يكمل يصلي ظهر أربع ركعات؟
1: واضح.
4: أو ركعتين؟
1: واضح.
4: الله يرحم والديك شيخ.
1: الله يودينا ودك إن شاء الله. في حد معنا ثاني؟ أبو أحمد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أبو أحمد من طرابلس تفضل.
5: الله يبارك فيك، جزاك الله خير وبارك الله فيكم.
1: وإياكم.
5: يا شيخ بالله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تتداعى عليكم الأمم كتداعى على الأكل على قصعتها. يعني تو أن الأمم المتحدة تو نهايتهم تو نهاية الشهر هذا وماشيين لروسيا يا أخي الكريم تو يتداعى على الليبيين يعني تو بجميع الطرق يعني تو احنا بننبهوا يعني الاخوه الصالحين والمصلحين يعني تو كيف يعني تو احنا نتدارك هذه الازمات اللي حطوا فينا ويمددوا في الازمات على الليبيين يعني يضغط علينا بالازمات جزاكم الله خير جزاكم
1: الله
5: يعني بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. الاخ عبد الله. اخ عبد الله من العربان تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: هي هذا الأمر الذي يسمح للليبيين بالمطالبة بالحقوق.
1: نعم يا عبد الله.
6: وعبر على المنبر احنا التعليم والصحة والداخلية والمؤسسات والبلديات المؤسسات اللي مرتباتها الضعيفة الذين يطالبون بالجزء الموحد. وهم الكثرة وهم الكثرة الجديدة. بينما القلة الذين يتخذون المرتبات العالية وهم النواب والأعلى والجهات هذه الرقيبية يعني لم يرضخوا لإرادة الشعب وهو الكثرة أن الدولة الموحد درجة 10 في جميع القطاعات والميزات هذه كل قطاع وميزة يعني. وهذا مطلب شرعي أن كنا نأخذ من الأسواق ونأخذ من نفس التسعيرة يأخذ في 70,000 40 و50 و30 و20 و15 نفس الاشخاص الذين التعليم والصحه والمحاربين الكبار نفس المتجر ما فيش تفضيل يقولوا لك السياره ب 50,000 نفس ولهذا المؤسسات هذه اللي طالب بالتعديل الجذري الموحد هي مرتباتها ضعيفة والطالب بالحق. تنزيل الدولار والدعم السلع المدعومة اللي هي 7 و8 ياخذ منه القاضي بمرتباته أكثر عنده شوية. لكن الجهات التنفيذية ما تبيش تنفذ ما يطلبه الشعب.
1: واضح إن شاء الله يا أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله.
6: حاضر. المسؤولين
1: بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله يا أخ عبد الله. الأخ محمد من غات.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الحمد لله. شو أخبارك دكتورنا؟
1: الله يبارك فيك أخ محمد.
7: عندي سؤال بالله.
1: نعم تفضل.
7: سؤال الأول بنقول لك يعني إذا كان الإمام إمام لما يصلي بالناس جماعة يسلم تسليمة واحدة. فهل القيم أو المبلغ بيسلم نفس التسليمة الواحدة؟ أم يسلم تسليمتين؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والله بيعمل زي ما بيدير الإمام. إذا كان تسليمة واحدة حيسلم زي الإمام، إذا كان تسليمتين زي الإمام. نبغى إفادة بالله.
1: حاضر إن شاء الله.
7: بارك الله فيك وجزاكم خيرا إن شاء الله.
1: وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ محمد من غريان.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: مساء الخير يا شيخ.
1: أهلا يا أخ محمد تفضل.
8: بنسألك يا شيخ على معاملة الدولار. يعني بالتفصيل هل هي حلال أو حرام؟ يعني أنتوا أهل الفتوى، إحنا ما نعرفوش التفاصيل متاعها، لكن خشيت فيها بعض التفاصيل في اللونة الأخيرة فما عرفنا هل هي حلال أو حرام. يعني إحنا توا عندنا فلوس في مثلا في الحساب نقدر أن ندفعهم يعني للمصرف باش ناخذوا قيمتهم دولار، لا تدخلش فيها شركة صرافة وما نعرفش الوضع مش واضح. ونعرف الفترة في الأمر هذا بارك الله.
1: واضح إن شاء الله يا أخ محمد.
8: بارك الله
1: فيكم إن شاء الله. الأخ صلاح من جدابية.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: صديق الشيخ أنا مستأجر مؤسسة في عمارة سكنية. شجرة تحت الليل بس يديروا ستنين يقفل أجار الراجل لكن إيش أي مشروع هو يستعكم في المية ينصوا في البش بتاع ناس في العزابة المنصوبين اللي كيفهم لكن عزابة تمام يجيبونهم في البش مرافق ويصوهم في الحوش يستعكم في المية ينصوا في المنظرين كيما نشوا في جاري في نفس الوقت يستعكموا في المعاة يستعكموا في المعاة مش في المعاة يباسوا معاها أجرى
1: أنت
9: هل مش وصلهم ولا ده
1: وهو فيه إضرار بيكم أنتم ولا غير تقصد على صاحب الإيجار؟
9: إيه؟
1: فيه إضرار بأنتم متضررين من نقص المية ومن الدوشة والمشي والجي عليهم.
9: آه والله والله المية وقفوا فيها ومشي والجي وقفوا
1: صح وقفوا واضح إن شاء الله.
9: بارك الله فيك ورحمة
1: الله وفيكم إن شاء الله ودين ودك. إذن هذا سائلة أيضا تقول هل يجوز أخذ شهادة 4 نساء في ثبوت التطليق للضرر؟ شهادة النساء فيما من شأنه أن يختص بالنساء ولا تطلع عليه إلا النساء كالرضاع والاستهلال الولادة والعيوب الخفية في جسد المرأة وكذا، هذا شهادة النساء تنفع فيه. أما في بعض الأشياء لا يعني لا تشهد فيها النساء زي يعني الحدود والقصاص زي الزنا والحدود الأخرى مثلا، هذه ما فيها شهادة النساء. الأشياء المالية والتي يشترك فيها الرجال والنساء إما أن يشهد رجلان وإما أن يشهد رجل وامرأتان، لكن 4 نسوة لا، فيش 4 نسوة، ما تشهدش 4 نسوة في هذا، لأن الطلاق هذا ثبوت طلاق الضرر ليس مما يطلع عليه إلا لا يطلع عليه إلا النساء، وإنما يطلع عليه الرجال والنساء، فتحتاج أن تثبت هذا الضرر بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين. هذا أيضا سائل يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية في مذهبنا المالكي وعند جمهور العلماء أغلب الفقهاء حرام، حلقها بالموس أو إنهاكها يعني يعني بما يشبه الحلق هذا حرام ما يصحش، لكن غير ذلك ما فيش بأس، فمنهم من يطيل اللحية ومنهم من يأخذ منها، لكن المهم أن يسمى في العرف ملتحيا يعني اللحية واضحة وظاهرة وترى، هذا خلاص أدى ما عليه وابتعد عن المحرم، لكن بعدين يعني تتفاوت قدر اللحية. المهم أن حلقها بالموس وما يشبه الحلق حرام في المذهب المالكي. هذا أيضا سائل يقول يا شيخ هل أكل لحم الجندي حرام أو حلال؟ الجندي هذا يعني أصغر من الأرنب قليلا، يكون في الجبل في العادة، يعني يختبي تحت الصخور، هذا الجندي ما فيش بأس يجوز أكله، المهم أن يذكى ذكاة شرعية، يذبح يعني يذبحوه ذبح شرعي. وإذا كان هرب مثلا ويعني صيد صيدا بفلوبر ولا بآلة صيد أو كذا، وسمى الله ونوى الذكاء بهذا الصيد وبعدين كان لحق عليه يذبح، كما لحقش عليه عادي. أما إذا أمسكه حيا فلا بد أن يذبحه، لا بد من الذكاء، وهو حلال لأنه ليس، ربي قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا لم يذكر في المحرمات الجندي. هذا أيضا سائلة تقول أنا امرأة متزوجة وأريد الاستفتاء في مسألة طلاق وقعت بيني وبين زوجي على مرحلتين، أرجو منكم بيان الحكم الشرعي لحياتنا الزوجية. الحادثة الأولى قبل 3 أشهر وقع شجار بيننا، وكان زوجي في لحظة غضب وقال لي حرفيا راكي مطلقة مطلقة مطلقة، وكنت في ذلك الوقت في فترة العادة الشهرية الحيض. الحادثة الثانية قالت اليوم وقعت مشكلة أخرى وغضب زوجي كثيرا، تقلق ياسر، ممكن السائلة من تونس أو كذا، وقال لي راكي مطلقة مطلقة مطلقة، ثم بعد نصف ساعة عاود تكرار اللفظ وزاد عاود كرر 3 مرات أخرى في نفس اليوم. أرجو منكم إفادتنا، هل تقع هذه الطلاقات وهل ما زلت في عصمته أم لا؟ الطلاق هذا العبث به، شوفوا الآن الحادثة الأولى قبل 3 أشهر والحادثة الثانية الآن، يعني هذا رجل مستعجل جدا جدا، 3 أشهر وطلق 3 وتو طلق 3 ثاني. فالطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء، صحيح هو محرم، يعني ينبغي أن يطلق الإنسان طلاقا سنيا. شو معنى طلاق سني؟ يعني يطلق المرأة في طهر ولا يجامعها في هذا الطهر، هذا الذي ينبغي، لكن لا يجوز له أن يطلق في طهر جامع فيه أو في حيض، حرام عليه. لو طلق يقع طلاقه، مش معناه ما يقع شراه، يقع رغم أنه محرم لكنه يقع. وبالتالي هو من لما طلقك قبل 3 شهور 3 مرات بنتي منه بينونة كبرى وأصبحت لا تحلين له إلا بعد نكاح آخر، نكاح رغبة، يطلقك ويعطيك حقوقك وتمشي على حالك. وإذا تزوجتي ومات زوجك الجديد ولا طلقك يجوز له أن يرجعك مرة أخرى، لكن الآن خلاص حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، مش محلل يجي يتزوج ويطلق باش تحلي الأول، لا ما يصحش. فهذه خلاص من قبل 3 شهور حرام عليك تقعدي معاه، كنت تسألي من 3 شهور هذوكم، يعني الآن طلق 3 وعاود 3 هذا كله زايد، لأنك مطلقة منذ 3 أشهر. والآن يجب عليك شرعا ألا تمكنيه من نفسك، متخليش يقربك واحتجي بي منه وامشي خذي حقوقك اللي ما زالت، لأنه ليس زوجا لك خلاص، كان عندك مهر ولا عندك حاجة عليه ما زالت تحكيه، خذيها منه ومعاش تخليه يرى منك إلا ما يراه الأجنبي، يشوف وجهك وكفيك وما يختليش معاك ولا يقعد معاك في بيت ولا شيء. الأخت أم محمد من طرابلس قالت أنا امرأة كبيرة في السن ونصلي على كرسي أو على السرير، هل هذا يجوز أو لا؟ القيام يا أم محمد يا أمي، القيام ركن من أركان الصلاة، فلا بد من القيام للتكبيرة الإحرام وللفاتحة

عصا ما تقدريش يشق عليك وتتعبي يجوز لك الجلوس، تجلسي على كرسي أو على السرير ما فيش فرق، تقبلي للقبلة وتكبري وتقري وتومي للركوع إيماء، تخلي يعني المقعدة ترتفع عن الأرض قليلا في حال الركوع، وبعدين تقولي سمع الله حمده وترجعي، وبعدين السجود يكون أخفض من الركوع قليلا، تنزلي أكثر شوي وهكذا، يعني لين تكملي صلاتك. إذا كان تقدري يعني السجود اجلسي على الأرض، كانت تقدري السجود ما فيش إشكال اجلسي على الأرض أفضل، قعمزي على الأرض وكبري وقري وانت متربعة ولا جالسة جلسة الصلاة ولا في الجلسة اللي تريحك، المهم تكوني مطمئنة فيها، تكبري وتقري وتومي للركوع زي ما قلت لك حتى ترتفع المقعدة عن الأرض، وتقولي سمع الله الحمد، وتسجي السجود. كانت تقدري تسجدي ما تصليش على السرير ولا على الكرسي لأن بتضيعي السجود وانت تقدري السجود. أما إذا كان انت ما تقدريش السجود على كل حال فصليتي على كرسي أو على الأرض ما فيش مشكلة. الأخ محمد من صرمان، صفة يعني ترقيع الصلاة أو سجود السهو، وهذا يحتاج إلى حلقات كثيرة لو بناخذ سجود السهو من أوله إلى آخره على المذهب المالكي، لكن عموما هذه الحلقة حلقة إفتاء، يعني اللي يصير لشيء معين يسأل عليه. فهو أعطانا مثال الأخ محمد، قال مثلا لحقت على الركعة الثانية من المغرب، لحقت على الركعة الثانية شن فاتة من المغرب؟ فاتت الركعة الأولى، فهو صلى الثانية مع الإمام وصلى الثالثة مع الإمام، لما يسلم الإمام شن بينوض؟ بينوض بيجيب ركعة، الركعة هذه في البناء في الأفعال هي ثالثة له، لكنها في الأقوال هي أولى، فيقضي القول كما فات. هو شن فات في الأقوال في القراءة؟ فات الركعة الأولى اللي هي فاتحة وسورة جهرا، معناه لما الإمام يسلم هو ينوض يجيب فاتحة وسورة جهرا. هو تتضح يعني تتضح لو قال هو أحضر الركعة الثالثة، لو أحضر الركعة الثالثة المغرب مع الإمام، فيكون هذه الركعة هي الأولى له وهي الثالثة مع الإمام، تكون هي الركعة الأولى له، يسلم الإمام شن بيجيب من حيث البناء من الأفعال؟ بيجيب الركعة الثانية، بيجيب الركعة الثانية، معناها بينزل للتشهد بعد الركعة، وهي من حيث الأقوال الأولى، فتاتا ركعة أولى فاتحة وسورة، فيقرأ مثل الفاتحة والكوثر مثلا، بعدين بينزل للتشهد لأنها أصبحت ثانية، هو لحق على الأولى وزاد الثانية، بينزل للتشهد للثانية، وبعدين يقوم، هي أصبحت ثالثة له في الفعل لكن في الأقوال ثانية، فبيقرأ فاتحة وسورة جهر، بيقرأ الإخلاص مثلا، بيقرأها أخفض من الركعة الأولى اللي هي صلاها بعد الإمام، هي أولى في قضاء القراءة، فبيقرأها مثلا فاتحة والكوثر، والثانية هي الثانية اللي الثالثة له، هي الثانية في قضاء القراءة، فبيقرأها يعني فاتحة والإخلاص مثلا، ما فيش بأس هيك. وإذا مثلا أدرك الركعة الثانية من صلاة العشاء مثلا، حصل الثانية من العشاء، معناها شن فيتاتها؟ فيتات الركعة الأولى، فبيركب يجيب الركعة الأولى فاتحة وسورة جهر، ويستحب أنها تكون يعني أعلى من السورة اللي قراها الإمام في الثانية، مثلا الإمام قرأ الشرح ألم نشرح لك صدرك في الركعة الثانية، فهو الآن بيقضي الأولى، ما يقضيهاش تحت الشرح، ما يقراش مثلا الفيل ولا كذا، يقرأ الضحى، يقرأ الليل، يقرأ، يستحب أن يقرأ أعلى من السورة لأنها أولى بالنسبة له، بالنسبة للقراءة، صحيح هي رابعة بالنسبة للفعل لأنه هو حصل ثلاثة مع الإمام وبيزيد ركعة رابعة من حيث الأفعال، لكن هي من حيث القراءة أولى، فبيقرأها كما تقرأ الركعة الأولى. أيضا يسأل الأخ محمد، قال من تنطبق عليهم زكاة المال؟ مصارف المال محددة في الشريعة بنص القرآن، الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الثمانية مصارف الزكاة، الفقير اللي ما عنداش قوت يومه، المسكين اللي ما عنداش قوت عامه أو بالعكس اختلف العلماء في ذلك، و العامل عليها الآن معاش فيه العامل عليها، هذا اللي يوكلهم الإمام يمشوا يجبوا الصدقات ويتركوا في أعمالهم ويمشوا يسيبوا في أهلهم، أما الآن هو موظف مقعمز في المكيف وفي الكرسي والدولة تجري له راتبا، هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بحجة العاملين عليها. وفي الرقاب يعني كان قبل يعني يفدو

0: المسلمين اللي هم أسرى ولا عبيد يحرروهم كان قبل في السابق، هذا ما عاش موجود. والغارمين اللي هم عليهم دين ومش قادر يخلص دينه وما عنداش ما يبيعه، بعض الناس يملك حوش بثلاثة أربعة مليون ويقول أنا غارم والله يخلصوا عليه من الزكاة، هذا ما يجوزش. نقولوا له بيع الحوش بتاعك وبرا اشري حوش يعني سادك ده بالحال، وخلص ديونك مما عندك، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة وأنت مقتدر، أنت مقتدر البيت متاعك غالي، تقدر تشري بيت يكفيك أقل منه ثمنا وتسدد إلا وتسدد الدين. لكن يقول أنا لا والله ما عندي إلا الشقة هذه اللي داب حالي، وعندي سيارة يعني داب حالها حتى هي، وعلي ديون يطالبوا فيها الناس وما عنديش باش نخلصه، لا أرض ولا محل ولا. نقول هذا يجوز إعطاء، هذا غارم. وفي سبيل الله اللي هو للجهاد، إما أن تشترى الأسلحة بهذا المال، أو المؤن والأكل للمجاهدين، أو يعني معدات إعلامية، يعني معدات اتصالات، أي شيء يسهم في القتال ضد العدو. وكذلك يعني أن يستعمل مال الزكاة في يعني لأهلهم، يعني باش نخلفوهم في أهلهم، يدفع المال أيضا لأهليهم، لأنه هو ماشي يقاتل في سبيل الله وأهله ما عنداش من يصرف عليهم، فهذا في سبيل الله. وابن السبيل يعني واحد مسافر وانقطعت به السبل ومعاش عنده مال، يريد أن يرجع إلى بلده وما عندهش مال، ولو كان غنيا في بلده قالوا يعطى من الزكاة بقدر ما يبلغه البلد متاعه، يعطوه زكاة باش يوصل البلد. هذه مصارف الزكاة. الآن عندنا احنا كان واحد بيبعث المال لغزة، فهم فقراء ومساكين وهم مجاهدون في سبيل الله، يعني كان بيعطي لناس هنا حتى هم اللي ما عندهمش، اللي عيلة كبيرة ومرتب شوي وما عندهمش دخل آخر، هذا فقراء يعطون من الزكاة أيضا. وهكذا إذا كان شخص ما يعرفش، يشوف شخص يستأمنه ويثق به، شخص عارفه أمين ويوصل المال، يقول له هذه زكاة مالي، هذه كفارة يمين، هذه صدقة. مرات يقول أنا نبيها لي هنا، نبيها لي غزة، نبيها لي كذا، مرات يقول لأنت تصرف فيها كما تشاء، المهم يعطاه لي شخص أمين وخرجت من ذمته شرعا. كان قدر يوصل بروحه خير، كان مقدرش ولا معرفش المحتاجين يعطاها لمن يثق به ليؤدي عنه الزكاة. الأخ يونس من طرابلس قال منحة 2000 دولار، قال هو خديتها أنا وعالج بها أخوي أو كذا، لكن بعدين تبين أنها حرام. الآن ماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص من الفارق الذي اكتسبه بسبب هذه المعاملة. نقوله مثلا أنا صرفت بطلطاش للف ومية ولا ميتين، وبعدين لما بعتها ب 16,000، نقول لك الفرق بين ما شريت وبين ما بعت الدولار هذا تخلص منه. ربي قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلم بحيث أنه يقول لك تخلص من رأس مالك، ولا تظلم غيرك بأن تأخذ أكثر من حقك، يجب عليك تتخلص من هذا المال الزايد لأنه مال حرام. الأخ عادل من طرابلس قال واحد في صلاة الجمعة لحق عليه الإمام بعد أن قام من الركعة الثانية، كيف يصنع؟ هذا لم يدرك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني جاء واحد لقى الإمام راكع في الركعة الثانية في الجمعة، نقول له أنت أدركت الجمعة، معناها بتكملها جمعة، بنود بيجيب ركعة فاتحة وسورة جهر الجمعة العادية. لكن شخص لقى الإمام قال سمع الله لمن حمده وارفع من الركوع، نقول له هذا لم تدرك الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهوم المخالفة من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وبالتالي أصبحت في حقه انقلبت ظهرا، أصبحت ظهرا خلاص معاش جمعة، بالتالي بيصليها أربع ركعات لأنه لم يدرك الإمام في صلاة الجمعة، بيصليها ظهرا. يعني أبو أحمد من طرابلس قال الحديث هو لص الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني يوشك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على صدقه وإعجازه أنه يخبر بشيء لم يأتي بعد. قال الأمم حتجتمع عليكم، أمم الكفر كلها ضد الإسلام، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يجتمع الجياع على القصعة، الأكلة كثيرو الأكل الجياع جايين يجروا على قصعة ملتمين عليها، اجتمعوا عليها. حال الأمة كالقصعة اللي هي الأكل، وحال الأعداء كالأكل الجياع الذين يحومون حول القصعة ويتشاجرون عليها، وكل واحد منهم يأخذ منها ما يستطيع. هذا الحال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما نحن عليه الآن. الأمم اليهود والنصارى والملحدين، كل واحد يجي لبلد الإسلام ينهش منها نهشا. اليهود نهشوا فلسطين ويتحكمون فيما حولها، النصارى سيطروا على كثير من البلدان ووضعوا عليها عملاء يأخذون منهم الأموال ويغيرون عن طريقهم المناهج ويضيقون على أهل الجهاد، يسموا فيه مكافحة غسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية، ويمنعوا في المسلمين عن مساندة إخوانهم في غزة، إخوانهم في تركستان الشرقية الذين يعبث بهم يعني ملحدو الصين. حتى الصين راهو نقولوا احنا روسيا كم فعلت الأفاعيل في يعني بلدان الإسلام في القوقاز، غادي كم الآن الصين فعلت في إخواننا في تركستان، يعني يضيقون عليهم إخواننا الإيغور هناك، السجن والغصب اغتصاب يعني، وتزويجهم للصينيين قسرا بالسيف، ويعني تغيير معالم الدين وتعاليمه، يحاربونهم يعني بضراوة. شو اليهود من جهة والملحدون من جهة والنصارى من جهة، هذا هو حالنا. تداعى عليكم كما تداعى لك إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، علاش يتداعوا علينا لأننا قليل؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. للأسف مليارا مسلم، 2 مليار مسلم، أكثر من نصف ثروات الأرض عند المسلمين، أكثر من نصف ثروات الأرض، والعدد رهيب، والأماكن حيوية، والطقس يعني أروع ما يكون. وسبحان الله المسلمون في ذل وفي ضعف، مستعبدون مقهورون، لأنهم غثاء كغثاء السيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بسبب القلة، لكن بسبب يعني الكثرة اللي التي لا تغني، اللي ما فيهاش فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ قال لأن الوهن دب فيكم، الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الفاتحين كانوا يحبون الموت كما نحب الحياة، ولذلك بذلوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل وصول الدين إلينا، فتحوا الأراضي والمفاوز والقلوب. والآن الناس المسلمون يتعلقون بالحياة تعلقا شديدا، ولذلك يعني أصابنا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت، فتأخرنا خلف أعدائنا. أسأل الله أن يصلح أحوالنا. قال هو مفروض يعني الصالحين والمصلحون يتكلموا ويوعوا الناس. والله نحن لم نترك منبرا واستطعنا أن نوصل فيه الكلمات إلا وأوصلناها، ونحن نتحمل في ذلك الإيذاء والافتراء والتشويه، لأننا نعلم أن الله سبحانه أوجب على أهل العلم البيان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هكذا ينبغي أن يضع طلبة العلم هذا الشعار أمام أعينهم، فيبلغوا الناس تعاليم الدين ويروا الناس الحق، ولا يغشونهم، لا يغشوا الناس ويزورون الحقائق، ولا بد من بيان الحق. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، رضي من رضي وسخط من سخط، لا بد من بيان الحق. الآن شوفوا مشاريع يعني تطبيع تعم البلدان الإسلامية، من طبع هذا حاصلين عليه، ومن لم يطبع يعني هو راكض في إجراءات التطبيع. ولولا الخوف من الشعوب التي تثور عليهم لرأيتم كثيرا من البلدان تطبع مع العدو. شوفوا الذل عندما يحارب إخواننا في فلسطين، الأردن تحرس ثغور اليهود، ومصر تحرس ثغور اليهود، يغلقون على إخواننا أقل وسائل العيش، ما يسمحوش لقنينة ماء، شربة ماء، أن تصل إلى إخواننا المحاصرين. كل هذا رغبة في إرضاء اليهود، حتى يبقى كل منهم في كرسيه فقط، لا يراقبون الله سبحانه وتعالى، يظاهرون الكفار اليهود على المسلمين، يحاربون معهم إما بالدعم وإما بالمعلومات وإما بالحصار، وهذا كله مشاركة ومظاهرة للكفار في حربهم على المسلمين. والآن يعني تسمعون الأخبار تتسرب هنا وهناك، نتنياهو يذهب إلى الإمارات، فتذهب كثير من الطائرات من بلدان عربية لتلتقي به سرا، ورأيتم التسريبات كيف التقى المجرم صدام حفتر مع يعني نتنياهو لأجل أن يعني يتلقى دعما للوصول إلى حكم ليبيا. ولا تستغربوا إن رأيتم بعد مدة اللقاءات عيانا، خلاص الآن في البداية سرا وتسريبات إعلامية، ثم بعد ذلك تصبح اللقاءات علنية ويجرون المسلمين إلى مشروع التطبيع. فيجب على الناس أن تحذر عموم المسلمين والشعوب المسلمة مما يحصل حولها. إذا جئنا إلى جانب الاقتصاد، رأينا الربا يغزو المصارف، ورأينا المصارف اللي هي يفترض أن تكون في بلدان إسلامية تتعامل بالمعاملات المحرمة داخل البلد أو خارجها، رأينا الإملاءات الغربية على المصارف المسلمة بأن تعطي تفاصيل كاملة عن كل عمليات التحويلات وما تجري من عمليات مالية، ليراقبوا بزعمهم غسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية. هم الحقيقة يريدون أن يراقبوا كم يخرج من الدعم لإخواننا المحاصرين في غزة من هذه البلدان حتى يضيقوا على هذه البلدان. لا، لابد من للناس أن يبينوا الحق وأن لا يخافوا إلا من الله سبحانه وتعالى. الإسلام ديننا الذي نعتز به، وديننا يأمرنا بالجهاد بالنفس وبالمال، يعني إما أن نجاهد العدو بأنفسنا إذا صح لنا ذلك، وإما إذا كنا ممنوعين عن الوصول إلى الجهاد بالنفس فلا أقل من أن نجاهد بالمال. نستطيع أن ندعم المجاهدين الذين يجاهدون بأنفسهم بأموالنا، ندعمهم بأموالنا ونكون عند الله سبحانه من المجاهدين، ندعمهم بكلماتنا وتوعية الناس بهذه القضية وذكر أخبارها، هذا كله من الجهاد الإعلامي الذي يكتب الله عز وجل ثوابه لمن قام به. الأخ عبد الله من العربان يتكلم عن المطالبة بالجدول الموحد، يقول أكثرية الشعب الليبي تطالب به لأنها الأكثرية من ذوي الدخل المحدود، بعض الجهات اللي مرتباتها عالية طبيعي مش حتطالب به لأنها يعني ترى أن مرتباتها ستنزل عن الحد التي هي عليه. ونحن نقول الحكم الشرعي لابد من العدل في المرتبات بين العاملين، كلنا نتقاضى مرتبات من الخزانة العامة، وزي ما قال الأخ عبد الله كلنا نشتري من نفس المحلات، ما فيش واحد عنده حاجة مدعومة اللي مرتبة صغير ولا المرتبة كبير ياخذ من محلات أخرى، كلنا نشتري زي بعضنا. فلذلك يجب أن يتم العدل من ولاة الأمر بين مرتبات الناس، الجدول الموحد. يعني ما نقولش أن المساواة لأن فيه فروق طبيعي بين بعض الأعمال وبعض، لكن يكون الفارق يعني معقولا، مش واحد ياخذ 900 وواحد ياخذ 50,000، هذا يعني فجوة كبيرة جدا جدا. وأنا تكلمت قلت حتى مرتباتنا احنا التعليم العالي تعتبر عالية نوعا ما بالنسبة لمرتبات التعليم، يعني معقولة التعليم العالي يبدأ من 4500 إلى 5000 يوصل حتى للعشرة، واللي في الجامعات والتعليم 1700 و1800 كان وصل 3 مزيحات، هذا ما يصح، هذا فارق كبير. يعني كان ينزل التعليم العالي قليلا ويرتفع التعليم قليلا ويكون قريب من بعضه، يعني حتى يعني 1.4 و1.5 مثلا يكون قريب، يعني مش فارق، يعني ليس فارقا كبيرا، لكن يبدأ من 1700 إلى يعني 5000 أو 6000، هذا الحقيقة فارق كبير. كذلك المتقاعدون 900 دينار، ونحن نعلم أن المتقاعدين أغلبهم كبار السن مرضى اللي عنده ضغط واللي عنده سكر، واللي 900 دينار هذه مش حتسد حتى دواء، مش حيلحق حتى يعالج به 900 دينار هذه. فلابد كذلك زي ما قال الأخ عبد الله الذين يشتغلون في شركة النظافة يعني مرتبات زهيدة جدا، ولا عندهم في الحج قرعة ولا عندهم في السيارات قرعة ولا عندهم، هذا لابد أن يعني كل مسؤول سيسأله الله سبحانه عن عدم العدل. ما دام تقسموا في الحج أعطوا لكل قطاع جزء من الحج يديروا قرعة عليه، يديروا بالأقدمية، هم يتصرفوا كل قطاع أعطوه عدد معين، جيبوا سيارات ولا كذا، أعطوا كل قطاع عدد معين حتى هو باش ياخذ. لكن إن قطاع ياخذ كل شيء وقطاع يحرم من كل شيء، هذا ليس من العدل في شيء. تكلم الأخ عبد الله قال المفروض يدعمونا بعض السلع. الحقيقة أنا أخالف الأخ عبد الله في هذا تماما. أكبر ملفات الفساد هي في الدعم. الآن دعم الوقود الشعب لا يستفيد حتى ب10% من هذا الدعم، و90% تذهب إلى جيوب المهربين وهم متنفذون في يعني في أصحاب القرار وشبكات كثيرة جدا جدا. هؤلاء هم من يستفيد من ملف دعم الوقود، ونحن عامة الشعب لم نستفد. تقول لي والله استفدنا عبالة ب15 قرش، يعني نقول لك أنا حتى الأجنبي الموجود اللي يخدم في سفارات ولا اللي يخدم في يعني بعثات في ليبيا ولا الأطباء ولا العمال كلهم يعبوا زيك ب15 قرش. هذه مش فائدة، هذا إهدار لثروات البلد. كيف الحل؟ الحل هل نترك الفساد يستمر ونزيده دعم تاني؟ لا، بل ينبغي أن يرفع الدعم اللي هو عن السلع يرفع. لكن الناس أول ما تقول يرفع تجي الناس تقولك لا كيف يرفع الدعم ويستبدل، يديروا دراسات. احنا ما قلناش غدوة يوقفوا الدعم وتمت، لا، يديروا لجان تدرس الدعم هذا، ما البديل عنه السليم والبديل الذي يعني يكون معينا للناس ليس معينا للمهربين. إما يديروا مثلا الدعم بطاقات معينة فيها عدد من اللترات مدعومة والباقي تشريه بسعر التكلفة، فيكون الناس يعني كل واحد يأخذ ما يستحقه في الشهر، أو يعطوهم أموال للناس بدلا من أن تذهب إلى جيوب المهربين، وبدل أن يعني نصبح مشاكل على الحدود بسبب هذا التهريب، كان بدي سعره زي سعر المناطق المجاورة، معناه بنرتاح أمنيا، معاش يبدأ فيه الحدود مشاكل وتهريب وكذا. فالناس يعني لا تعقل مصلحتها. هو كلام النبوش ما ترفعش الدعم. الأخ محمد من غات قال إذا كان الإمام يسلم تسليمة واحدة فهل يسلم القيم أو المبلغ تسليمتين ولا تسليمة واحدة؟ الإمام يعني له أن يسلم تسليمة واحدة كما هو مشهور مذهبنا المالكي، وهناك حديث صحيح في التسليمة الواحدة، وله أن يسلم تسليمتين كما هو مذهب جمهور العلماء ومذهب يعني الإمام مالك من روايات أخرى. صح مشهور المذهب تسليمة، لكن رأوا عندنا في المذهب روايات أن الإمام يسلم تسليمتين، فما فيش بأس أن سلم الإمام واحدة أو سلم تسليمتين، كله لا بأس به من حيث الأحاديث ومن حيث مذهبنا المالكي أيضا. حتى مذهبنا المشهور تسليمة وعندنا روايات بتسليمتين، ما فيش بأس، يعني الأمر لا تقام عليه حروب سلم تسليمة أو تسلم تسليمتين. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم فلا يسلم تسليمة واحدة.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
4: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك تحول إلى رصيد. وهل
3: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
4: هم اللعبة أعتقد هكذا
3: كل نقاط ما تحول إلى رصيد،
4: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت إيش؟
3: أكيد.
4: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا, هذا في فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها بالله, يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى ولعب كرة القدم التعاقد وإني أعرف فيه التحريم يعني أضغى فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني بيك في هذه الألعاب يعني. وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز, أو تضيع الوقت فيما لا يجوز. أن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب ألعب, لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول, ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليس من المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش يمكن لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس, يعتبروني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح. لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام وكذا, النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت, جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
3: أو سلعة
4: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها, وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت, إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقت. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبة أنه ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات, والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار, ولكن أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين, شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه, بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف, هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي من النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه, هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم, لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
3: يألف المنكر يعني.
4: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ. وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
3: ينفع بها
4: نفسه ينفع بها الناس وكذا, ألعب وكسب فلوس على لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش داش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي أن الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: والله شيخ
5: سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء؟
6: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع فيها المرأة. فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان، فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء، ينبغي لها يجب عليها أن تتطهر بالوضوء، إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر، يبدو حالها كصاحب السلس، يبدو حالها كصاحب سلس البول، فهذه لا يجب عليها الوضوء. كما أنها يعني فيما يتعلق من نجاسة التوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير توبها وتعفى من الاستنجاء، وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة أن المرأة لما تعلم أن هذه أشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد، ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في توبها ولا في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولو مرة، لكن تتوضأ، هذا كان من باب الاستحاضة، ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولوا هم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل فهذا لا يعتبر ناقضا، سواء كان قليل أو كثير لا يعتبر ناقض، في حال أنها مثلا نقول إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأنها هي تقرحات أو كذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: شيخنا الأخ مهند يقول نجدتها كبيرة في السن ورمضان الماضي يعني أفطرت واستمر معها المرض إلى أن توفيت، فما عليها من قضاء أو إطعام؟
6: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز الآن، باعتبار العجز، والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذه المرأة، نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها. هذه لا ليس عليها شيء، ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمد من طعاما كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه، فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام، إما بمد من طعام وهم ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مصفوفتين، وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير، 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين، وهذا هو على وجه الاستحباب ما هوش على وجه الوجوب، وبالتالي أحيانا الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيرها فهذا لا يعني ما هوش واجب، ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها. أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء، وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت، ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي، ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى فبعضهم لم يأخذ به هذا الحديث، ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوموا عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر، لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
7: ماذا شهنا؟ نعم. بارك الله فيك.
8: عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام الكبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها، فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته ولا يعني ما لا يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. بر الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه في يراه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمستمع عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة ويكون لهم سند ويكون لهم عون أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
0: الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عليه تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرفوا أن العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب، الأدب والعرف. يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية الصحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار اللوطة والرداء يلبسه فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم ثوبين، في اللي عنده ثوب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل، صحيح هو مش عورة لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة الله يهدي شبابنا تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف، هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة، وهو حق ومفروض كل الجهات تديره، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقولها لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات تديره. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة ما فيهاش خدش بالحياة، وبحسب العرف تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه، هذا خلل في التربية للأسف. ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب يعني بيكتفوا النصائح. كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقول لك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته، أقل شيء في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما يس الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثاني من القسم الرابع، من الباب الرابع من القسم الأول. والمؤلف في هذا الفصل يتكلم عن المعجزة ومعناها ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي في مقدمتها القرآن الكريم، ثم ينطلق في الفصول الستة التالية من الفصل الثالث إلى الفصل التاسع يتكلم عن معجزة القرآن وحدها، ثم بعد ذلك يتحدث في بقية الفصول الثمانية والعشرين لهذا الباب عن المعجزات الأخرى الحسية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهدها المسلمون والكفار في زمنه عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها.
0: يفسر المؤلف معنى المعجزة فيبين من حيث اللغة أنها ما يعجز الخلق عن الإتيان بمثل ما يأتي به النبي المرسل من عند الله والمؤيد بالمعجزات التي تظهر على يديه. وقد عرف العلماء المعجزة بأنها أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي رجل يدعي النبوة. فالأمر الخارق للعادة الذي لا يستطيع فهمه الإنسان بمحض عقله ولا يستطيع أن يفعل مثله قد يكون مع ادعاء النبوة، وهذا من شأن معجزات الأنبياء والرسل، وقد لا يكون مع ادعاء النبوة وهو ما يسمى الكرامة لعباد الله الصالحين وأوليائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي داعيا إلى الله، داعيا إلى توحيد ربه، آمرا بالشريعة التي أمر بتبليغها، فلا بد من أن يدعم قوله ومعتقده وادعاءه بأنه مبعوث من عند الله بمعجزة يظهرها الله على يديه. وسيورد لنا المؤلف بعض المعجزات التي ظهرت لبعض أنبياء الله السابقين، ثم ما أظهره الله على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وهي على ضربين،
0: أي على نوعين.
1: ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه، فتعجيزهم عنه فعل لله دل على صدق نبيه.
0: هذا النوع الأول الذي أشار إليه المؤلف هو ما يسميه علماء التوحيد بالصرفة، من شقاقا من الفعل والمصدر صرف، والفعل صرف يصرف إذا وجه الإنسان أمر إلى غير ما يريده. فالصرف من فعل صرف يصرف، يعني يكون سببا في المنع من الإقدار على فعل شيء معين مع إمكانية حدوثه على يدي من يريد فعله. هذا القول وهذا الاصطلاح هو من اصطلاحات المعتزلة، ويقول به النظام إبراهيم النظام الذي هو من كبار رؤوس المعتزلة، يرى بأن القرآن كان في مقدور العرب أن ينسجوا مثله لأنه من كلامهم، ولكن الله أعجزهم عن ذلك بصرفهم عن محاولة الإتيان بمثله من قول ينسجونه على غرار ما جاء به القرآن من أساليب العربية. وهذه الدعوة لا يؤيدها جماهير علماء المسلمين ولا يقولون بها، لأنه يستحيل أن يكون القرآن معجزا بغير ذاته. القرآن معجز في ذاته، لا بالصرف من عند الله للخلق حتى لا يحاكونه ولا يأتون بمثله، لأن من ادعى ذلك يكون بحسب فهمه وبحسب قوله أن الإنسان بإمكانه أن يأتي بقرآن مثل القرآن، وهذا مستحيل. ومن أين تأتي الاستحالة؟ تأتي الاستحالة باعتبار أن في القرآن حقائق علمية وشرعية وتاريخية وحقائق يعني لا يدركها الإنسان بمحض فكره، بثها الله سبحانه في كتابه، ولا يزال والحمد لله الكتاب العزيز إلى يوم الناس هذا موطن بحث من العلماء واكتشاف لما هو جديد. فالقرآن الكريم معجز بذاته، بما تضمنه من حقائق، بما تضمنه من تشريعات، بما تضمنه من تكاليف وأحكام، بما تضمنه من أساليب بلاغية راقية وبيان ناصع. فالقرآن الكريم ليس هو مجرد رصف لكلمات يمكن أن يرصفها أي إنسان فينسج قرآنا مثله. والإمام الباقلاني أبو بكر رحمه الله، وسيذكره المؤلف ويخصه باسمه، ألف كتابه إعجاز القرآن، وبين فيه بعض من حاول الادعاء بقدرته على الإتيان بمثل القرآن، كمسيلم الكذاب الذي سمع بآية بسورة الكوثر وسيتكلم عنها المؤلف، فزعم أنه أنزل عليه من القرآن سورة العقعق: إنا أعطيناك العقعق فصل لربك وازعق إن شانئك هو الأبلق. وهذا كلام فارغ لا محتوى له. فنحن إذا ما قرنا هذه الجمل الثلاث مع سورة الكوثر وجدنا البون الشاسع بين الحقائق التشريعية والعلمية التي في سورة الكوثر وفي هذه الترهات التي جاء بها مسيلمة الكذاب. فالادعاء بالصرف هذا الذي قال به بعض المعتزلة ومنهم رأسهم أبو إسحاق إبراهيم النظام المتوفى عام 221 هو رأي في حقيقة الأمر لا يصح، لأن القرآن ليس مجرد رصف للكلمات. وادعاء النظام وغيره هذا إنما بسبب الزعم بأن القرآن كبقية الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل إنما هو كتاب تشريعات وأحكام. القرآن جاء للتشريع ولبيان الأحكام، ولا يكون معجزا في ذاته، وإنما صرف الناس عن الإتيان بمثله، وفي وسعهم ذلك لو شاءوا ولو يسر الله لهم، وهذا رأي لا يصح. والرأي الثاني أو النوع الثاني أن القرآن معجز بذاته، ولا يقدر أحد على أن يأتي بمثله، فلو اجتهد في أن يسوق جملا مركبة كجمل القرآن فإن المحتوى العلمي والتشريعي والفكري لآيات القرآن لا شك أنها أسمى بكثير مما يتكلم به أي إنسان محاكي للقرآن. وفي هذا المقام يذكر أن أبا العلاء المعري أراد أن يحاكي القرآن وألف كتابا ذكر فيه رحلته من إلى بغداد، ومنها إلى بلاد إلى موطنه، وذكر كلاما منسوجا بسياق بليغ، لكنه إذا ما قرأته يبعد أن يكون في عشر معشار القرآن الكريم. ويروى أنه قيل له: لا نجد لتأليفك هذا شيئا مما نجده في القرآن، فقال: دعوه في المحاريب سنين طوالا كما كان للقرآن، حتى تجدوا فيه ذلك البيان الرفيع والمعنى الجزيل. قالوا له: لكن القرآن كان له ذلك عند نزوله، لم يكن للقرآن زمن استغرقه حتى يكون له ذلك البيان الرفيع وذلك تلك المعاني العظيمة. فكان ادعاؤه لا معنى له. ويروى أن أحد النساخ وجد مخطوطة من الكتاب فمحاها، فقال له بعض أولي الأمر: ولم تمحوها؟ اكتبها، انسخها وانشرها بين الناس ليعلموا الفرق والبون الشاسع بين القرآن وبين الكتاب المعري هذا. وطبعت نسخة أو قسم من كتاب المعري هذا، ولكن لمن يطلع عليه يكتشف أنه مجرد هراء بالعربية لا يداني القرآن من قريب أو بعيد. نعم.
1: كصرفهم عن تمني الموت.
0: تمني الموت يعني هذا يقول به من يدعي القول بالصرفة، هو من اختيار اليهود، أن اليهود كما قال عنه القرآن: ولن يتمنوه أبدا، وفي سورة الجمعة: ولا يتمنونه، يعني لا يتمنون الموت، أحرص على الحياة من أي شيء آخر. فهذا قال عنه المؤلف دليل لمن يقول بالصرفة، وأن الله صرفهم عن حب الموت وطلب الشهادة ونحو ذلك مما هو معاين عند المسلمين، وتاريخ اليهود في القديم والحديث يشهد بذلك. فلا زلنا إلى يومنا هذا نرى الفرق الكبير بين أبناء المسلمين مثل أبناء بيت المقدس المحاصرين في موطنهم والمهددين بالإبعاد عنه، ومع إعمال كل وسائل التخويف والتعذيب والإكراه على أن يتركوا الجهاد والدفاع عن موطنهم، ومع ذلك لا يبالون بكل ذلك. وربما وجدت المقدسية الفرد الواحد من الشباب يعمل سلاحه في مجموعة منهم يفرون من وجهه ولا يقدرون عليه إلا بإطلاق النار عليه من بعيد. نعم.
1: وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ونحوه، وضرب هو خارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان بمثله كأحياء الموتى.
0: هذا النوع الثاني، وهو ألا يكون عند المتحدث من البشر وهم الناس الذين يأتيهم النبي بمعجزته، لا يكون لهم قدرة على الإتيان بمثل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا بالأساس عن القرآن الكريم، فالقرآن في تحدي لكل الناس بل لكل المخلوقات إنسا وجنا أن يأتوا بمثله، ولا أحد قدر على ذلك في القديم ولا الآن. ويذكر المؤلف أن مما يتحدى به الخلق أجمعون ولا يقدرون على الإتيان بمثله إحياء الموتى، كما وقع لسيدنا عيسى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع له أيضا هذا في الشاة المسمومة التي قدمتها له يهودية وادعت أنها تريد إكرامه وإكرام جماعة من أصحابه، فأكل منها فسلمه الله وأمر أصحابه أن يكفوا، فقد أخبرته هذه القطعة التي يأكلها بأنها مسمومة، ولكن بعض الصحابة أكل منها ومات. فسأل اليهودية عما فعلت، قالت: أردت أن أختبرك، هل أنت نبي فيخبرك اللحم بما هو عليه من السم، أو أنت مجرد ملك أريد أن أتخلص منك؟ فلنجاته صلى الله عليه وسلم لم يقتص منها، ولكن لموت أحد أصحابه، وسيأتي في الفصول القادمة بيان له، اقتص منها وقتلها بموت هذا الصحابي الجليل الذي ذاق الموت بأكله من لحم ذاك الطعام. نعم.
1: وقلب العصا حية،
0: قلب العصا حية أفعى، هو المعجزة التي جاء بها سيدنا موسى عليه السلام، وكيف تبين للسحرة أن ما يفعلونه من قلب العصي تعابين أيضا لا يحق ولا يبلغ أدنى درجة من مضاهاة المعجزة التي جاء بها نبي الله موسى عليه السلام، بدليل أن عصا موسى ابتلعت عصي أولئك السحرة وأكلتها وانتصرت عليها، فأسلموا وأعلنوا إسلامهم في الحال، وأيقنوا أن ما جاء به نبي الله موسى ليس سحرا وإنما هو معجزة من عند الله، وتحملوا في ذلك العذاب الذي بينه الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الشعراء وفي غيرها من السور، تحملوا العذاب الشديد في إيمانهم بهذا النبي الصادق الذي صدقوه لما رأوه من معجزة انقلاب عصاه إلى أفعى.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.

0: عقول النبي
1: وإخراج ناقة من صخرة.
2: إخراج الناقة من الصخرة هي معجزة سيدنا صالح عليه السلام، وهو المرسل إلى قومه ثمود، وكان قد أمرهم أن يتركوا الماء للناقة يوما تشربه ويشربون من لبانها، وفي اليوم التالي يترك الماء لهم، ومروا على هذه الحال وتحقق هذا الإعجاز الكبير من في هذه الناقة. ولكن رهطا منهم أرادوا أن يغالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح وبالقهر وبالعدوان، فقتلوا تلك الناقة، وكان النكال من عند الله يحيق بهم بعد ذلك.
1: وكلام شجرة.
2: كلام الشجرة قيل هي شجرة كلمت نبي الله موسى عليه السلام، وقيل المراد به الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

0: سمع للجذع حنين وشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء يدل على التحسر على فقد وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر واحتضن الجذع حتى سكت، ثم بعد ذلك أمر بردمه ودفنه في مكانه.
1: ونبع الماء من الأصابع.
0: نبع الماء من المصابع معجزة متواترة وقعت في أحايين كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يغرز إصبعين من أصابعه في الإناء وإذا بالماء ينبع فيه، ويأتي الجماعة واحد تلو الآخر يتوضؤون ويذهبون ويسقون، وهو أمر متواتر وقع في مواقف كثيرة جاء خبرها في صحاح كتب الحديث. نعم.
1: وانشقاق القمر مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله.
0: هذه المعجزات التي منها انشقاق القمر لا يمكن أن يدعي أحد قدرته على فعلها ولا نسبتها إليه إلا أن يكون إنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى تأييدا لنبيه الذي جاء بها. وانشقاق القمر نص عليه القرآن في سورة سميت سورة القمر، وفيها يقول في بدايتها جل من قائل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وتحدث قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشق القمر نصفين ليؤمنوا به، ولما انشق القمر نصفين وتفرق النصفان عن بعضهما ورأوه عيانا أبوا الإسلام والدخول فيه، ثم خطر لهم أن يسألوا من كان في البوادي لعل وقع لهم سحر في أبصارهم، فسألوا أهل البوادي فقالوا شاهدنا ذلك وعلمناه ورأوه. فالآية منصوص على حدوثها بسورة من سور القرآن، والقرآن لا يتطرق إليه الشك كما هو معلوم عند المسلمين جميعا. نعم.
1: فيكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيز له. واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معا.
0: النوعان، النوع الأول يقصد المؤلف هو ما يسمى الصرفة، أن الإنسان لو حاول أن يفعل ذلك بنفسه لقدر ولكن الله صرفه فلا يقدر. والنوع الآخر هو عدم القدرة أصلا على أن يأتي بمثل ما فعله وعجزه التام عما فعل عن الاتيان بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وهو أكثر الرسل معجزة وأبهرهم آية وأظهرهم برهانا كما سنبينه.
0: سيبينه المؤلف في الفصول الستة التي هي من الفصل الثالث إلى الفصل التاسع، التي خصها للحديث عن معجزة القرآن الكريم. ولكنه أيضا في الفصل الثامن والعشرين أشار إلى هذا من حيث ظهور معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ختاما لهذا الباب وتتويجا له. نعم.
1: وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط.
0: الوقائع التي حدثت أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمام غيرهم من الناس وقائع كثيرة.

0: وكتب الحديث تحفل بهذا، والمؤلف سيخصص بعد الفصل التاسع بقية هذا الباب للحديث عن تلك المعجزات مسندة بالرواية عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فإن واحدا منها وهو القرآن لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر.
0: يريد أن يقول المؤلف بأن القرآن الكريم هو نفسه المعجزة الخالدة، يتضمن معجزات لا تعد ولا تحصى، وهذا مشاهد ويعرفه كل مسلم ولا شك في ذلك. فأهل البلاغة والبيان يشهدون بأن بلاغة القرآن وفصاحته لا يدانيها بيان خطيب أو شاعر أو متحدث، وتشريع القرآن لا يدانيه اجتهاد مجتهد من أهل القانون في القديم ولا في الحديث. ويكفي لو أخذنا آيات المواريث، فهي على قلة ألفاظها تضمنت أحكاما في منتهى العدالة وفي منتهى الدقة وعدم التعارض. وقس على هذا ما يتعلق بأحكام العبادات الأخرى وما يتعلق بالأحكام الشرعية التي تتصل بموضوع الزواج والطلاق والأمور الشرعية التي جاء الإسلام بتشريعها في هذا الدين الحنيف. فالقرآن الكريم يتضمن من مثل هذا يعني ما يعجز أهل كل اختصاص أن يأتوا بمثله. وفي القديم لم يكن التفات الناس إلى مسائل العلم كثيرا، لكنهم في هذا العصر التفتوا إلى حقائق مذهلة علمية لا يمكن أن يبينها في القرآن إلا رب العالمين، ويستحيل على رجل بشر مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه الحقائق العلمية. والشبكة شبكة المعلومات بها من الأشرطة والمحاضرات العلمية التي اندهش فيها علماء عرب وغير عرب ومسلمون وغير مسلمين، نظروا في آيات القرآن الكريم فاكتشفوا أن ما اهتدوا إليه بالبحث العلمي هو منصوص عليه في القرآن منذ 14 قرنا. ومن ذلك في حركة الشمس، كان أهل الفلك يعتقدون أن الشمس ثابتة والكواكب تدور حولها، وفي القرآن الكريم والشمس تجري لمستقر لها. وأدركوا في هذا العصر بالتجارب أن الشمس في حركة دائبة هي الأخرى مع ما يدور حولها من بقية الأفلاك في هذا الكون الفسيح الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وتلقيح الرياح للشجر وتلقيحها للسحب في قول الله تبارك وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. ومثل هذا كثير، حتى قال بعض أهل الجيولوجيا بأن آية الحديد سورة الحديد عدد آياتها هو الرقم الذري لهذا المعدن. وإلى جانب هذه الحقائق العلمية الكثيرة التي ينقضي زمن الدرس ولا نستطيع أن نفرغ منها، حقائق تاريخية أخرى مع الحقائق الشرعية والأساليب الراقية البيانية. وسيمر بنا الإشارة إلى غلبة الروم، إلى غلبة الفرس الروم في إحدى المعارك، وبيان القرآن وفرح قريش بأن الفرس عبدة النار قد قد انتصروا على الروم أهل الكتاب، وأنهم سينتصرون على المسلمين باعتبارهم أهل كتاب. فكذب القرآن فألهم، وأنزل سبحانه وتعالى سورة النور في سورة الروم، وفي أولها غلب الألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقد كان، إلى غير ذلك من الأخبار التي حدث بها القرآن عن الأمم السابقة مما لا يمكن أن يتصور معرفته من طرف رجل أمي كالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى من الباحثين والعلماء الدارسين للآثار وغير ذلك في هذا الزمان وغيره. نعم،
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى بصورة منه فعجز عنها. قال أهل العلم: وأقصر الصور إنا أعطيناك الكوثر.
0: المعلوم أن الله سبحانه وتعالى تحدى الناس عن أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وأن يأتوا بسورة مثله. وأقصر سورة هي سورة الكوثر، تتألف من 3 آيات بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الآية طلبة العلم طلبة العلم فيما بينهم يسأل بعضهم بعضا من باب الإعلام والتعالم، يقول أحدهم طالبا تسمية هذه السورة: يا طالب يا فهيم، سورة بلا ميم. فيرد عليه من يعرف هذه السورة وهي سورة الكوثر ليس بها حرف الميم: يا طالب يا بشر، سورة الكوثر. فهذه السورة فيها ابتداء بنون العظمة الذي مؤكد بإن، وهو لم يقع في القرآن في بوادي السور في مفتتح السور إلا في 4 سور، ذات أمر عظيم وبيان لخبر مهم: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فهذا الافتتاح ليس أمرا عارضا، وإنما هو يدل على براعة الاستهلال في هذه السور لتنبيه القارئ إلى ما بعده من الحديث عن أمر مهم، وهو الكوثر أو القرآن أو إرسال نوح بعد الطوفان وحدوث فتح مكة الذي رد عنه المسلمون في صلح الحديبية. وبعد ذلك فيها بيان لحكم الأضحية والنحر في يوم عيد الأضحى، من أن ذلك يتم بعد الصلاة لا قبلها. فصل لربك وانحر. وفي الآية الثالثة بيان لخبر لا يعرفه أحد من الناس إلا من أخبر به وهو الله سبحانه وتعالى، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بألا تتزعزع ثقته في هذه الدعوة، وألا يتخلى عنها ولا يتردد في إبلاغها مع كثرة ما يتعرض له من أذى قريش: إن شانئك هو الأبتر. وقد رأينا في القديم من آذى النبي صلى الله عليه وسلم الأذى الكبير ثم لقي حتفه وكان مصيره سوء الخاتمة والعياذ بالله. بل رأينا في هذا العصر كما تأتي الأخبار بمن حاول الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتشويه سيرته العطرة بأنه يلقى النكال في هذه الدنيا، فهذه السورة مع أنها ثلاث آيات إلا أنها متضمنة لمعان غزيرة لا يمكن أن يأتي بمثلها من يحاول أن يصطنع سورة كما فعل مسيلمة لعنه الله.

0: عقل فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة، ثم فيها نفسها معجزات على ما سنفصله في من طوى عليه من المعجزات، ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم منها علم قطعا ونقل إلينا متواترا كالقرآن، فلا مرية ولا خلاف بمجيء النبي به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته، وإن أنكر هذا معاند جاحد فهو كإنكاره وجود محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا.
1: يشير المؤلف إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية تكررت مرارا وتكرارا، كدفق الماء وكثرة الطعام لمن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافته من بعض أصحابه. نعم.
0: وإنما جاء اعتراض الجاحدين في الحجة به، فهو في نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة
1: بديهة لا شك في ذلك، لا يتطرق إليه الشك. نعم.
0: ووجه إعجازه معلوم ضرورة، ونظرا كما سنشرحه قال بعض أئمتنا ويجري هذا المجرى على الجملة أنه قد جرى على يديه صلى الله عليه وسلم آيات وخوارق عادات، إن لم يبلغ واحد منها معينا القطع فيبلغها جميعها.
1: ما أشار إليه المؤلف مما ذكره أئمته رضي الله عنهم جاء في بعض النسخ مشايخنا، والأئمة جمع إمام، وأصل هذا الجمع إمام على وزن مثال يجمع على أئمة أصله أئمة كأمثلة، مثال وأمثلة إمام وأئمة، فتتوالى همزتان في أول كلمة، الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية ساكنة، وتتوالى ميمان الأولى مكسورة والثانية ساكنة، الثانية الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، فتنقل كسرة الميم إلى الهمزة الثانية فلا تبدل ألفا، تصبح مكسورة الهمزة الثانية، لأن الهمزة الثانية بعد المفتوحة إذا تركت ساكنة تقلب ألفا، لكن كسرة الميم تنقل إليها فتصير أئمة، تصبح الهمزة الثانية مكسورة وتضم وتصبح الميم الأولى ساكنة فتدغم في الميم الثانية المفتوحة أئمة أئمة، وهكذا بتحقيق الهمزة الأولى وتحقيق الهمزة الثانية، وهذا مذهب الكوفيون، هذا مذهب الكوفيين وبه قرأوا، فالكوفيون يقرؤون أئمة قراء الكوفة أئمة بتحقيق الهمزة الأولى والثانية، وكذلك مقرئ الشام ابن عامر ورويه هشام يدخل ألفا بين الهمزة الأولى والثانية آئمة آئمة ألف الإدخال، أما الحرميان مقرئ المدينة الإمام نافع ومن السبعة ومقرئ مكة بن كثير ومقرئ البصرة أبو عمرو بن العلاء، فهم يبدلون الثانية كليا من جنس حركة الكسرة أئمة أئمة أئمة، لكن في النحو عند النحاة تبدل الهمزة الثانية ياء خالصة أئمة، وأهل القرآن لا يوافقون على إبدال الهمزة الثانية ياء خالصة كما جوزه النحاة، بل من النحاة من يرد ذلك. نعم.
0: فلا مرية في جريان معانيها على يديه، ولا يختلف مؤمن ولا كافر أنه جرت على يديه عجائب، وإنما خلاف المعاند في كونها من قبل الله،
1: الذي ينكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نكرانها إذا كان هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع نكران وقوعها، فهو يعلم أنها وقعت فعلا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلجأ إلى نكران أن تكون هذه المعجزات هي بأمر الله سبحانه وتعالى، فيحيلها على مجرد الصدفة أو كذا، يفسرها بمثل ذلك ولا يقبل أن تكون هي بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا من العناد لا شك في ذلك. ومن في هذا الزمان أو في غيره من الأزمنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ينكر ذلك لا ينكر حدوثه، لأن خبر حدوث هذه المعجزات إنما بالقرآن الكريم أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأخبار والأحاديث المسندة، لكن الادعاء بأنها لم تكن من عند الله سبحانه وتعالى وإنما كانت هي من باب الموافقة بالصدفة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وقد قدمنا كونها من قبل الله وأن ذلك بمثابة قوله صدقت.
1: نعم، تقدم هذا في الفصل السابق، وهي أن المعجزة التي يظهرها الله على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة قول الله للخلق بأن هذا عبدي ورسولي مصدق فيما يدعيه وما يأتي به من الشريعة عني. نعم.
0: فقد علم وقوع مثل هذا أيضا من نبينا ضرورة لاتفاق معانيها، كما يعلم ضرورة جود حاتم وشجاعة عنترة وحلم الأحنف.
1: يشير المؤلف إلى أن العرب تعلم أن حاتم الطائي أشهر كريم من كرماء العرب، وأن الأحنف القيس أشهر من عرف بالحلم، وعنترة أشهر من عرف بالشجاعة والإقدام. وهذا الخبر في واقع الأمر هو روايته من في كتب الأدب روايات محدودة، ولكن استفاض بين الناس وعلم. فإذا كان هذا في شأن أمثال هؤلاء الناس، فما بالك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مسطرا في القرآن الكريم وفي سنته المشرفة.
0: لاتفاق الأخبار الواردة عن كل واحد منهم على كرم هذا وشجاعة هذا وحلم هذا، وإن كان كل خبر بنفسه لا يوجب العلم ولا يقطع بصحته.
1: ومن المعلوم أن حاتم مات قبل الإسلام، ولكن ابنه عديا أدرك الإسلام وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وأخته كذلك وقعت في سبي المسلمين من قومها، وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وأنها ابنة حاتم، فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وردها إلى قومها وأسلمت. أما عنترة فقد مات قبل الإسلام هو الآخر، والأحنف بن قيس أدرك الإسلام ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معدود في التابعين، كأنه كان في آخر عمره في بني قومه لا يقدر على الحركة والمجيء إلى المدينة، فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسلم ومعدود في التابعين، لأن الصحابي شرطه أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: والقسم الثاني ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع، وهو على نوعين: نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلت السير والأخبار كنبع الماء من بين الأصابع وتكثير الطعام، ونوع منه اختص به الواحد والاثنان ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره، لكنه إذا جمع إلى مثله اتفق في المعنى واجتمع على الإتيان بالمعجز كما قدمناه. قال القاضي أبو الفضل: وأنا أقول صدعا بالحق إن كثيرا من هذه الآيات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع.
1: صدعا بالحق أي جهرا به. نعم.
0: أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه وأخبر عن وجوده ولا يعدل عن ظاهر إلا بدليل، وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة. ولا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين، ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين.
1: يشير المؤلف إلى غير المسلمين من الملحدين ومن الكافرين الذين يطعنون في هذه المعجزات ويكذبون وقوعها بأمر الله سبحانه وتعالى على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يطعنون في حدوث ما لم يستفد ويتواتر، ويبين أن هذا هو من قلة فهمهم وصغر عقولهم عن إدراك ذلك. نعم.
0: بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سخفة، وكذلك قصة نبع الماء وتكثير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء الغفير.
1: العراء المراد به المكان الخالي، وننبذ نطرح، وهو من استعمال القرآن في قول الله تبارك وتعالى في حق سيدنا يونس: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، حينما ألقاه الحوت من جوفه وكان قد مضغ وكان قد بقي في جوف الحوت، لا شك حدث له من لين الجلد وضعفه ما لا يستطيع معه مقاومة الطقس والظروف المناخية، فألقاه الحوت فسخر الله له شجرة من يقطين تظله حتى قوي جسده على الحركة. نعم.
0: عن العدد الكثير من الصحابة، ومنها ما رواه الكافة عن الكافة،
1: أي الجماعة عن الجماعة. نعم.
0: متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخيارهم أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق وفي غزوة بواط.
1: يوم الخندق هو ما وقع في المعركة التي جاءت قريش والأحزاب لتهاجم المدينة وتهاجم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقر دارهم كما يقولون. فأشار سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا حول المدينة، فعجزت جيوش المشركين عن أن تقتحم المدينة حتى فنكل الله بهم وأجلاهم. وغزوة بواط موضع عند جبل جهينة، ووقعت هذه الغزوة بعد 13 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو ما يبين أن قريشا لم تترك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في هجرتهم بالمدينة، بل كانوا يغيرون عليها ويهددونهم ويفعلون وينهبون بعض أموالهم.
0: وعمرة الحديبية وغزوة تبوك.
1: عمرة الحديبية هي صلح الحديبية الذي وقع في العام الثالث والذي تم فيه صلح الحديبية، ورجع المسلمون عن مكة ولم يدخلوها عمارا، ليعودوا في السنة السابعة بعد ذلك يقضون تلك العمرة التي ردوا عنها. ومعلوم أن النبي في هذه المواقف حدثت له معجزات أبصرها أصحابه وشاهدوها وعلموا بها. نعم.
0: وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر. ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه، ولا إنكار عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رواه، فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق.
1: سكوت الساكت كنطق الناطق، الذي نطق بالخبر وحدث أنه حصل كذا وكذا ولم يرد عليه أحد ويكذبه أو يرفض قوله ودعواه، هذا يعني تأكيد للخبر. هذه القاعدة التي أثبتها المؤلف هنا، سكوت الساكت كنطق الناطق، إثبات للخبر في واقع الأمر. وعند علمائنا هناك ما يسمى بالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، أن تصدر عن بعض أهل العلم أقوال فيسكت الآخرون عنها ولا يعارضونها، لأن من المعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الإسلام لا يسكتون على باطل، بل جادلوا حتى فيما هو مختلف فيه، فبل جادلوا كما سيبين المؤلف في بعض أحرف القرآن، يقول لا يقرأ فلان، قرأ فلان بكذا وهو لم يسمع هذه القراءة، فيأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا فلان، يقرأ فيقول هكذا أنزلت، ثم يقول له اقرأ أنت فيقرأ فيقول له هكذا أنزلت، ثم يبين لهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فهذه من المواقف المشهودة في تاريخ الإسلام، يعني لا مجاملة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يسكتون عن شيء يرونه باطلا. وهذا رأي من المؤلف سديد في إثبات هذه المعجزات. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

نحوها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.